0: to play.
1: عدل موجتك على دي ان اف
0: جدد في الشدايد.

ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر

وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم

أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ألم تر إلى

0: الثانية على 106 في المهدية والمستير على 94.7 وفي جيبس على 99.1.
1: Publicité.
2: مع أورانج بوستي الرنتري بالماكس بوكس 5G.
3: بعد 30 ميجا و 50 ميجا جديد مع أورانج الماكس بوكس 5G بديبي 100 ميجا، يعني أكثر انترنت وأكثر سرعة للفرجة والقراية والجيم. تبرانشي منا تكونكتي بالوقت منا، هذا الكل بحسن سوم ب 69 دينار و 900 في عوض 99 دينار و 900 في الشهر.
2: منا فيش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الرنتري بالماكس بوكس 5G. عندك أورانج.
4: ديوان فام فلاش نيوز.
5: موجز السابعة صباحا، ديوان فام صباح الخير. محكمة تعقيب بتونس تقضي إثر جلسة عقدتها أمس الخميس للنظر في الطعون المقدمة بخصوص ما يعرف بقضية تآمر على أمن الدولة واحد وعددها 46 طعنا، برفض التعقيب أصلا في 44 طعنا ورفضه شكلا في طعنين اثنين، وفق ما أكده مصدر قضائي لوكالة تونس أفريقيا للأنباء. ونظرت محكمة التعقيب في هذه القضية بعد أن كانت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بتونس قد أصدرت بتاريخ 28 من نوفمبر 25 و2000 أحكاما نهائية في حق المتهمين في هذه القضية. وزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة صلاح زواري يؤكد أن قطاع النسيج والملابس ساهم في تحقيق التوازنات الاقتصادية والاجتماعية وفي دفع الاستثمار والتصدير والتشغيل، مبرزا قدرته على الصمود أمام التحولات العميقة التي شهدتها الأسواق الدولية خلال السنوات الأخيرة. وزواري يقول لدى افتتاحه أشغال ندوة دولية حول قطاع النسيج والملابس بالعاصمة إن القطاع يحتل المرتبة الثانية في الصناعات المعملية المصدرة بعد الصناعات الميكانيكية والكهربائية، ويمثل نحو 16% من إجمالي صادرات هذه الصناعات. وذكر الوزير في هذا صدد وفق بلاغ صادر عن وزارة الصناعة أن صادرات قطاع النسيج والملابس تجاوزت 9 مليارات دينار مع موفى سنة 25 و2000 لتبلغ 9069 مليون دينار بنسبة تغطية بلغت 127%. الاتفاق خلال لقاء جمع والي مدنين وليد الطبوبي بالمدير العام للوكالة الوطنية للتصرف في النفايات بدر الدين الأسمر على إنجاز المرحلة التجريبية لاستغلال المشروع النموذجي لتركيز وحدة تثمين النفايات بجربة باعتماد المعالجة البيولوجية بداية من مطلع شهر أكتوبر المقبل بعد استكمال تركيز المعدات. وسيمكن هذا المشروع الذي ينجز في إطار شراكة بين الوكالتين الوطنيتين للتحكم في الطاقة والتصرف في النفايات بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي من معالجة حوالي 6000 طن من النفايات العضوية سنويا، ومن تفادي انبعاث 5600 طن من ثاني أكسيد الكربون، وإنتاج نحو 1600 ميجاوات من الكهرباء في الساعة، وحوالي 3900 طن من السماد العضوي البيولوجي. وفي الشأن الدولي، وزير الأمن القومي الصهيوني المتطرف إيتمار بن كفير يطرح الخميس خطة لإفراغ قطاع غزة من سكانه الفلسطينيين وإبعادهم إلى الخارج، زعما أن دولا عدة مستعدة لاستقبال سكان غزة من دون أن يحددها. وتعتمد الخطة هدفا يتمثل في إبعاد 250 ألف فلسطيني من غزة خلال عام واحد، ثم مغادرة من تبقوا أي من يقدر عددهم بنحو 2 مليون نسمة خلال السنوات 6 التالية. نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس يقول الخميس أن الولايات المتحدة لا تعتزم إجراء محادثات مع إيران ما لم توقف طهران هجماتها على سفن تجارية في مضيق هرمز. وأشار فانس إلى أن الولايات المتحدة تحقق في ضربة طالت حفل زفاف في جنوب إيران وأسفرت عن مقتل 4 أشخاص مع تشكيكه برواية الجمهورية الإسلامية. ختم العرض الإخباري مع أجمل تحيات فؤاد مبارك، وينطلق المشوار الآن مع سمح مفتاح وكمل فريق ناس ديوان.
0: على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5.

0: وين؟ القيرة وين؟ بيجا السليانة ديوان اف ام ديما معاك على 103.2
1: Publicité.
2: Fama Box 5G ou Fama Box 5G élu produit de l'année. Max Box 5G Orange, tu branches à mena, connecte mena. فيها ويفي 6 يوصل للدار الكل وفيها زيدة توربو جيمينج للمغرومين باللعبون ليني كان جو جيمينج ستريمينج ولا سكرولينج مع الماكس بوكس 5G عندك انترنت تريو ديبي من غير حتى لودينج باش ما تفلت حتى لحظة مش فخرة أما الماكس بوكس 5G أورانج حاجة أخرى عندك أورانج
0: تسمعوا ديوان فيلم في نادي الوطن القبلي على 106 في المهدية والمستير على 94.7 وفي جابس على 99.1 ديوان فيلم
3: فودكوم مع أورانج بوستي الرنتري بالفيبر 100 ميجا
2: الرنتري مش كان للقراية الرنتري فرصة باش تبدا عادة جديدة على انترنت صحيحة بلا فاليات الهيلة وأحسن الأسوام مالا ما تخممش برشا وخوض الفيبر أورانج 100 ميجا اللي وليت 64 دينار و 900 في الشهر يعود 99 دينار و 900
3: مالا فيش تستنى امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الرنتري بالفيبر
2: عندك أورانج
4: تسمعوا ناس الديوان من 7 ل 10 متاع الصباح ناس الديوان مع سامح مفتاح
5: صباحكم مبروك يا توينساوين ما كنتوا معنا في المتابعة والاستماع إن شاء الله هركم زين هذه آخر حصة صيفية من ناس الديوان إن شاء الله ربي يحفظكم ويحفظ تونس العزيزة والغالية شكرا على المتابعة طريق السلامة للجميع بربي نقصوا شوية من الزربة في الكياس ربي وصلكم الكل سلمين الحصة الأخيرة رفقني فيها الجران عزيز في الإخراج والوج وجدين في الإخراج الرقمي قبل ناس كل هي تنسلم عليه ها قلنا يجي بعدنا اليوم أوكا أفانغو سألوا عليه برشا وينو الطلياني وينو الكابتن الكابتن خالد حسني كابتن الكاباتن طلياني بونجور
6: بونجور الحمد لله
5: أهلا وسهلا يا طلياني
6: والله ليكم وحش الكل
5: أنا شحويلك
6: حبيت نعمل حلقة لإيطاليا يا أخي
5: ما خطفتش
6: ربي يفضلكم الكل
5: شحويلك
6: أنا كل يوم نسمع فيكم والله كما توينس الكل
5: الحمد لله
6: واحد يصبر على الوضع وكا وإن شاء الله

0: اش تدي
1: مدوحان
2: تنفرجي
0: وكاهو فهمتني كيما الناس الكل وكاهو تبقى وتسمع نسمع نسمع فيكم كل يوم مره اخرى مشيت القهوه انت والله الدبوزه 105000
2: و500 والله
0: وهاك نتبع فيكم
2: اي
0: باهي خويا توب نت يا معلمين لا فيبر لا لسسمو فيبر
1: اوبتيك زادوا من غير مشاور
0: لا فيبر اوبتيك لا حد سي والقصان والكذا انا نخلص في 138 دينار 699 كل 3 اشهر مشيت باش نخلص هالتريمستر هذيا نلقى 174 دينار
1: اوردر فتح
0: شو توا القهوه نفهموها ما مقطوع 5000 توا باش ترجع اي وين شنو انا شنو انتم شنو اكفك سردوك الريشو المواطن تريشو فيه الى متى وحدكم وحدكم تزيدوا مغير ما تاخذ الراي نتاعي ما تعطيوني انتم بروبوزيسيون وانا نقول لكم ايه ولا ها نستنى في لا دات دو لا ريزيلياسيون دو كونترا صباح الخير سو ني با اونيكمون انا راه صحابي برشا راه الناس الكل زادوهم من غير ما قالوا له شنو غدا نلقى مليون انا في الشهر وعليك الخدمه تعطيو فيها في توب نت تر
2: باهي تالياني وصلت المعلومه تنشوفوا شنو الحكايه بالضبط سيد العميد توفيق ديدي صباح النور مرحبا
1: صباح النور سماح انا فرحتي مضاعفه تافه مره
2: ايوه
1: اولا رجوع صديقي واخي اللي هو الميروار نتاعنا طبعا نعتبره مرآة العكس اللي هو كابتن خالد
0: التوأم
1: فرحان اليوم ما فقتش بالثنية ومشيت هزيته من الدار وجبته وصدقني الثنية ما فقتش بها كالعادة هر فهمتني عرضتنا لبحالة حصالة زادت مقمرين هالبلاصة فهمتي حاصلوا الخبر الثاني كونه نهار جمعة مبروك نهار جمعة راهو أنا نستبر كبير برشا راهو عندي برشا أسباب نحب نهار جمعة برشا ثالث حاجة هو دخول فصل الخريف فصل الدقلة والرمان ومسكي إيطاليا
0: مسكي إيطاليا
1: مسكي العنب مسكي إيطاليا اللي هو معناه بالحق فصل نتاعه وخط العنب كله عنب الرزاقي وكله هذاك فهمتي تعدى متاول العنب الحقيقي يبدأ تورة مش نبدأ
2: متفهمين انت قلت لنا راه
1: بشبدأ وفعلا في مرناك ما شاء الله على سناء المطعم متاعه والريحة متاعه عنب مسكي إيطاليا راه العنب يفرق الرزاقي يفرق وأكل أكل يجيبوا فيه قرشنو بلا قلوب شو حكاية فارغة العنب الحقيقي هو مسكي إيطاليا العنب تعكش تحب فصل الخريف فصل الأمطار أنا بداية فصل الخريف إن شاء الله ربي يخف علينا سخانة وفصل الأمطار ربي يرزق المطر ويرزق التوانسة ويروينا إن شاء الله خاطر هذا فصل الخريف راهو حياة بالنسبة لي أنا هو فصل المحبب ليا لأنه من غيره هو ما فماش حياة هو فصل الأمطار فصل اللي تتعبى فيه السدود مش في الشتاء المطر وفي تونس تغلط وراهو في الخريف إذا هو فصل المحبب ذاك اش فرحان بخويا خالد إن شاء الله نعملوا حصة
2: يلا مرحبا بكم الناس الكل هاني البراهمي تتوقعوش عندي 5 سنين نعرف أول مرة أشوفه 7 تاع الصباح شو حوي لك هيد
3: الحمد لله
2: سبا لباس
3: هاني نفيق بشوي بشوي
2: هيد الكل خاطر الكابتن جاي
3: على خاطر الكابتن
2: شفتو جاي 7
3: نتوحشوك الله غالب يا كابتن
0: والله يا ربي فضلك أما هناك سبت كورة أنت اليوم شورت
3: نفس اللون ما يقولك أنت
2: ما تشي
3: ماشي مرحبا بك كل الفريق الكل وجدين وعزيز والكتيبة بالطبيعة ونعرفش شيخين بعد عنا شكون من الفريق زاد باش يلتحق
2: ان شاء الله خلينا حاولنا دكتور العسلي عنده برشا خدمه اليوم سينون هالاثنين ان شاء الله تكونوا الكل موجودين بحذايا وتنوروني في ناس الديوان من 5 للـ7 نوروز الجميله غزلتنا صباح النور مرحبا
4: بونجور سامح بونجور لكافه الحضور كالعاده سيد العميد كابتن نورتنا توحشنيك برشا بونجور لارتيستو بونجور هاني عزيز وجدين نسلم على الناس الكل اللي يسمعوا فينا ان شاء الله نهاركم زين وعلى راسهم الكاتبه كالعاده
2: محمد سعيد لارتيستو نهارك سعيد

0: باللي العزب قول لي وقتاش باللي العزب قول لي وقتاش.
1: برافو برافو محمد. وقتاش نهار الاثنين من الخمسة للسبعة كل يوم؟
2: بونجور بونجور
1: اهلا وسهلا محمد.
2: بونجور سيد العميد كابتن، مرحبا بك يا كابتن توحشناك. بونجور نور الزهاني وجدان وعزيز، ناس كل اللي يتفرجوا فينا على تشانل يوتيوب دي وانا فاهم، والكتيبه بيان سور. ان شاء الله نهاركم طيب، ان شاء الله نهاركم زين وكله اخبار باهيه وكله حاجه تتفرح وكله مزيكا بنينه، وان شاء الله نهاركم طيب.
1: ان شاء الله نهاركم مبروك سعيد، ان شاء الله ربي يحفظ تونس والتوانسه الكل. يلا باش نمشيو سان ترانزيسيون لي بوزيتيف فايبس.
3: بوزيتيف فايبس اليوم باش نحكيو على صانعه محتوى مغربيه اسمها نهيله صواف، كانت تهبط دي فيديو تكتب فيهم في تونس الكوره ماشي ماتش بل هي اكسجين. صانعه المحتوى المغربيه هذه اللي تدور على الماتشوات نتاع الانديه التونسيه الكل وتلبس المريول نتاع الانديه التونسيه كيما الترجي الرياضي التونسي، النادي الافريقي، النادي الصفاقسي، نادي حمام لنف، البقلاوه. كيف كيف كانت تدور وتحكي على البالمار اسم تاع كل نادي تونسي وتعرف به وتهبط في الستوريز واللي ريلز. الحقيقه الحكايه اللي تهبط فيها لقت اعجاب برشا معناها الجماهير نتاع الانديه التونسيه، وقالوا انه باهي كي نشوفوا مشاهد كيما هكي وباهي كي نعرفوا بالانديه نتاعنا، وخاصه هذا كل ديما ندوروا ونقولوا انه الصوره والتصويره نتاع تونس
1: مهمه ولا بروموسيون راه ديما كيف تجي من اجنبي وهم اخواتنا المغاربه والجزائريين والليبيا، احنا ما نعتبروش اجانب على بعضنا، ديما كيف تجي من حد مش ولد البلاد تكون ممكن التصوير أقوى ويكون الرأي يخلط الأكثر ناس. محليها الفيديو متاحة كما قالت نورس كتبة في تونس الكرة ماشي ماتش، ماهيش ماتش، هي أكسجين. وركزت برشا على الجماهير متاع كل الفرق، وما كانش منظم تقول هي تمشي كيفها كيف الناس وتلقى الجماهير موجودة والجول ورات لي فريمون الاستادات فما حياة أخرى في الفيراج في استاد. طاليني شخولك
4: ولا يأتي الساحة ما تبقى تمشي لجمعية القوة هما 16 جمعية زي ما تعمل 16 فيديو، خاطر معناها تقتصر اختزال هذا كله في أربعة ولا خمسة نوادي، شوية
1: ستة نوادي
4: ولا ستة نوادي، خاطر تمشي المتلوي
1: ولا وعلم في على البيجي متاحة ولا فيش نجم تقعد ما فقتش بها في حمام لنف.
4: طاليني ما فقتش بها في حمام لنف ولا راني قلت لها
1: محلها محلها. وقديش قديش كانت سبونتاني ياسر عجبتني، وهذا صناعة محتوى جيد ومفيد. عميد
5: وقعتها ربي القلب الطيب واللهجة الحسن.
1: أيوة صحيح
5: ربي الحسن بالحق بالحق واضحة واضحة
1: النوعية
5: هذه فهمت. والله الفكرة اللي جاتها طيبة باهية، انصهرت في جماهير الكرة رغم اللي أنا أثرت حاجة باهية برشا كونه راهو نجم جماهير الكرة نجم تكون مثقفة وتكون طيبة وتكون تقبل حاجة كيما هكا هكا فصل الجمهور فصل العباد بتقولش معناها عملتها البرة ولا ركبت ولا فهمتي، هذا دليل اللي نجم وراه حتى احنا جماهير الكرة نكونوا في مستوى راقي جدا ونقبلوا شيء هذايا فهمتي وبنية فصل الجماهير بالطريقة هذيك. أنا فرحتني الحقيقة الحقيقة لأني أنا نستنى في حاجة أخرى، نستنى باش جماهير الكرة تعقال في تونس ونرجعوا الجماهير هكية من نوع هكا فهمتني، دابا الناس كل فرحانه بشويه بشويه وزوز فرق في فرد استاد ونرجعوا خيان وما هي الا رياضه
1: وما هي الا رياضه
5: ونحيوا السب والعار والمنديلي والحكايات هذه كل علاش مش علاش طرف كوره فهمتني نقوموا طرف رياضه باش نفردوا ونقوموا نقلبوا الدنيا. انا والله ننتظر مستوى ذهني باش يطلع ان شاء الله على جماهيرنا ونقبلوا شيء هذا يعطيها الصحه الف صحه على الشيء اللي عملته.
1: شو اسمها جوستمون؟
3: شو اسمها؟ نهيلة صواف.
1: نهيلة صواف مرسي نهيلة. وسورتو يظهر لي هاني كان جاء راجل ولا وليد راه ما يعملش الامباكت هذا نتاع امراه بون بنوته هي هي اللي مشات للاستادات
6: وي انسان ما يعملش الامباكت سميح وزاد نتصور حتى الراحه نتاعو في وسط الجماهير ما تكونش بالطريقه والدرجه نتاع نتاع البنيه هذه. اولا لانه هي اجنبيه لأنه نتصور أن حتى كان بنية تونسية زاد عملتها كيفة مش باش تكون الراحه اللي
1: توا انت كيف تشوفها ما تظهرش لي ماهيش تونسيه.
6: ما هو في الكونتاكت
1: معناها في وسط الجمهور
6: في الكونتاكت في الكونتاكت اكيد باش يصير كونتاكت من دخولها للملعب باش تكونتاكتي ابدا من اعوان الامن للناس اللي في الجماهير اللي في الصف للناس اللي خلوها تتصور معناها للناس اللي في الادارات نتاع الجمعيات اللي سهلوا لها واعطوها مليون نتاع كل جمعيه فديما كي تكون اجنبي مهما كان حتى كان جاي راجل
1: معناها فما تسهيلات
6: بالطبيعه
3: اجنبي خاطر تبعوا فيه 320 الف متابعه على الانستغرام يعني معروفه بعض الشيء
6: ولا واجنبي كتير ديما اجنبي انت بطبيعته الصيت نتاعك باش يوصل وباش تاثر اكثر فحتى المسؤولين نتاع الانديه ديجا هنا
1: يسهلولها
6: بالطبيعه
1: كل انت يقولوا لها وين تقعد حتى
6: بالطبيعه والمراوي اللي لبستهم ديجا نتاع الملعب التونسي الترجي انت حملهم فوق غير والمسؤولين هم اللي عطاوها المراوي معناها مش هي اللي شريت المراوي ذي معلومه ناكدوها معناها هم اللي عطاوها المراوي وسهلوا لها الشيء ذا وزاد حتى المسؤولين راه عندهم حق يقول لك اجنبي خلينا نسهل خلي توري تصويره بيا في الحالات الكل احنا اكيد نشكروا حاجات كيما هكا ويا ريت جماهير الكره تكون تتصرف مع الناس الكل هكا اجانب ولا توانسه كبار وصغار رجل ولا امراه وحاجه ممتازه بالنسبه لي يعني تعطي صوره جميله جدا على كره القدم التونسيه رغم انه في المغرب راه الحقيقه في الجماهير راهم فاتونا معناها معاش احنا هما في شمال افريقيا احنا الاولانيين في الجماهير وفي الجو وغيره احنا برشا اسباب الملاعب طاقه الاستيعاب المحدوده غيره خلتنا نوخر شويه لكن في المغرب راه زاد عندهم ثقافه ممكن حتى اكبر منا في الجماهير لكن حاجه باهيه انه هي زاد تجي تشوف جو في تونس تعطي علينا صوره ممتازه.
4: ريفاليتي كبيره
6: ماشي بالطبيعه في المغرب انا قلت لك اكثر من اكثر من
4: الرجاء بين الرجاء
6: والرجاء بالطبيعه بالطبيعه الجيش الملكي كيف كيف
4: شويه اما الرجاء في كازا
1: فلا ونزيدوا معلومه راهي مش فقط صناعه محتوى هي صحفيه رياضيه في المغرب دونك اختارت انها تخدم على الكره في تونس
6: في المغرب معناها انا كمشيت كوب دافريك داير عرفت كيكو جورناليست بنات في العمر هذا اللي كلهم يعملوا يعملوا محتوى على الانستغرام
1: في باليش
2: يا كابتن
6: يعملوا محتوى على الانستغرام
1: سيد العميد باعثينه يخدم ولا
6: صحفيات عمرنا احنا
5: ما عمرنا ما تفكرش يا اصحاب الروز
6: لا تنسي اصحاب الروز
5: تو نستنى في رد خبر
1: تو
5: نستنى في رد خبر نتاع اصحاب الروز ما جانيش تو اصحاب الروز
4: عطاتو الروز تاع بنيه
5: هادي عندك شك في هذا
4: وعلاش يجينا مخر هو في التقارير
1: نتاعو لا خلي يكمل يحكي شبيهم الصحفيات المغربيه
6: فما جيل اللي تعرفت عليهم الصحفيات في المغرب هما في الجيل معناها يمكن حتى اصغر مني انا بعام اثنين في الجيل نتاعنا هكا موجودين بكثره لانه يمكن الغرام نتاعهم ولا اكثر في السنوات الاخيره وموجودين معناها داير في كوب دافريك معناها تلقى
1: قاعد يزيد عدد يزيد عدد الصحفيات الرياضيات
6: في السن هذا نتاع بين 25 و 30 معناها تقريبا موجودين بكثره وانا قلت لك عطيتك مثال مثلا عرفت معناها كلكو جورناليست في العمر هذا معناها واللي كلهم او ميم طون يتبعوا التكنولوجيا والسوشيال ميديا اكثر من الجورناليست الاكبر منهم في العمر
1: الحقيقه في تونس فما شويه ريتيسانس فماش عدد كبير نتاع صحفيات في الرياضه نحكي في الجيل الجديد توا للجون
5: عن نعيمه وعن
1: نعيمه ساسي امل حداد تحياتي لها اسلام
6: في الجيل الجديد مش برشا
1: ما يتعدوا على الاصابع هذه نحكيو نعيمه وامل في الجينيراسيون تاعينا اللي قبل كيف كيف شويه بالكل توا قليل وين حتى احنا يجيونا ستاجير صحفيه
6: في
1: السبور محمد نكمل معك
2: حاجة تفرح على الاخر انه ثم صناع محتوى يجي ويعرفوا بالبالماريس
1: نتاع
2: جمعيات التوانسة ويحضروا معناتها على الاجواء نتاع الفيراج والاحتفالات الكل ومش كان المرة الاولى الحقيقة صارت يعني معناتها قبل نحكيه مثلا على تيو اوكدان اللي هو يوتيوبر انجليزي اللي عنده اكثر من 2.6 مليون متابع كان حضر قبل الماتش بينات الاهلي والترجي وكان حضر بينسير في الدربي الشهير بين النادي الافريقي والترجي الرياضي بتاريخ 10 ماي 2026 وكان حكايه قال ذي من اخطر الدربيات اللي يعني انا ريتهم معناتها في حياتي من ناحيه الريفاليتي بينسير بينات لو كلوب والاسبيرانس والجو نتاع البلوز والقيمه نتاع الماتش هذاك انه النادي الافريقي اذا كان ينتصر وقتها سي بون يكون يعني احسن من البطوله كان ليسبيرونس هي معناتها اللي باش تربح دونك باقي مازالت في الكورسه نتاع البطوله التشويق هذاك الكل عاشوا وعايشوا للمتابعين نتاعو الكل
1: فلا دونك دو بلوس ان بلوس شكرا راهو هذيا التسويق مهم جدا على خاطر الحقيقة أي أجنبي يعمل دورة في البرامج الرياضية في وسط العام متاعنا برشا مشاكل عنا في الأخر. البرامج يخدموا على رويحهم المشاكل, نحكيوا على المشاكل شنو صاير وشنو ما هوش صاير, دونك مهم جدا. والتوقيت حلو زي ده يظهر لي هين قبل توا في الوقيت هذية. شكرا لها نهاي, لكن تدي بوزيتيف فايبس. فاصل موسيقى ورجعينا
7: ناس الديوان ترجع لكم بعد شوية.
8: Publicité. مع أورانج بوستي الغنطري بالأفروات.
9: ما تحيرش بالإنترنت والمكالمات, وخذ لوفر جيجا كلام وتمتع بالمكالمات أونليميتي من غير حسابات نحو كل المشغلين وب 29 جيجا إنترنت. هذا الكل ب 29 دينار و900 في الشهر.
8: ما لفاش تستنى, امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغنطري بالأفروات. عندك أورانج.
10: أنا كبرت في عائلة قراء أطفال أسواس,
11: عائلة بديت مع أحلام وصنعت معها ذكريات
10: ورسمت هدف للمستقبل كل يوم نقرب له أكثر.
11: طريقة طويلة رفقتني فيها أمي بحضنها ورعايتها
10: وإطارات ومربين بتأثيرهم,
11: ورفقتني زادة يد أمي طبيعة
10: وتمدد بالخير ليا ولأخواتي. أنا لقيت فرصة أني نكبر في وسط عائلة حبتني وراهنت على قرايتي,
11: وكل عام الوقت هذا تحط كل إمكانياتها باش فرحني في العودة المدرسية.
10: واليوم فما صغار اخرين يستناو في نفس الفرصه اللي خذيتها انا.
12: تبرعك او زكاه ينجم يكون بدايه قصه نجاح جديده ودعم اجر كبير عند ربي. خليك انت شريك النجاح القادم وادخل على www.sosvo.in وتبرع على حمله العوده المدرسيه, ولا كلمونا على 58 371 0002.
8: مع أورانج بوستي الغنطري بالماكس بوك 5G.
9: بعد 30 ميجا و 50 ميجا جديد مع أورانج الماكس بوك 5G بديبي 100 ميجا, يعني أكثر انترنت وأكثر سرعة للفرجة والقراية والجيم. تبرانشي منا تكونكتي بالوقت منا. هذا الكل بحسن سوم ب 69 دينار و 900 في عوض 99 دينار و 900 في الشهر.
8: ما لفاش تستنى, امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغنطري بالماكس بوك 5G. عندك أورانج.

0: على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5.
1: Publicité. مع أورانج بوستي الرنتري بالفيبر 100 ميجا.
2: الرنتري مشكل للقراية. الرنتري فرصة باش تبدأ عادة جديدة على انترنت صحيحة بلا فاليات الهيلة وأحسن الأسوام. مالا ما تخممش برشا وخوض الفيبر أورانج 100 ميجا اللي وليت 64 دينار و 900 في الشهر في عوض 99 دينار و 900.
1: مالا فيش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الرنتري بالفيبر.
2: عندك أورانج.
3: تدلل دلال جيان حاضر 10 على 10 في الغونتخي. حتى 13 سبتمبر تلقاو عنا كل مستلزمات العودة المدرسية بالفورنيتور سكولير للكراتر للتابليي وحتى للبيغو أعز الأسوار. ما لازورونا في أقرب إيبر مارشا جيان لكم وتمتعوا بأقوى أفاريات الغونتخي.
4: تدلل جيان إيام دللنا.
5: بغيف الخلاعة فات والقراية رجعت، وانا كايتوديون لقيت اقوى برومو فيبر بوكس باقوى سوم. ال 50 ميجا بسوم 30 ميجا ابتداء من 55 دينار و 900 في الشهر كهو. بغيف هكا الغونتخي ولا بلاش.
6: اريدو طور عالمك.
7: صبحيتك احلى مع ناس الديوان.
8: ان شاء الله صبحيتكم الكل حلوين مع ديوان فم. مرحبا بكم وين ما كنتوا. توا 7:44 دقيقه باش نمشيو مع نورز لتوبريتشر.
7: توبريش
8: يلا نا. في توبريتش باش نحكيو على وثيقه رسميه كي توصلك على الواتساب عاديه، لكن توا ما عادش عاديه. كيفاش؟ صور موظف في اداره عموميه توصل وثيقه رسميه على التليفون، يعمل سكرين شوت ولا كابتشور ديكرون ويبعثها لزميله على واتساب، الزميل يبعثها في جروب اخر، وبعد ساعات الوثيقه تولي دايره بين العباد الكل. الحكايه توا اصبحت ممنوعه بما انه رئيس الحكومه اصدرت منشور بتاريخ 2 سبتمبر 2026 شدت فيها على حاجه واضحه: الوثائق الاداريه الرسميه ما تتبعث، ما تتنشرش وما تتشاركش عبر مواقع التواصل الاجتماعي. شنو معناه؟ يعني تطبيقات الهاتف، منصات التواصل الاجتماعي، وسائل الاتصال المشابهة ما يلزمهاش تكون وسيلة لتداول الوثائق الرسمية متاع الهيكل العمومية. علاش هذا كل؟ على خاطر الوثيقة الرسمية تنجم يكون فيها معطيات شخصية، معلومات إدارية، قرارات، أرقام، وإلا معلومات حساسة. وكيف الوثيقة تخرج من القناة الرسمية تولي الحكاية مكشوفة للعموم. شكون شافها؟ شكون خزنها؟ شكون بعثها؟ وين وصلت؟ وهل تنجم تتفسخ نهائيا بعد ما خرجت؟ وهذا بالضبط اللي تحاول رئيس الحكومة إنها تتفاده. المنشور داخل في إطار تعزيز حماية المعطيات والوثائق الإدارية وتأمين المنظومات الرقمية في الهيكل العمومية والحد من مخاطر التسريب وإلا تداول المعلومات خارج وسائل الإرسال المعتمدة. والقرار موجه لمسؤولين وهيكل عمومية من بينهم الوزراء، كتاب الدولة، الولايات، ورؤساء المؤسسات والمنشآت العمومية. أما نوضحوا حاجة مهمة جدا لكل شخص قاعد يسمع فينا، اللي الواتساب والفيسبوك والميسنجر ما همش ممنوعين يعني على موظفي الدولة، لكن الممنوع مش أنك تستعمل الواتساب في حياتك اليومية، الممنوع هو أنك تستعمل قناة غير رسمية باش تداول وثيقة وإلا معطيات رسمية إدارية.
9: واضح القرار ينص على عدم تداول أو إرسال أو نشر أو مشاركة الوثائق الإدارية الرسمية بأي شكل من الأشكال عبر وسائل وقنوات الاتصال غير الرسمية، وخاصة تطبيقات الهاتف الجوال الكل كسوسوا واتساب ولا غيره، ومنصات التواصل الاجتماعي فيسبوك، انستغرام، تيك توك، إكس، والوسائط المماثلة. المنشور كما قالت نورز وجه إلى عدد من المسؤولين والهيكل العمومية من بينهم وزراء، كتاب دولة، والولايات، ورؤساء المؤسسات والمنشآت العمومية. عميد
10: اي انا الكلام هذا نقص أيه. لانه اداريا يظهر لي نقصين معلومات. في الاداريات ثم ثلاثه اصناف من الوثائق اللي هي تنجم تولي حتى جنائيه الحكايه. ثم وثائق اداريه مختومه من فوق سري مطلق، معناها هذيك راهي ما تخرجش الا من بين عدد معين،
9: لا تخرج هذيك زاد كتابيا راهو سيد عميد، ما تعديش على حتى لمايه
10: هذيك في اوراق وما تمشيش حتى البقعه ثانيه. أيه. هي سري سكري هذيك زاد اقل درجه. وثم ديفيزيون ريسترانت اللي هو مكتوم، معناها محصوره في عدد معين. توا الوقت الحالي انا راه اختر اصلا انك تستعمل وسائل هذيا باش تهز وثائق اداريه، مش حتى الكلام اللي نسمع فيه توا هذا يعتبر وانا ملح خفيف. انا نكلم فيك ثقيل خاطر ينجموا اليوم راهو الاداريات بصفه عامه عندها نواميسها وطقوسها. هذاك علاش انا مثلا ضد الايميل، نقتصر على الايميل. علاش انا نجم يحتاج يقول لك انا ما عنديش ريزو وقتها. اما كيف هو صح عندك وثيقه مسجله في دفتر نتاعها عندها رقمها وعندها الاصدار نتاعها وتاريخ وصولها، وقتها ما عندك حتى حجه. اما قيد هذه الميل عندنا احنا في سورتو قصان ضو قصان درشنوة تصير عليها مآسرة. انا اخويا يقول لك انا ما وصلنيش الميل تاعك، انا قص عليها الانترنت ومثلا مش ضو كذا. بينما الوثيقة اللي هي مسجلة في دفتر واللي انت مصح عليها رسو، معناها انك استقبلتها وقريتها وصححت عليها، وعاش عندك مسؤولية. هذاك علاش انا نرى اللي مع الوسائل هذه ما لازمش نغلطوا، نرجعوا للاصل، لانه مع الوسائل الكزاكتو نرجع للاصل اللي هو يبقى يدوم، لانه الارشيف راهي مكتوبه، الارشيف راهي وثائق. اذا انا اخويا راني اكره هالحكايه. قال شو هاني بعثت لك ايميل؟ انا عم شكون قال انا وقتها انا لاهي ونش ما حليتش التليفون ما انا مطالب شنو قد انا 24/24 عاملك نستنى. لا شوف وثيقه توصل لي ونصح عليها رسي وثم اكتب ضبط. الحين ما كتب ضبط الحين خليناها الدنيا غالط راه خليناها الدنيا قايد على هكا شيء ضاع وشيء مشى وشيء تفسخ والاخر صار له انسيدون في الاورديناتور، صار له انسيدون في التليفون، الاخر التليفون طاح. لا شوف نرجعوا للاصل، الاداريات فيش لعب فيها نواميس. وارجعوا المدرسه القوميه الاداره، واقول لكم الكلام هذا، هذه عندنا مدرسه عريقه، كليه من اكبر كليات في تونس، مثبته مازالت محافظه على نواميسها وعلى طقوسها، وما نخرجوش مغادي. هذاك علاش رئيس الحكومه هي المسؤوله على المدرسه هذه، وهذاك علاش ايزون تري بيان في باش يذكروا الناس اللي مش لعبه. والوثائق الإدارية بصفة عامة راهي ما تتنشرش لا على الميسنجر ولا على يوتيوب ولا شنو ولا هذا واتساب، راهو ممنوع منعا باتا مهما كانت الوثيقة.
9: رئاسة الحكومة اللي لم تستثني أي نوع من الأنواع الرسمية، تقول كل الوثائق الإدارية الرسمية، لا تحكي لي على وسائل التواصل الاجتماعي. يعني وش يقول ما تبعثوش بالميسنجر مثلا وثيقة رسمية بين تبعثكم، ما تبعثش على واتساب، على تيليجرام، على سينيال، على كذا، فما بلوزيور أبليكيشن، ما تبعثش بمساج عادي على تليفونك، حتى المساج العادي راهو ممنوع إلا القنوات الرسمية، يعني الميلوات. وراهو في الوزارات متاع السيادة فماش حاجة اسمها ميل شخصي، فما أوتلوك الميل اللي هو يتبع الوزارة اللي انت فيها، واللي هو على ذمة الوزارة اللي انت فيها، وتبدأ يعرفوا لشكون بعثت ومنين جايك المعلومات هذه.
11: هي أنا كل صاحبي بعث لي معناه يقول لي راهو صار تحوير ويزيلي أو انتع ولات هذيك شو تسمى؟
9: لا مش
10: وثيقة رسمية، هذاك خبر، لو عنده حتى علاقة.
11: وانتم ما تعقلوا شو اللي لقاه من الكوارث قدام ديز ادمينستراسيون، الارشيف ملوحة بطاقة تعريف ملوحة، امور ملوحة، هذاك اخطر من هذا. معناها قداش تبدا تحاول تشوف انت فوتوكوبي تاع بطاقة تعريف تاع واحد، والا الكونت بنكاري نتاعو ملوح ولا كذا. بون يلزم الناس تثقف ووعي شوية، معناها كما
9: المعطيات الشخصية،
11: المعطيات هذه خطيرة، وسيرتو توا مع هذه
9: خطيرة جدا،
11: لطف منها هذه مش تالك الدنيا.
12: نعطيك شوية أمثلة على أشهر العمليات تاع التسريب اللي صاروا في العالم، هما برشا الحقيقة، مش نقعدوا نحكيو على الأقل 6 أو 7 مشهورين برشا. ميساج نعطيك أبرزهم، مثلا نحكيو في بريطانيا في جوان 2021 تم تسريب بيانات تاع 1182 عسكري بريطاني، من بينهم افراد تاع وحدات القوات الخاصه، ووصلت البيانات هذه الى مجموعات دي جروب على واتساب. وزاره الدفاع البريطانيه وقتها اكدت انه باش تفتح تحقيق، وفتحت بالفعل تحقيق، واللي تم اكتشافه من بعد واللافت في الامر انه التسريب ما كانش مجرد اسماء في الوثائق، بل كان الملف هذا يتضمن معلومات تكشف انتماء بعض العناصر لوحدات حساسه كما الاس اي اس والاس بي اس مثلا. زاده نزيدك حاجه اخرى، رغم اللي كما قلت لك راهم برشا، مثلا في الولايات المتحده الامريكيه هنا عملناه في مارس 2025 في واحده من اشهر فضائح المراسل الحكوميه الحديثه، مسؤولين كبار في اداره ترامب ناقشوا على تطبيق سينيال اللي كنت تحكي عليه. الناس ما تعرفوش راهو شبيه برشا
10: بواتساب، عملت عسكريه على
12: الواحد على تطبيق سينيال اللي هو شبيه برشا بواتساب وتليجرام. الناس اللي ما تعرفوش تاع دي ميساج معناه الكل، تفاصيل عمليه عسكريه ضد الحوثيين في اليمن. أيوة. نشرت على التطبيق هذايا بالغلطه بالطبيعه، فما جورناليست مجله ذا اتلانتيك اكتشف دخل المجموعه هذه لواحد من الجروبات، وطلع على نقاشات ضمن تفاصيل حساسه حول العمليه، توقيتها واهدافها. دونك هنا
9: ترامب ديما فاتح ربي
12: طايح فيه ربي
9: ديما مبدو
12: نفهموا له الحكايه خطيره برشا راه ادخلوا شوفوا تلقاو برشا امثله
9: فوالا وساعات راهو غلطه انت ما كي تبدا تخدم على الواتساب تنجم تبعث في جروب انت غلط
12: وما تفيقش ساعات وما تصلح الغلطه وتقعد هكا
9: وتفسخ وقت اللي سايفه الفوت دونك الحقيقه انا مع القرارات هذه يعني كل قرار في امور اداريه وقانونيه معها وان شاء الله تتطبق وان شاء الله ما تكونش فما امبونيتي يعني ماذا بينا فريمون يطبق هذايا في كل الادارات
12: التكنولوجيا تطورت سامح شفت نعطيكم اكزامبل مثلا نجم او حتى عزيز يعرف ولا حاجه نجم مثلا انا عندي خدمه مثلا مع عزيز عندي مثلا فيشي اكسل ولا حاجه نجم فيشي ذاك كي نحطه وانا بارميل نبعث لبرشا الناس النجم فيشي ذاك يكون فيه كود ولا حاجه ما يتحل كان لناس معينين اللي انا نحبهم يتحللهم ويزيدوا فيه ولا موديفيو فيه معناها دونك التكنولوجيا راهو تطور
9: نجم في نفس الجروب انت تو بو ريستراندر
12: شوفرمون يتسمى دونك نجمو تستعملوه شيء ذي بطرق حديثة جدا
11: والمشهورة مشهور بليتو اسمه ذيك جيليان أسانج هذيك ما لك هالدنيا معناها بالوثائق والأسرار والأسرار تاع الدول كلهم منهم تونس
9: باش جوستو ما خرج على الناس كل
11: على الناس الكل
9: على الناس الكل
11: وكان سبب من الأسباب في اللي صار معناها من الأحداث
9: توتفي محمد
13: استعمال التكنولوجيا هو في معناتها الامور الاداريه والاوراق الاداريه راه هنا حاجه باهيه وحاجه خايبه في نفس الوقت ينجم يسهل وي اما زاد كيف ما يعني ما تحكينا ينجم يصير فويت واللي لاحظته شخصيا انه من اكثر المكاتب اللي ولينا ما عادش نمشي لهم ولا ما عادش نعطيهم اهميه في كل اداره هو مكتب الضبط أنا ذاك علاش التوى الحقيقة ماشي بقاعدة تقول الثقة في الوثيقة أي بلاصة نمشي لها باش نصب دوموند باش نصب حاجة ماذا بيك تعمل عليها نظير ويتبعوا لك في يعني فيه أنه هي سيبة معناتها في مكتب الضبط وضمن يعني معناتها الواردات باش أوكا أو أنت مثلا
9: تضمن حقك
13: ضعت لك حاجة عندك ما يثبت دونك واللي هذية راهو مهم جدا وساعات والله لهنا أوكي ساعات المواطن يقول التسلسل الإداري ينجم يخو وقت وكذا
9: والبيروقراطية
13: وما إلى غير ذلك ولكن راهو مهم جدا التسلسل الإداري في حالات كيما هذوما
9: خاطر راهو احنا زادة ديما كلي طالبين ميدي اي 14 فرد وقت منها ويني الرقمنا وش بيها البلدان اللي قدمت راه ما عادش تخدم بحتى ورقه وش بيهم الناس فريمون معناها قدموا علينا سنوات ضوئيه وبعد نقولوا لي ماذا بينا راه زيدنا اخويا اعطيني ورقه انا اعطيني ورقه تثبت انت التونسي راه يمشي لاي اداره كما قال لكم العميد بكري اعطيني ورقه هنا اعطيني ما يثبت لي انا جيت اعطيني ما يثبت لي انا كنت موجود على خاطر صارت علينا برشا مشاكل وانا لهنا نعطيك كلمه نورزه ما قبل توا رئيس الحكومه تقول في البلاغ نتاعها لحماية المعطيات الشخصية ونحب نقول للتوانسة بربي انتم زادة احميوا معطياتكم الشخصية راهو كل شيء موجود على وسائل التواصل الاجتماعي راهو ساعات مش لازم وثيقة رسمية تخرج نتاعك راهو مضمون كل حد ولا ظاهر وين تاكل وين تشرب وين تقعد وين مع شكون تخرج اصحابك شكون مشاكلك العائلية دارك بتفاصيلها راهو هذا الكل انت لازمك تحافظ عليه قبل ما يحافظ لك عليه اي حد الوثائق نتاعك والمعطيات الشخصية حتى على وسائل التواصل الاجتماعي أكثر من دات دانيفرسير يونكور مش لازم تحط
11: يونكور
9: يونكور مش لازم معناها تحط المعطيات الشخصية متاعك الكل احنا رانا نهديو في معطياتنا الشخصية للفوندور امبولان نكمانديو في الماكلة بمعطياتنا الشخصية نكمانديو في الدبش بمعطياتنا الشخصية نتعاملوا مع ناس ساعات انت باج وحكينا برش صفحات على وسائل التواصل الاجتماعي يقول راو عندي خدمة الفلانية لا تعرف لا اسمه لا هو شكون
12: انت الاسم ولا درياس
9: تبعث له تصويرة بطاقة تعريف متاعك وانت ما تعرفوش يعني راهو نبداو برواحنا نبداو احنا نحافظوا على معطياتنا الشخصيه
10: على حكايه بطاقه تعريف هذه
12: ردوا مشكله كبيره
10: وقت اللي تشدوا جماعه في القصرين الارهابيين يلقاو عندهم دي بوس معمولين بطاقات معناها موزاي لا دوبليكاتا مع النسخه تاع بطاقات تعريف وعباد راستلهم في البحث ومعناها سلكوا رواحهم بشق الانفس لانهم عندهم حتى ذنب لكن ذنب الوحيد كانوا استهانه بك نسخه تاع بطاقه التعريف نتاعو ردوا بالكم راهي خطيره جدا
11: بربيك النسخه تمشي الاداره هكا لوحوها هاي لوحوا فيها بالشارع بعدين واش عملنا
12: جيليت وانت
10: هذيك مسؤوليته كابتن يضرب في الحبس
12: انت كي باش تشري بيوست من الشارع تصور لك بطاقه تعريف بالتابليت وتمشي على روحك معناها وما ادراك انت التصويره تبقى عندك
9: با جوستمون
12: انا كان كل واحد فينا تو يمشي لمزود خدمات تو يثبت الاسامي اللي بنو النوامر اللي باسمه نتصور اي واحد فينا نجم يلقى بيوس ولا اثنين زايدين ماهمش يستعمل فيهم
9: ينجم يكون
12: نتصور
9: ينجم يكون وفي كل بلاصه راه راه تمشي تكري روبا تكري روبا انت باش تحضر بها في سهري تخلي بطاقه التعريف نتاعك وتروح قاعده نحكي للناس اللي قاعدين يخليو
8: فما استثناء يجي
9: ما تعطيش بطاقه التعريف او حتى رقم بطاقه التعريف ما تعطيهش
12: خاصه
9: ما تخليش اعطي زوز ارقام الاخرى بالقانون تعطي زوز الارقام الاخرين تاع بطاقه التعريف نتاعك روبا باش تكريها على ليله تخلي بطاقه تعريفك الله اعلم راهو نزهو الناس الكل اما ما تعرف يتسرق الحانوت هذاك ليله هاي شو عملنا نورس قبل ما
8: نعطيك بعض الامثله في العالم شنو عملوا بالضبط بخصوص استعمال الواتساب بار اكزومبل الحكومه البريطانيه عندها سياسه رسميه منذ 30 مارس 2023 تنظم استعمال الواتساب والسينيال والاس ام اس وغيره الخاص وحتى الماسنجر في العمل الحكومي القاعده شنو هي الاصل هو استعمال الانظمه الحكوميه الرسميه والمعلومات والمعلومات المصنفه سكرت والا توب سكرت ممنوع نهائيا ممنوع. تبعث عبر القنوات غير الرسميه واذا وصلت معلومه اداريه مهمه عبر الواتساب يلزم نقلها وحفظها في النظام الحكومي الرسمي بالنسبه لالمانيا المفوضيه الفيدراليه حماية البيانات في ألمانيا دعات في تقاريرها السلطات الفيدرالية إلى الامتناع عن استعمال الواتساب خاصة بسبب قضايا حماية البيانات وإمكانية استعمال بياناتهم متاع المستخدمين هذوما لأغراض أخرى أستراليا 19 مارس 2025 مفوض المعلومات الأسترالي نشر دراسة شملت 22 وكالة حكومية حول استعمال تطبيقات المراسلة 16 وكالة كانت تسمح لها بالاستعمال متاع الواتساب 3 تم منحة و3 ما عندهمش سياسة واضحة لكن النقطة المهمة إذا الموظف استعمل الواتساب في إطار عمل حكومي المراسلات تنجم تعتبر سجلات حكومية في الهند كمل معكم في الهند اختارت مقاربة مختلفة الدولة ما منعتش الواتساب أما عملت منصة حكومية اسمها موبايل سيفا تستعمل الواتساب ضمن قوانين رقمية لتقديم خدمات ومعلومات حكومية للمواطنين الموضوع مش مجرد تخوف نظري في تسريب وثيقة على الواتساب في 2024 مثلا وكالة الأمن السيبراني الأوروبي رصدت 586 حادثة استهدفت الإدارات العمومية في الاتحاد الأوروبي و17.4% منها كانت اختراق بيانات وعلى المستوى الدولي تقرير فيرجن سجل 946 اختراق مؤكد للبيانات في القطاع العمومي
9: واضح احنا ورجع لعنا خبر
10: فقط بالنسبه للمسؤولين الكل يسمعوا فيه راهو ممنوع تخرج من بيروك وتخلي وثائق في كل بيرو ممنوع بالقانون ممنوع ساعه تدخل المسؤول لا لا سامحني تلقاه حاطط في البيرو نتاعه رزز رزز نتاع واحد فهمتني ويخرج ويخليه راهو ما تخرج من بيروك الا الوثائق كلها تحط في الخزانه وتتسكر عليها خزانه سلي على خاطر الوثائق هذيك نجم يجي اي حد وتصير مآسي اذا راهو في القانون المسؤول اللي عنده وثائق من هذا ما يخليهمش في البيرو راه لازم يرجع مكانهم الطبيعي اللي خزانه اللي هي مؤمنه اذا هذاك يدخل البيرو يقولوا ايش بي في بيرو فرطاس ما تلقى شيء
9: فلا
10: صح وانتهى الموضوع
9: يلا اخبارنا هذه ناس الديوان متواصلين معكم انتوا حتى العشرة صباح النور مرحبا
7: ناس الديوان ترجع لكم بعد شوية
0: ببليسيتي مع أورانج بوستي الغنطري بالماكس بوكس 5G
14: بعد 30 ميجا و 50 ميجا جديد مع أورانج الماكس بوكس 5G بديبي 100 ميجا يعني أكثر انترنت وأكثر سرعة للفرجة والقراية والجيم تبرانشي منا تكونكتي بالوقت منا هذا الكل بحسن سوم ب 69 دينار و 900 في عوض 99 دينار و 900 في الشهر
0: ملا فيش تستنى امشي الأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغنطري بالماكس بوكس 5G عندك أورانج
15: الغنطري سكولير لازمها تكون فرحة لكل الصغار اليوم مع سينيال وبالشراكة مع المساحات الكبرى نجم تساهم في الفرحة هذه على كل برودوي سينيال تشري 500 مليم يمشي وأدوات مدرسية للصغار وهكا نحافظ على صحة سنية ونفرح الصغيرات مع سينيال كل ابتسامة تهمنا
5: بغيف الخلاعة فات والقراية رجعت وانا كي اتوديون لقيت اقوى برومو فيبر بوكس باقوى سوم ال 50 ميجا بسوم 30 ميجا ابتداء من 55 دينار و 900 في الشهر كهو بغيف هكا الغونتخي ولا بلاش
6: اريدو طور عالمك
0: دي 1 اف ام
16: في صفاقس على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5
17: مع أورانج بوستي الرنتري بالأفروات
18: ما تحيرش بالإنترنت والمكالمات وخذ لوفر جيجا كلام وتمتع بالمكالمات اون ليميتي من غير حسابات نحو كل المشغلين وب 29 جيجا إنترنت هذا الكل ب 29 دينار و 900 في الشهر
17: ما لفاش تستنى امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الرنتري بالأفروات عندك أورانج
19: ديوان افام فلاش نيوز
20: موجز الثامنة صباحا ديوان افام صباح الخير. الباحث في علم المناخ والخبير في طقس تونس عمرو بحوي يؤكد أن الوضع الجوي يشهد تحسنا ملحوظا مقارنة بالفترة الماضية معلنا الانتهاء الفعلي لموجة الحر التي مرت بها البلاد مؤخرا. وبحبة يتوقع أن تشهد البلاد خلال نهاية الأسبوع الجاري والأيام الموالية مناخا معتدلا بفضل وصول تدفقات وتيارات هواء شمالية مشيرا إلى إمكانية تسجيل تراجع ملحوظ في درجات الحرارة خلال النصف الثاني من الشهر الجاري.
21: الوضعية يعني أصبحت جيدة جدا المقارنة مع الفترة الماضية. موجة الحر انتهت يعني فعليا. اليوم حرارة أربعينية فقط تقريبا في توزر وجبلي 40-41 درجة. بقية المناطق الأخرى الكل حرارة تقريبا من 28 حتى 38 درجة. نجم نقوله حرارة تقريبا حول المعادلات أو أعلى من المعادلات بقليل من يوم أمس اليوم أكثر. وإن شاء الله يعني الإحساس بنهاية موجة الحر بش يتعزز أكثر خاصة غدوة والأيام الموالية لأن غدوة مزيد من الانخفاض. غدوة تقريبا ما عندناش 40 درجة ولا 42 درجة. غدوة باش تطيح الحرارة حتى في توزر وتبلي والقروان باش نهبطوا ممكن ل 38-39 درجة. المناطق الأخرى الكل أقل. نهار السبت زاد كيف نهار الأحد تقريبا الأيام القادمة الكل يعني لعدة أيام حرارة عادية صيفية عادية حول المعادلات أو أعلى بقليل. وهذا إن شاء الله باش يدوم عدة أيام إن شاء الله. فما تيارات شمالية ربما زاد بداية من منتصف شهر سبتمبر إن شاء الله فما تراجع إن شاء الله باش يكون زاد ممكن أهم للحرارة معناتها في النصف الثاني من سبتمبر إن شاء الله.
20: وزارة التربية تفيد بأن عدد تلاميذ المرسمين في منظومة الحياة المدرسية بلغ إلى حدود أمس الخميس 1,691,000 تلميذ أي ما يمثل 81% من مجموع التلاميذ المعنيين. وتظهر هذه المعطيات المحينة أن حوالي 19% من التلاميذ لم يستكملوا بعد عملية التسجيل عن بعد أي ما يناهز 400,000 تلميذ. وفيما يتعلق بدفع معالم الترسيم فقد بلغ عدد التلاميذ الذين أتموا عملية الدفع 1,587,000 تلميذ بنسبة 76%. الوكالة الوطنية لتقييم المخاطر التابعة لوزارة الصحة تحذر الأولياء بمناسبة العودة المدرسية من مخاطر حمل أبنائهم لمحفظة مدرسية ثقيلة مبينة أن الوزن الزائد يمكن أن يتسبب في آلام على مستوى العمود الفقري والعضلات ومشاكل في القوام والتوازن فضلا عن زيادة التعب والإرهاق خاصة لدى الأطفال الذين ما زالوا في مرحلة النمو. والوكالة توصي باختيار محفظة خفيفة لا يتجاوز وزنها الجملي بعد ملئها بالأدوات نسبة 10% من وزن الطفل وأن يكون ظهرها مقوى ومبطنا وأن تكون حمالتها عريضة ومبطنة وقابلة للتعديل مع الحرص على أن يرتديها بطريقة صحيحة على الكتفين معا وأن تكون الحمالات مضبوطة بما يتلائم مع طول الطفل. وبالنسبة إلى المحافظ المزودة بعجلات الوكالة توصي بالتناوب بين جرها وحملها على الظهر مشددة على أن حماية الأطفال خلال العودة المدرسية تبدأ من حسن اختيار الأدوات والمستلزمات التي يستعملونها يوميا بما يساهم في ضمان عودة مدرسية آمنة. عمليات المراقبة الصحية للمنتجات الغذائية بولاية قفصة على امتداد شهر أوت الماضي تسفر عن حجز 4,100 لتر من المياه المصفاة بطريقة غير قانونية و25 كيلوغرام من اللحوم الحمراء والفواكه الجافة إلى جانب حجز 1,800 كيلوغرام من مادة الفستق وفق ما أكده المناسق الجيوي للهيئة بقفصة عمر العبدلي مشيرا إلى أنه تم تحرير محاضر بحث في الغرض وإحالتها على القضاء بعد استكمال جميع الإجراءات القانونية.
1: قامت فرق المراقبة بالإدارة خلال شهر أوت بحوالي 63 زيارة مراقبة رسمية، استهدفنا فيها محلات بيع المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع وسريعة التعفن، وأسفرت عملية المراقبة على رفع 10 مخالفات صحية، منهم 5 مخالفات في شكل تنبيه كتابية للمحلات المخلة بشروط الممارسات الجيدة لحفظ الصحة، و5 مخالفات في شكل محاضر بحث على أثر حجز مواد غذائية أو مياه. الكمية المحجوزة تقدر بحوالي 25 كيلوغرام من لحوم حمراء وكذلك من الفواكه الجافة، وحوالي 4100 إطرة من المياه المصفات بطريقة غير قانونية، وتم تحرير محاضر بحث وإحالتها للقضاء بعد استكمال جميع الإجراءات القانونية. كذلك تم حجز حوالي 1800 كيلوغرام من مادة الفستق، حجز وقتي في انتظار صدور نتائج التحليل.
20: وفي الشأن الدولي، مقتل أكثر من 80 شخصا في اشتباكات بين القوات الحكومية اليمنية والحوثيين منذ الأمس الخميس حسب ما أفادت به مصادر من الجانبين لوكالة الأنباء الفرنسية. فرق الإنقاذ في نيبال تنتشل اليوم عاملين على قيد الحياة كان محاصرين في نفق طمره الوحل والركام في شمال البلاد، وذلك بعد أكثر من أسبوع على الفيضانات التي اجتاحت المنطقة في 26 من أوت الماضي وأسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 1280 شخصا وفقدان أكثر من 5600 آخرين حسب آخر الأرقام الرسمية. ختام العرض الإخباري مع أجمل تحيات فؤاد مبارك، ويتواصل المشوار الآن مع محمد بن خنوش في فلاسبور.
2: ديوان فام عسلمة.
22: عسلمة ديوان فام، أنا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
23: وديما أحلى جوكم ونحبكم برشا. ديوان فام
2: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
24: ديوان اف ام نحب نوصل النداء
25: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
2: ملكبتي المودة صفاقس
26: على 91.2
2: تونس،
26: 93.5
2: نابل والوطن القبلي
26: على 106،
2: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على ديوان اف ام .net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب ديوان اف ام.
27: عاجل انرجي تقدم لكم فلاش سبور.
28: Les lubrifiants Eni Sint, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible da Agil Energy.
29: صباح النور، أهلا بكم بداية مع المسابقات الإفريقية وثلاثة مقابلات مهمة نهاية الأسبوع هذه لأنديتنا التونسية. اليوم بداية من الساعة 33 دقيقة في ملعب الطيب المهيري بصفاقس الترجي الجرجسي يستضيف ديان بارز السنغالي، وحضور جماهيري منتظر أن يكون بأعداد محترمة. غدوة السبت زوز مقابلات في كأس الكونفدرالية للسياسات في نيجيريا يواجه نادي شوتينغ ستارز بداية من الساعة 4، وفي دوري أبطال إفريقيا نادي الإفريقي بداية من الساعة 7 في مواجهة ضد جوليبال مالي بحضور 25,000 متفرج. مباراة عليها صادق محمود وكذلك حسام حسن رمضان بداعي آلي صباح. الرابطة المحترفة لكرة القدم غدوة بداية مواجهة الجولة الثالثة دفعة أولى، فيها زوز مقابلات بداية من الساعة 34 دقيقة. نادي البنزرت يستضيف الأولمبي البيجي بإدارة الحكم وليد المنصري، في الفار سيكون البرتغالي فيليبي بيريرا، وفي نفس الوقت في ملعب الطيب المهيري فريق التقدم الرياضي بسقيط الدائري يواجه نادي حمل أنف، حكم رئيسي حمزة جعيد وحكم فار سيكون محمد علي قروية. إلى آخر أخبار الميركاتو، زوز ملعبية منتظر انتقاله إلى فريق اتحاد بنقردان بصيغة الإعارة، نحكيو على كل من فادي الطيشي لاعب النادي الإفريقي وكذلك مدافع النجم الساحلي ياسين بن عبد الله، إعارة باش تكون لمدة موسم. في ميركاتو الكرة الطائرة، فريق مولودية بوسالم تعاقد يوم أمس بصفة رسمية مع لاعب برازيلي جابرييل ميراندا ماركيز، يشغل خطة ضارب مهاجم أمضى لمدة موسم، لعب عنده عدة محطات في البطولة البرتغالية وكذلك البطولة البرازيلية والبطولة الألبانية. إذا فريق مولودية بوسالم تعاقد مع لاعب برازيلي جديد جابرييل ميراندا ماركيز لمدة موسم. نختموا بأبرز المقابلات في البطولات الأوروبية، بداية من 6 اليوم في الدوري الفرنسي ليون يواجه سير، ثم 8:05 دقائق قمة كبيرة بين بي اس جي ونادي موناكو. في الدوري الإسباني بداية من الساعة 8 ليلا فريق ريال بيتيس يستضيف ريال مدريد، وفي الدوري الإنجليزي بداية من 8 أبسويتش تاون يستضيف ليفربول، وفي الكالتشو الإيطالي بداية من 8 غربا جنوا يستضيف كومو كالتشو. أكثر تفاصيل وأخبار كالعادة زوروا موقعنا ديوان فام بونيت. نخليكم مع برنامج ناس الديوان.
27: عاجل انرجي قدمت لكم فلاش سبور.
28: Les lubrifiants Eni Sint, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible da Agile Energy.
26: تسمعوا ديوان فام في نادى الوطن القبلي على 106، في المهدية والمستير على 94.7، وفي جيبس على 99.1. ديوان فام.
3: كوم.

0: على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5.
1: Publicité.
2: دلال جيان حاضر 10 على 10 في الغونتخي حتى 13 سبتمبر. تلقاو عنا كل مستلزمات العودة المدرسية بالفورنيتور سكولير للكراتب للتابليي وحتى لبيغو أعز الأسوار. ما لازورونا في أقرب إيبر مارشي جيان لكم وتمتعوا بأقوى أفاريات الغونتخي.
3: تدلل
4: جيان إيام دللنا.
5: فما بوكس 5G وفما بوكس 5G إلي برودوي دلاني. ماكس بوكس 5G أورانج تبرنشيها منا تكونكتي منا فيها ويفي 6 يوصل للدار الكل وفيها زيدة توربو جيمينج للمغرومين باللعبون لين. كان جو جيمينج ستريمينج ولا سكرولينج مع الماكس بوكس 5G عندك انترنت تريو ديبي من غير حتى لودينج باش ما تفلت حتى لحظة. مش فخرة أما الماكس بوكس 5G أورانج حاجة أخرى عندك أورانج.
6: مع أدفانس المشروع عليك والتمويل علينا. صاحب مشروع ومستحق تمويل؟ أدفانس تحط على ذمتك قروض توصل لـ40 مليون. إجراءات سهلة وبسيطة وخدمات متميزة. لأكثر معلومات اتصل بمصلحة حرفاء أدفانس على 36 410 510. أدفانس مع بعضنا نقدمه.
7: الكرتابة حاضرة، التابلي حاضر، الرونتري حاضرة. في مونوبخي وحتى 20 سبتمبر تخفيضاتنا توصل ل 50% على جو العودة المدرسية من الفورنيتور سكولير للساكادو وحتى للإلكتروميناجي باش تحضروا أحلى غوسيت للغوتي. وهكا جوكم يولي كيما جونا الكل بروموات.
8: مونوبخي ديما معك.
9: مع أورانج بوست الرونتري بالفيبر 100 ميجا.
10: الرونتري مش كان للقراية، الرونتري فرصة باش تبدأ عادة جديدة على انترنت صحيحة بلا فاليات الهيلة وأحسن الأسوان. مالا ما تخممش برشا وخوض الفيبر أورانج 100 ميجا اللي وليت 64 دينار و900 في الشهر في عوض 99 دينار و900.
9: مالا فيش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوست الرونتري بالفيبر.
10: عندك أورانج.

0: اسمعوا نفيس في قصة على الفريكونس 9.2. باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان فم.
1: ديوان فم صوت كوم.
0: من الاثنين للجمعة تسمعوا ناس الديوان من 7 ل 10 متاع الصباح. ناس الديوان مع سامح مفتاح.
2: 28 دقيقة رجعنا لكم في ناس الديوان. شان نهاركم مبروك وربي يحفظكم. سيسوا روحكم في الكياس ربي وصلكم سلمين. هذه آخر حصة صيفية من ناس الديوان. شان أبغتير من نهار الاثنين تلقاونا في موعدنا اليومي من 5 إلى 7 في الموسم الثالث لناس الديوان. ربي يفضلكم وين ما كنتوا. نمشيو قبل الكويزات والغنيات مع الارتيست نورز المشراوي. ميتيو
3: زوم ميتيو.
4: صباح الفل للناس الكل من جديد. بالنسبة لأحوال الطقس لليوم الجمعة 4 سبتمبر 2026، طقس صافي إلى قليل السحب بأغلب المناطق مع إمكانية ظهور خلايا رعدية محلية بعد الظهر مصحوبة ببعض الأمطار المتفرقة بأقصى الجنوب الشرقي. الريح من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب قوية نسبيا قرب السواحل الشرقية وبالجنوب حيث تثير محليا الرمال والأتربة وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. البحر عامة مضطرب فمحليا شديد الاضطراب بالسواحل الشرقية. الحرارة في انخفاض طفيف وتتراوح القصوى بين 31 و 35 درجة قرب السواحل وبالمرتفعات وبين 36 و 41 درجة ببقية الجهات. المعلومات تأتينا كما عودناكم من المعهد الوطني للرز الجوي.
2: أيوة
3: زوم ميتيو.
2: ترجم يا عميد.
5: الموجة الحارة مشيت على روحها. الريح اللي جاية توا الهواء جاي من بلان نور جاي من الشمال دونك معناها باش يبرد الطقس خاصة في الليل والحمد لله إذا تم نسائم أنا باهية مدة باش نقضوا مدة لباس
2: الحمد لله
5: إن شاء الله ربي
2: خاصة تبقى مروحة في الليل.
5: أنا استنى في مطر الحقيقة ما فهمش مطر. إن شاء الله ربي يرزقنا فهمتي ربي
2: ربي يرزقنا يرزقنا من خيره كما يقول
6: الميكرو
2: الميكرو يا طالين
6: الميكرو مشيت وجيت باقي مكسر
2: 3 سنين وديما أنت عندك مشكلة مع الميكرو.
6: والله مشكلة مع الميكرو لا مو خطر ما نعرفش إذا الميكرو لآخر
7: تحب
6: لكن الميكرو لهاك الميكرو لهاك
7: بالك يحب يغير المكان في برمجة جديد
2: المكان. لا يبدل لا هذاك كرسي
8: لا ما
7: نجمش على الميكرو على الميكرو
6: رد بالك كرسي. المكان ما نعرف صارت على المكان ولكن اتشبث بهذا المكان.
7: انت ما تمشيش مبدا ما تمشيش مبدا خذوا الكراسي
6: يا كابتن. انا شو اللي يخوف في كلامه هي الخلايا
2: الخلايا ردوا بكم الخلايا الرعدية. يلا 8:25 دقيقة سيد المخرج عزيز نمشيو تو سويت الكويز غنيات مع الارتيستو
0: كويز.
2: ايه كويز والارتيستو باش كنا بداو باش كنا بداو
7: سيد العميد.
2: سيد العميد يلا يلا
6: وردة.
2: اي برافو عميد. وردة يلا كتيبة
5: حكايتي. لا مش حكايتي معزيزة فيلم لك
2: غنية تبدأ بكلمة.
5: أيوة نعرفها الغنية ديما
7: ما عرفت.
2: وردة وردة قولة
7: حاجة كنت تحكيوا عليه على الهواء البارد. وقتاش الهواء البارد
2: وقتاش الهواء البارد
6: في
2: الليل
7: في الليل في الليل ليالينا
6: في الشيري في الليل
2: ليالينا يا
5: اي انا عرفتها من ضربه الاولى من النقطه الاولى
2: ليه قدمنا عميد كنا مش احنا

0: الله وردة الجزائرية ليالينا كمان ان بوان للعميد
1: الله العميد نقطة العميد
0: غنية باش تعجبوا الطلياني توا حضرتي له يدور يا محمد
1: يلا
0: نمشيو للطلياني
2: ربي معايا
0: رقم اثنين
2: محمد عبد الوهاب
0: اي تعرفها تعرف ناس تعرفها وتحبها يا ورد
1: مين
2: مين
0: يشتري
2: ولو الورد ما يشتريش

0: الارتيست
1: لا والله انا مره ترى نهديه هالورد مش بتشري
2: اي ما
3: يشريوا باش يهديوا
0: ما تقول ليش راني
2: شريت دبرت
4: لي فلوريست باش يترش اقتصف الورد
2: ليس كل مغشي
4: تغشي
0: في ليه صحابي ولا صحابي كل واحد تاع بالقيبه مشاو للتوريس مايين
1: يعطيكم الصحه كل وليدات في الكهرباء وليتوا تربيه في وذنيهم على فن رفيع
3: حلو
1: بالحق راه خاطر ما عادش يسمع قليل تو تسمع كان هشك بشك بشك بشك هشك بشك فهمتي
2: الهشك بشك موجود
0: موجود ما عليه تنحل هشك
2: واحده واحده ماشي باش نبداو شويه بنوت بوزيتيف هكا باش نبداو بشويه فن نشوفوا هاني محمد
4: يلا نشوفوا هاني
2: يلا ثلاثة هاني ثلاثة اي
0: اي اي
4: اللحن مش غريب ام كلثوم
2: لا لا
4: لا
2: فايزة احمد
0: فايزة احمد
2: اي
4: لا مدام فايزة احمد
2: يما
1: يما الأمر على الدون على الباب
2: يما الأمر على الباب
1: يما
2: الأمر على الباب نور حلوة طالين
0: أيوة على شو غنيت
1: على سبيل النكتة
0: القصة نتاعها
1: اسمع على سبيل النكتة
2: يما
1: سيد تعرف سيد زيان مثل مسرحي مصري قلم الامريكان طلعوا له احنا حلينا الباب لقيناه قدام الدار على القمر قلم احنا بالقوه بتاعنا حلينا الباب لقيناه قدام الدار
0: اما عندها قصه راهو شوف لنا الارتيست شكون
2: القمر شكون باش يكون القمر باكشي جاي يخطب فيها ولا حاجه
0: ينجم يكون ينجم يكون راجل سياسي كبير
4: ينجم يكون
0: ينجم يكون راجل سياسي
4: اي هو
2: القصه الاولى تقول اللي هي اغنيه مقاومه فلسطيني
0: مثلا
2: يما الامر على الباب الاسم هذا يرتبط في الوجدان الفلسطيني العربي بالمناضلين الكبار سينو محمد شنو تقول
4: ثم زاد حكايه اخرى هي الاغنيه هذيا لحنها محمد الموجي
2: هي
4: دونك هو كان باش يعطيها لزوجته
2: كتبها مرسي جميل عزيز
4: مرسي جميل عزيز كان باش يعطيها لزوجته المطربه احلام يا اخي قرر وقتها يعطيها الفايزه احمد باش هي يعني ما انت تغنيها وكل يا اخي طلقته مرته
1: لا حبيبي
0: الامر على الباب
2: كاين راهو الاغنيه هذه تمنعت في الاول
0: صحيح.
2: كيف صدرت في الخمسينات على خاطر اثارت جدل سياسي وبرلماني وديني كبير برشا وقتها شيخ البرلمانيين في مصر في الوقت هذيك النائب سيد جلال قام باستجواب وزير الإرشاد القومي وطالبوا بمنع الأغنية هذه بتهمة أنها تثير الشباب والشابات وتدعو للميوعة والانحلال وامتدت الأزمة إلى دول عربية أخرى السلطات الأردنية منعت إذاعتها وقتها بناء على توصيات جهات دينية اعتبرت كلماتها مخلة بالأداب وطالبت جهات في لبنان بمنعها كيف كيف الخلافات هذه كما قالكم محمد راو يقولوا بأنها كانت سبب غير مباشر في طلاق الملحن محمد الموجي من زوجته بسبب أنه اختار عليها فايزة
1: البرلماني هذايا المصري كان خلط على هيفا وهبي شيقول
2: بوس الواوة من الشامل
1: شي هاش يقول هذي كان عمر على الباب عمل على هذي كل هاش يقول هاش يقول
2: عاملة جدل وانا
0: هي الأغنية تاع محمد عبلو اللي زادة صار فيها كما صار كيا ومن غير من غير من غير لي
4: من غير لي
0: من غير لي
4: لا هو شوف هو اذا كان باش نحكيو
0: حاجه تقول نحب بس انا هاي
2: اي قل لي محمد شنو
4: هو اذا كان معناتها باش نحكيو على على الخلافات اللي تصير بين معناتها الفنانين والزوجات نتاعهم محمد عبد الوهاب عنده سيريم تاع ثلاثة غنيات اللي هما براتيكمون يعبروا على قصة الحب اللي بيناته هو وزوجته السيدة نهلة القدسي انه هو اول ما شافها غنى لها انا والعذاب وهواك من بعد وقت اللي صارت المشكله ما بيناتهم قالها لا مش انا اللي ابكي
2: اي
4: في, في قمه وقتها قالها راني انا ما نبكيش عليك
2: باش تطلق الفنانه من غنيه
4: انا ما نبكيش عليك وراني لا مش انا اللي ابكي ولا نشكي لو قرا علي هواك من بعد يغني لها قالوا لي هن الود عليه ووقتها
2: ورجعت
4: صالح وما
2: رجعت له قالوا لي هن الود عليه. عبد الوهاب اللي قال جايين الدنيا ما نعرف ليه ولا رايحين فيه فين ولا عايزين ايه هذيا خليت راو الازهر بيدو راو يعترض على الغنية ويقول لك دينيا قعدت سنوات من غير ليها ممنوعة دينيا في مصر من الأزهر. فاصل بزلنا معكم ما تخافوش لشك بشك جيتوا تسويت في ليس الديوان.
5: ليس الديوان ترجع لكم بعد شوية
6: publicité. مع أورانج بوستي الرنتري باللوفروات
7: ما تحيرش بالانترنت والمكالمات وخذ لوفر جيجا كلام وتمتع بالمكالمات انليميتي من غير حسابات نحو كل المشغلين وب 29 جيجا انترنت هذا الكل ب 29 دينار و 900 في الشهر.
6: ما لفاش تستنى امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الرنتري باللوفروات عندك أورانج.
8: بغيف الخلاعة فات والقراية رجعت وانا كي اتيديون لقيت اقوى برومو في بغ بوكس اقوى سوم ال 50 ميجا بسوم ال 30 ميجا ابتداء من 55 دينار و 900 في الشهر كهو. بغيف هكا الغونتخي ولا بلاش
9: اريدو طور عالمك بالفوتوفولتايك فاتورة الضوء خفيفة جيك. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا.
6: مع أورانج بوستي الغنطخي بالماكس بوكس 5G
7: بعد 30 ميجا و 50 ميجا جديد مع أورانج الماكس بوكس 5G بديبي 100 ميجا يعني أكثر انترنت وأكثر سرعة للفرجة والقراية والجيم تبرانشي منا تكونكتي بالوقت منا هذا الكل بحسن سوم ب 69 دينار و 900 في عوض 99 دينار و 900 في الشهر.
6: ملا فيش تستنى امشي الأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغنطخي بالماكس بوكس 5G عندك أورانج.
10: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2 عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجو غاليكوت على ديوان فهم احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان فهم صوتكم صبحيتك أحلى مع ناس الديوان.
2: وإن شاء نهاركم مبروك إن شاء الله نهاركم زين ربي يحفظكم ويحفظ صغيراتكم طريق السلامة للجميع. مازلنا في كويز غنياتنا ويلا آخر نهار نطول شوية في الغنيات نزيدوا شوية عنا ديديكاس من بعد للسيد العميد. أما وصلنا النوروزة الجميلة محمد نمشي والنورز يلا يلا النوروزة
11: يمين الله حبك حب محدود أصلا
2: لنسيت تول
0: شباب
2: قبير دوزير أي
0: شباب
2: غابو حبوبة وبن سالم زيدة وسمسومة طبعاً

0: اصاله نصر يمين الله اصاله نصر دي كيف كيف كان فما اغنيه تمنها لي اصاله نصري ما بقاش انا خاطر في وسط الاغنيه تقول لو ما عرفتش ان الجنه في حضني انا دوك قامت الدنيا وقعدت على اصاله نصري. يلا باش نمشي شويه للتونسي خاطر كما يلزمنا تونسي ولازمنا نسمعوا فنان. اما اقبل قبل هذية راهي العملة أنا وعزيز
1: بي.
0: محمد سعيد ما دخلوش فيها
1: بي.
0: الغنية اللي جاي للسيد العميد
2: ديكاز كرت.
0: راه محمد سعيد ما عنده فيها حتى دخل. تفضل السيد المخرج يلا
1: ظهر عرفتها
0: تررت تررت
2: أشرب أزوزة أنا
0: لا اسمع
1: لا
0: اسم اي اسمع حامله طلعت ايش يا عميد
3: مش جوي
0: سمع العميد.

0: مغرورة بس تنكر شوي.
1: تم واحد القاه حاجة ذكية برشا في التيك توك، فرد شلاكة يتعدى قدام ويضربه، والله العظيم حلال فيها ضربة تاع شلاكة. فهمتي كيما نعرفين
2: في شهر الأغنية عاملة 5 مليون و700 ألف مشاهدة على اليوتيوب.
1: تعرف عندي أنا مؤشر نتاع هبوط ذهني ومستوى، والله العظيم أنا تقولوا نتكلم رسمي نحزن برشا كده كيما هكا. دليل علاش ريت اللي صاير انتم ربما تفسروهاش، ريت صاير في العالم العربي الكل التفسير نتاعو من الاشياء هذه. هذه دليل على ناس حاطين تصاور نتاع علمائهم نتاع نتاع شنو وكذا، ويبنيو في يبنيو في جسر في 24 ساعه، واحنا 5 ملايين يتبعوا في تشنيه
3: نتاع البسكليت روبي.
1: يا اخي تعرف راه مؤشر خطير، مؤشر خطير
0: مش معقول عزيز راولي تعمل فيه
4: تبع فيه موتور.
0: مش معقول
5: مش مغروره
6: بس تنكى شوي اصلي حلوه شوي طيب
1: الله الله يهديكم الله
0: يهديكم. نرجع للجده، نرجع للفنانة محمد سعيد. شو اختار الإيطاليين؟ ياي
4: على وزن كزوزة
2: بلا
4: كلثوم.
0: هاي
4: كلثوم يا كابتن.
0: هاي
1: كلثوم
4: نقص من هذه بشتوي برشا، هذه من القدم.
0: برافو مهند في الكتيبة.
4: هذه من القدم
1: اللي هي
4: من القدم هذه.
3: من القدم
1: سيدي بعيد عنك حياتي عدل.
0: الله الله
1: يا عميد بعيد عنك حياتي عدل.

0: ما بعد
1: ما كان ابو صبان
0: بعيد عنك. نحب نقولكم اللي الشاعر مأمون الشناوي كتب الغنية هدية ولحنها الموسيقار بليغ حمدي خصيصا لنجاة الصغيرة. نجاة الصغيرة اللي طلبت بعض التعديلات على الأغنية، لكن بليغ حمدي ومأمون الشناوي قالوا شكوني وقتها نجاة الصغيرة اللي تعدل في غنية كتبها مأمون الشناوي وملحنها بليغ حمدي. أم كلثوم سمعت الغنية يدندن فيها بليغ حمدي، قالت لهم هذه حاجتي بها تحضروا هذي لحفل نادي الضباط في الزمالك، وكي غنيتها ليلتها أم كلثوم نجاح ساحق وليت واحدة من الغنيات الخالدة. ساعات راه واحد كيبدأ في أول كاريرو تفزعيك مش باهرة، خسرك في برشا حاجات، غزانة باهرة يا جماعة
1: خسرت هي.
0: شو معناها نجيت وقت بون يفو دير أن سي جامي نجيت كان جيت غنيتها شنو هو الطابع اللي باش تعطيه البعيد عنك. دونك كتبت الام كلثوم يلا لشكون نمشي ولش باه باه يا الهني برافو عزيزي.
2: تسعة
0: يلا
1: تونسي 100%
0: تونسي الغادي من تونس.
2: جنة وطرف
0: جنة وطرف كنا

0: اللي حتى واحدة ولا واحدة
1: ثق بها من وقتها صالح فرزيت الله يرحمه.
2: أنا جزء نحب نحكي على حاجة هو المقام متاع الغنية هذية اللي هو طبع تونسي 100% اللي هو رصد الذيل اللي لاحظوا اللي ما عناش فيه برشا ما أنت غنيات ملحنين فيه ما
1: أنت صعيب.
2: رصد الذيل مثلا ثم جنة وترافيك نار ثم من ذاق بحالة
0: صليحة ما عنديش صليحة
1: نادي عشيق
2: لمت نرجع فيك فريق غزالي على الباب دارك معنت غنياتي تعدوا فريمو يعني معنت على السوابع
0: فريق غزالي تعشكول
2: هي فريق غزالي فوندو فوندو من تراث ولكن تعرف بصوت صليحة كيما هو كيما على الباب دارك وكيما اللي هما كلهم في نغمة معنتها رصد الذيل التونسية
1: صلاح الفرزيت راه هو اللي كتبها
0: هو كلمات روعة شوف
1: من كلمات جنة وطراف
0: جنة وطراف متاعك نار
1: يا ناسي مكثر عداية
0: شفت
1: وحكاية مرة يرحمه صلاح الفرزيت قال طلبها مني الهادي حبوبة باش يغنيها ورفض التنازل عليها الأغنية ذي تقول له برشا قال حياتي الكل
3: لخصتها.
1: أنا لخصتها
0: في
1: الأغنية هذه أعطينا شوية تونسي
2: شوية تونسي
1: اللي تحب أنت مش لازم حتى صلاح الفرزيت
2: أصل السبب نشبت العين

0: الراحل رجال صبر يكون عوين ومن نادى عالبهلية تحضر له أم زين.
1: الله
2: الله محمد برافو عليك.
3: بليش كون يعطي الأسماء للأغنية رصد الدين مانيش عارف
0: شكو هو كابتن كان باش نرجعوا معناتها للتاريخ. هما الطبوع التونسية ثم طبوع شعبية اللي ما ثماش فيهم نوب ملحنة كما تبع المحاير سيكا كما تبع العرضاوي ما ثماش نوب متعملوه في ملحنة فيهم. ثم طبع الشعبي الوحيد اللي فيه يتسمى وصلة كاملة ملحنة اللي هو طبع المحاير العراق اللي فيها حرمت بيك نعاسي ودير المدام في الكاس. هو شوف مثلا نحكيه على طبع المزموم اللي هو فيه يا ليمي عزين يلي بعدك ضيع فكري اللي فيه يا سلطاني على السماوه المزموم خاطر الحالة هي سامحوني في اللفظ حالة متاع الزمم هما وقتها ما انت يسميوها هكا راهو عبر التاريخ ما انت ذي ما انت روايات متناقله
3: كل احنا زمة معناها
0: ايوه دونك مع الموسيقى نتاعو ولا النغمه نتاعو بالنسبه ليهم هما في ليبوك هذيك حسوها حزينه شويه دونك سموها المزموم
1: الحزين
0: جاي حزين شويه بالرغم اللي اتبع المزموم
1: والحزن
0: بالرغم اللي اتبع يعني معناتها المزموم كان نجيو نشوفوا الغنيات اللي
1: فيها سلطاني ماشي
0: اللي فيه نلقاوهم فيهم الطابع الاحتفالي والطابع معناتها الفريحي معناتها بلغتنا نحن كيما عرضوني زوز سبايا ساق نجعك ساق اللي فيا سلطاني اللي بعدك ضيع فكري ثم برشا غنيات فيه يعني معناتها المزموم اللي لحن ماجور معناتها ماهوش مينور كيما المحير سيكا مثلا ولا كيما رصد الذيل اللي انا كنت نغني فيه معناتها ثم برشا اختلافات والتسميات ديما يجيو من الحاله هما جايين من حاله كيما يعني معناتها المزموم وكيما كذا وحاجه اخرى
1: كيما الصباح مثلا
0: كيما الصباح
1: صباح حزن كبير
0: حزن كبير برشا وتعرف يعني معناتها بالحزن وحاجه اخرى هي الحكايه هذه الكل تنظمت بعد ما صار مؤتمر الموسيقى العربيه بالقاهره عام 1932 حتى باش نربط مع اللي حكيناه البارح على الظواهر يعني معناتها المتفشيه هو التاريخ يعيد نفسه معناتها في ليبوك هذيك ما يعبروا عنه بانتشار الأغنية المبتذلة وثم برشا فنانين مشارقة جاءوا لتونس كما السيد شطة وغيرهم اللي لديسك متاعهم يتعداوا في يعني معناتها المقاهي ويسمعوا فيهم الشعب دونك وقتها حسوا اللي ثم خطر كبير على الهوية التونسية دونك وقتها كيف بدأت أول جوقة متاع مالوف بقيادة الشيخ خميس الترنين اللي هو من مواليد بن زرت كانت الحقيقة المشاركة متاع تونس وقتها في مؤتمر الموسيقى العربية بالقاهرة شحيحة جدا ما ثماش معناتها موروث متاع مالوف ولا متاع طبوع ولا متاع موسيقى خطر الكل أكثر يعني مالوف جد اللي هو نحكيه على الإنشاد الصوفي الإنشاد الطرقي وما إلى ذلك حتى لين الظروف هذيك الكل مع نحسوا ثم اختر على الهوية مع ثم غنية فريمون الغناية التونسية واللحن التونسي والجوق متاع المالوف التونسي وكل وقتها تأسست الجمعية الرشيدية عام 1934 اللي من جملة الأهداف متاعها هو حفظ التراث وتطوير وذاك علاش اتطوعوا وقتها باش يجيبوا موسيقيين من البرة باش يدوروا على الولايات متاع الجمهورية التونسية الكل باش يسمعوا المالوف على المشايخ القدم مالوف الجد ومالوف الهلس ما يعبر عنه وبش يدونوه بالتدوين يعني معناتها الموسيقي وبعد حطوه في الكتب متاع المالوف اللي هما الأسفار بالسين مش بالصاد الأسفار دونك فيهم نوب المالوف بالكلام ويعني معناتها بالنوتة والكل وبدت تتطور الحكاية بشوية حتى لين خرجت أول بروموسيون بدأ وقتها الشيخ أحمد الوافي والشيخ خميس الترنين يقريو في يعني معناتها الموسيقى ويعلموا في العود العربي في العود العربي وما إلى غير ذلك. ووقتها كان زاد فرقة المعهد الرشيدية وفرقة الرشيدية كانت تنظم حفل شهري كل شهر في مقهى المرابط وفي القهوة العالية متاع سيدي بوسعيد. بحكم هذوما زوز قهاوي هما عندهم نفس الديكور متاع القاعدة العربي وفيهم أولي ظهر لي غاديكا معناتها مدفون غادي.
1: هاي سيدي المرابط وسيدي بوسعيد
0: كل شهر يعملوا حفلة، والحفلة هذيك يعملوا فيها نوبة كاملة، وفي وسط النوبة ثم
1: يجيو العبيد تحب تتعلم أكثر منها
0: ينسور، والناس يسمعوا ويشبعوهم باللي يعني معناتها الملوف. وفي وسط البارتي متاع النوبة خاطر من أقسام النوبة التونسية اللي هما 15 بارتي، ثم القسم الخامس ولا هو السادس اللي هو التوشية اللي هو تكون ديما في الطباع متاع النوبة الجاية. مثلا احنا نبدأ بالذيل اللي هو أول يعني معناتها الطبوع، التوشية متاعه اللي هي انسترومنتال تكون في اطباع العراق اللي هو عبارة قاعدين الفرقة يعطيه في انونس للعباد يا جماعة راهو الشهر الجاي كي باش تجيونا في نفس الدات راكم تسمعوا النوبة متاع اطباع العراق. من طبع العرق نمشيو لطبع السيكا، مسيكا للحسين وما إلى غير ذلك. معناتها هذاك على زاد بعد عملوا
1: تاريخ أرشفت المالوف في بلادنا.
0: على زاد عملوا بعديك نعورة الطبوع، على سميوها نعورة الطبوع خاطر الدور على الطبوع الكل باش تبدا من الذيل وباش توفى من الذيل. كذلك زاد ما ننساوش الشيخ طاهر غرسة اللي لحن نعورة الأختام كيف كيف زاد في نفس الجو متاع نعورة الطبوع، ولكن على إيقاع واحد اللي هو إيقاع الختم اللي هو آخر إيقاع في أقسام النوبة التونسية.
1: فلا وإحنا شكرا جزيلا محمد سعيد، ونذكر أنه محمد الدكتوراه متاعك قاعد تحضر فيها على الطرق الصوفية التونسية والمالوف وغيره.
3: محمد سعيد أنت قبيلة تكلمت على المهرجان العربي للموسيقى العربية في القاهرة 1932
1: المؤتمر،
3: شكون اللي كان هو الاستيغاتور؟
0: لو بارون رودولف دير لونجي.
3: بارك الله فيك. وشكون معاه؟
0: معاه الجماعة نتاعو وقتها،
3: معاه الملك فؤاد.
0: الملك فؤاد
1: بيان سور باش يعملوها في مصر.
3: على رودولف،
1: شوف قيمة الموسيقى.
0: يا كابتن
3: هو زاد اللي عمل انسيكلوبيديا
0: شوف انا هبطت كونتوني كامل يعني ما انت على الانستغرام تاعي نحكي فيه على الحكايه نتاع البارون دير لونجي. اش عمل بالضبط البارون دير لونجي؟ للي ما يعرفوش هو اللي خلق الطابع المعماري نتاع سيدي بوسعيد اللون الازرق والابيض. عنده القصر نتاعو اللي هو توا لو بالي دو بارون دير لونجي، المركز مركز الموسيقى العربيه والمتوسطيه النجمه الزهره، اللي هو قعد 10 سنين يتبنى من عام 1912 لعام 1922، اللي هو قصر في غاية من الروعة والجمال، ولا تحت شرف وزارة الشؤون الثقافية من عام 1991. البارون دير لونجي عمل الكتاب اسمه لا ميوزيك أراب، كان وقتها معاه حسن حسني عبد الوهاب وعلي الدرويش الحلبي، وثم زاد كتاب ونقاد توانسة معروفين جدا هما اللي عاونوه باش يكتب الكتاب هذاك، خاطر هو كان معروف انه يحب الموسيقى التونسية والعربية. بالرغم اللي هو جاي من ميليو انه بانتر، وعندهم العائلة متاعهم اللي هما عندهم لابانك دير لونجي، وقرا الفن في باريس وغرامه بال يعني معناتها الموسيقى، هو اللي خلاه اي اللي خلاه يدور بينات البلدان حتى لين جا لتونس.
1: برافو
3: نجح في الامتحان.
1: نجح بالكدا في الامتحان. وانت كنت من الناس اللي غنيت في لو بالي دو بارون دير لونجي، اخترت وزارة الثقافة باش تكون عندك وقتها حفلة، والحفلة ضربت برشا. برافو عليك محمد سعيد. يلا فاصل وماشيين الناس سبور.
2: ناس الديوان ترجع لكم بعد شوية.
4: بوبليسيتي
5: مع أورانج بوستي الرنتري بالفيبر 100 ميجا.
6: الرنتري مشكل للقراية، الرنتري فرصة باش تبدا عادات جديدة على انترنت صحيحة بلا فاليات الهيلة وأحسن الأسوان. مالا ما تخممش برشا وخوض الفيبر أورانج 100 ميجا اللي وليت 64 دينار و900 في الشهر في عوض 99 دينار و900.
5: مالا فيش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الرنتري بالفيبر.
6: عندك أورانج.
7: D1 D1 D1 D1
2: صبحيتك أحلى مع ناس الديوان.
1: صبحيتكم أحلى مع ناس الديوان. نسبر مباشرة بعد الأخبار نكملوا في الأغنيات. شنو توا باش نشوفوا زعما لشكون خلطنا احنا النورز المشراوي. أعطينا يلا أغنية. أعطيني 12 مثلا نورز. يلا 12 شي. يلا نورزة أعطينا الميكرو عميق. تحب نورز ولا
4: أعطيني حاجة عميقة؟
1: ما عندي شنو ما عندي شنو.
4: بابا عمرو دياب.
1: قولها ما نعرفها. آه
3: هذه بابا
1: مهند عرفها. بغفو مهند.

0: يظلي 60
1: أكثر
0: ما شاء الله.
1: نديد هيفا واحد
2: لا لا أكبر أكبر
0: هيفا 50
2: 64 سنة مولود 11 أكتوبر 1960
1: لازم تشوفنا عمر هيفا واحد
0: والسيد المخرج ما يحبش في هيفا
3: ما يحبش في هيفا
4: ما يحبش
3: كله كله إلا هيفا
0: عزيز هيفا
2: هشيت عزيز بيرح ولا
0: لا ما مش لا لا لا دزلة لازلة حد شيء
2: هيفا وهبي 50 سنة مولود 10 مارس 1976 برج الحوت
0: 50 سنة برج الحوت بيه عطيو لها غنية غنية هكا للعميدة
4: أشرب
3: هاي
0: قعدنا في التريري فما شيء يلا كتيبة يلا
3: يخليها هكا
0: مثلا
1: يفضلها يخليك لي نجيك
3: لا لا يخليها
0: قولوا لنا شكون
3: فيها ايها هي في اللفت
0: فما ايها في اللفت
3: والله ايها على اللفت زدالي زدالي سيلاني
4: ايه علي الريحي لكن نخلي في الغنية شني
0: الغنية تمشي معك سيلاني
3: يا عاي
4: غنيه نعرفها من
3: عيشها عيشها ويحميها
0: لا لا
4: عيشها عيشها بالكل
3: ليالي
4: تعيشها ويحميها
3: عنده قديش في تغنيها
4: عطفت بعد ثلاث سنين تسلم لي عينيها شو يحسب فيهم عطفت بعد ثلاث سنين
3: صديقتنا وجارتنا
4: حتى هو فنان بس
0: صديقتنا وجارتنا تسكن في حومت الكابتن قالك يعيشهم الكل
4: علاش يعيش والله يعيشهم الكل وانا والله
3: اخويا
4: انا وياتنا وامهاتنا زوجاتنا
3: انا وياك محمد نحكي وصباح حكايري نحكي
4: كل ولا العاديين
3: قدموا له في النصايح
4: معناها من الاخر من الاخر
0: سكين محمد
4: راهو بلاش بيهم
0: ما شوي وشي الله يعيش النساء هكا ولا
4: ما فهم نساء من نساء
3: برافو عليك
2: كلهم
3: برافو عليك يا كابتن برافو عليك يا كابتن
0: اسمع نقدوا في عبد الوهاب مع طليني شوفوا يطلع من اخرى ولا
4: من غير لي يا كابتن
0: لا مش من غير لي عطينا حاجه اخرى محمد اختار يلا نسمعوا زعما اش فما
4: معروف
0: راه ودولي صعيبة شوية
3: فيها كلمتين كيف كيف
0: كيف كيف فيها دوبلي
3: دوبلي
4: دوبل ما
0: هاي
4: يقول لي واحدة خلنا نعمل الثانية
3: هذه عايز ما قلتش الثانية
4: قول الثانية خلنا
0: يلا عميد تعرفها بالقدام
4: يا ذا تشبه لحن حبيبي يا أخويا
3: ما انت بديت تقرب
0: فما كلمة هذه
3: كلمة
4: أخويا حبيبي
3: أخويا حبيبي نسهل لك يا كابتن كلمة خويا في الشرق ايش يقولوا لها
4: خويا
0: خي
3: خي خي خي خي خي برافو عليك سيد العميد
4: حبيبي لي
0: خي خي
4: قلبي قلبي خوفي علي وعملي خي
0: يسر فيلو عبدوه يسر كلاس عبدوه
4: حبيبي لي قاسي لي يا خي
3: يا خي
4: قلبي قلبي

0: انت تفهم
1: حلو. محمد
2: هلا
1: كان الخور يا فخور كان
2: ابوه. هذه من الحان محمد عبد الوهاب وكلمات الشاعر حسين السيد. والغنية هذه اللي توا نسموها نقولوا عبد الوهاب وكذا كانت من الغنيات اللي يحاول عبد الوهاب يدخل بها كالموجة الشبابية. بالنسبة لي كيحاول يخفف برشا هو عمل
1: خي ما نجحش.
2: ما عجبتكش؟
3: لا لا ساهي بالعكس
2: يا وردي من يشتريك احلى. انتي ناوي على من غير لي من غير لي. يلا اخبارنا في ناس الديوان. ما زلت ساعتنا الثالثه والاخيره لهذا الموسم الصيفي. ان شاء الله ربي يحفظكم. مرحبا
4: ناس الديوان ترجع لكم بعد شويه.
5: بوبليسيتي مع اورانج بوستي الرونتري بالفروات.
6: ما تحيرش بالانترنت والمكالمات وخذ لوفر جيجا كلام وتمتع بالمكالمات اون ليميتي من غير حسابات نحو كل المشغلين وب 29 جيجا انترنت. هذا الكل ب 29 دينار و900 في الشهر.
5: ما لفاش تستنى، امشي لاقرب بوتيك اورانج وبوستي الرونتري بالفروات. عندك اورانج.
7: الرونتري سكولير لازمها تكون فرحه لكل الصغار. اليوم مع سينيال وبالشراكة مع المساحات الكبرى نجم تساهم في الفرحة هذه. على كل برودوي سينيال تشريه 500 مليم يمشي وأدوات مدرسية للصغار، وهكا نحافظ على صحة سنية ونفرح الصغيرات. مع سينيال كل ابتسامة تهمنا.
8: بغيف الخلاعة فات والقراية رجعت، وانا كايتوديون لقيت اقوى برومو فيبر بوكس باقوى سوم. ال 50 ميجا بسوم 30 ميجا ابتداء من 55 دينار و900 في الشهر كهو. بغيف هكا الغونتخي ولا بلاش. اريدو طور عالمك
5: مع اورانج. بوستي الغونتخي بالماكس بوكس 5G
6: بعد 30 ميجا و 50 ميجا جديد مع اورانج. الماكس بوكس 5G بديبي 100 ميجا، يعني اكثر انترنت واكثر سرعة للفرجة والقراية والجيم. تبرانشي منا تكونكتي بالوقت منا. هذا الكل بحسن سوم ب 69 دينار و 900 في عوض 99 دينار و 900 في الشهر.
5: ما لفاش تستنى، امشي لاقرب بوتيك اورانج وبوستي الغونتخي بالماكس بوكس 5G. عندك أورانج.
4: ديوان فام فلاش نيوز
9: موجز التاسعة صباحا. ديوان فام صباح الخير. رئيس الغرفة الوطنية لمنتجي المشروبات غير الكحولية والمياه المعدنية الأسعد مزاح يؤكد تسجيل انفراج في عمليات توزيع المياه المعدنية وتوفرها بالأسواق تزامنا مع انخفاض درجات الحرارة وتراجع النسبي لمستويات الاستهلاك. ومزاح يتوقع عودة النسق الطبيعي للتزويد بحلول 15 من سبتمبر الجاري، مؤكدا وجود تنسيق مستمر مع وزارة التجارة للتركيز على ضخ كميات أكبر في المناطق التي تشهد نقصا لتقليص الاكتظاظ وطوابير الانتظار أمام المحلات التجارية، وفق قوله في برنامج منك نسمع على ديوان فام.
10: والله تم انفراج في التوزيع توا الكميات المتوفرة توا مع نزول درجات الحرارة الاستهلاك القص شوي فرد وقت تم بقي التزود اللي قاعد يقع معناها تم شوية ضغط لخطر حتى كين حددنا الكمية اللي نعطيوها في المساحات الكبرى قاعدين نلاحظوا معناها يجيو كثرة السالكين باش ياخذوا أكثر ما يمكن من القرارات. هذا معناها يتسبب في مخزون اللي يبدأ موجود في المساحة معناها يوفى في وقت وجيز. هذا ماذا بينا سلوك نتفادى في المدة هذه باش الناس كل تاخذ الكمية اللي حاشتها بها. نطمن الناس كل اللي توا الانتاج ولا قرب للاستهلاك اليومي معناها ما ثماش داعي باش تقع اللهفة هذه. قاعدين مركزين بالتنسيق مع وزارة التجارة قاعدين نركزوا على المناطق اللي فيهم نقص، لكن قاعدين نزودوا فيهم أكثر من مناطق أخرى غير الساحل مثلا فما نقص قاعدين مركزين عليهم. والمناطق الأخرى معناها توا يخلط لهم بايهم معناها قاعدين كل مرة مناطق معينة نمشيو لهم باش نكسفوا من التوزيع باش نقصوا من لافهم الطوابير متاع الانتظار متاع الناس أمام المحلات.
9: وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي يؤكد ضرورة الارتقاء المستمر بجودة الخدمات القنصلية والإدارية المزدات لفائدة أفراد الجالية التونسية بالخارج وترسيخ البعد الاجتماعي والإنساني في صميم العمل القنصلي بما يعزز الإحاطة بالتونسيين المقيمين بالخارج ويستجيب لتطلعاتهم. وفي إطار تحديث الخدمات القنصلية، الوزير يدعو خلال إشرافه أمس على اجتماع عمل قنصلي مع رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية التونسية المعتمدة بالخارج، يدعو إلى استكمال إنجاز مشروع البوابة القنصلية الرقمية المتكاملة أون كونسيلا وتعميم خدمة حجز المواعيد عن بعد وتطويرها، بما يضمن النجاعة التي ترتقي لتطلعات التونسيين المقيمين بالخارج وفق بلاغ لوزارة الخارجية. مؤسسة فداء تدعو الراغبين من منظورها في الانتفاع بحق الأولوية في السكن المدرسي والجامعي بصفة مجانية طيلة المسار الدراسي إلى إيداع مطالبهم الكتابية إلى المؤسسة. وأوضح البلاغ أن المودعين للمطالب قصد التمتع بحق السكن المدرسي والجامعي المجاني سيتحصلون على شهادة صفة تثبت الاستحقاق، يتم الاستظهار بها لدى مصالح وزارة التربية أو وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. وفي الشأن الدولي، استشهاد فلسطيني وإصابة 3 آخرين اليوم برصاص قوات الاحتلال شمال مدينة خان يونس في جنوب قطاع غزة، فيما تواصل آليات الاحتلال إطلاق النيران أسلحتها الرشاشة بكثافة شرق المدينة وفق ما أفادت به مصادر محلية لوكالة الأنباء الفلسطينية. وختاما، الرئاسة الكورية الجنوبية تعلن اليوم أن سيول تدرس الخيارات العملية بما في ذلك الإجراءات العسكرية لدعم حرية الملاحة في مضيق هرمز الذي يشهد توترا متزايدا منذ اندلاع الحرب بين الولايات المتحدة وإيران. ختام العرض الإخباري مع أجمل تحيات فؤاد مبارك، ويتواصل مشوار الآن مع كامل فريق ناس ديوان.
0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا، زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان FM. ديوان FM.

0: تسمعوا نفيس في قصة على الفريكونس
1: 9.2
0: من الاثنين للجمعة تسمعوا ناس الديوان من 7 إلى 10 متاع الصباح. ناس الديوان مع سامح مفتاح.
2: في قرى الأطفال SOS العودة إلى مقاعد الدراسة ما تختلفش على أي عائلة تونسية تحذر لصغيراتها. الجمعية تطلق اليوم حملة العودة المدرسية والجامعية 2026-2027 باش تضمن عودة مدرسية ناجحة لأكثر من 10,000 طفل وشاب في مختلف المستويات التعليمية. صغيراتنا مسحقين يحضروا المحفظة، الأدوات المدرسية، الكتب، اللبسة وكل التفاصيل الصغيرة اللي تخلي صغير يدخل عام الدراسي فرحان وثق في روحه. أما مش هذا الكل يكون متوفر لكل صغير في الجمعية اليوم. نستحقوا وقفتكم الناس الكل مع قرى الأطفال SOS. كيفاش تعملوا؟ تنجموا تساهموا في حملة العودة المدرسية بالتبرع عبر الموقع متاع الجمعية www.sosbu.in أو بالاتصال بمكاتب الجمعية اللي تلقاو كل المعطيات عليهم في الموقع هذية. العودة المدرسية هي فرصة باش كل صغير يبدأ عامه وهو حاسس اللي فما شكون واقف معاه مأمن به ويحب يشوفه ناجح. نذكروا أن الجمعية اليوم تكفل أكثر من 11,000 صغير. باش تدعموا الجمعية التونسية SOS وحملة العودة المدرسية تنجموا تتبرعوا بالمبلغ اللي تقدروا عليها على www.sosbu.in ولا تكلموهم على 58-371-002 58-371-002. شكرا SOS.
0: ناس الديوان ترجع لكم بعد شوية.
2: مثلا معكم في ناس الديوان باش نمشي وتوا سان ترانزيسيون لناس سبور. هني البرحمي
0: ناس سبور.
2: يلا هني شعنا اليوم باش نحكيو على شنو بالضبط في ناس سبور.
3: نحكيو بعد شوية على الحكم، اعترافات حكم انجليزي سابق اثارت الجدل في انجلترا، ولكن قبل ذلك خلينا نبداو من فرنسا. نحكيو على كيليان مبابي نجم ريال مدريد، اللي مبابي حسب الباريزيان الفرنسي صحيفة الباريزيان وحسب التحقيقات نتاع الشرطة نتاع باريس وفي فرنسا، فإنه كيليان مبابي كان اكتشفت الشرطة إنه اسمه موجود في قائمة تضم 26 شخصية ثرية ومعروفة في فرنسا. يشتبه أنه شبكة إجرامية كانت من أهدافها الاختطاف متاعه من بين الشخصيات الذمة، هو من بين 26. شنو اللي صار بالضبط؟ المتهم الرئيسي هو شاب فرنسي سويسري عمره 18 عام فقط، تقريبا قريب 19 عمره، اسمه كليمون إل. هو معناها حتى الصحيفة ما كتبتش اللقب، كتبت كليمون الماجسكول فقط. المفاجأة أنه كان موقوف السيد هذا في السجن، ومع ذلك يشتبه أنه كان يدير الاتصالات مع شبكة إجرامية من داخل السجن، ينسق معهم شبكة ديجا يحكي أنه فيها أكثر من 16 أو 17 شخص تقريبا، ويشتبه أنه خطط لخطف كيليان مبابي. الشرطة صادرت الهواتف اللي كانت بحوزته زوز هما ديجا، ولقات فيهم برشا معلومات على 26 شخصية هذوم من بينهم كيليان مبابي. التحقيقات وصلت أنه المجموعة هذه كانت ارتبطت اسمها بسرقات واقتحامات ومخططات اختطاف وقعت أو كان يخطط لها بين شهري أفريل الفارط. والأشخاص هذوم يعملوا عملية اختطاف تقريبا كل بيريود، ما يعملهمش جرت بعضهم، يعملوهم كل 3-4 شهور تصير عملية
2: سيريال كيدنابينج.
3: بالضبط هذا هو. بالتالي الشرطة الفرنسية طبعا أعلمت مبابي وعائلته وقامت بحمايته، وأثار جدل كبير الحقيقة الخبر ذي في فرنسا في الساعات الأخيرة بعد الجدل الكبير والصدى الكبير اللي القاه الخبر هذي في فرنسا. جاء تعليق وجملة تعليقات من الرئيس الفرنسي
2: إيمانويل ماكرون.
3: بالضبط اللي هو من أحد أفضل أكثر معجبين مبابي وصديق تحب عليه انت، معناها يحبوا برشا معناها مبابي ويخزن مبابي كثروة.
2: يقولوا
3: بالضبط يخزن مبابي كثروة. ديجا داير في التصريحات نتاعو الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ابدا موقفه، قال انه معناها العمليه هذه لازم يتم محاسبه الاشخاص هذوما. يقول ايضا بالنسبه لماكرون في تصريح لقناه تيان فان الفرنسيه، يقول محاوله اختطاف مبابي لن يجرؤ احد على المساس بكليان مبابي، انه ثروه وطنيه. كيف إيمانويل ماكرون واصل وقال انه باش يتم معناها محاسبه الناس هذوما. بالنسبه لي كيليان مبابي من اهم الشخصيات.

0: في فرنسا. معناها باش نفهموا هنا القيمه نتاع مبابي في فرنسا, وانه يوصل رئيس يتفاعل مباشره, يخرج في تصريح على قناه فرنسيه. مش
1: خلينا بيدي باش نقفل القضيه راهو باش نتابع القضيه هذيا لحظه بلحظه. ومش اول مره يعبر فيها ايمانويل ماكرون على محبته واعجابه الشديد بكيليان مبابي, ومش اول مره يقول راهو ثروه وطنيه طلياني.
2: ترى وطنية وقت اللي يربح, وقت اللي يجيب كوب دي موند, اما كي يجيبش يولي كامروني جزائري.
1: وي مش دو لابار دو ايمانويل ماكرون, ما قالهاش,
2: ما كلها ما كيكا.
1: ما جوستومون
2: وفما حكايه اخرى اخطر من هذه, هي اسمها جاكينغ. ما معنى معنى يدخل الدار هو تلقاه موجود.
1: اي هوم جاكينغ.
2: فوالا صحيح. تحت التهديد يدخل, وتحت التهديد يقول له وين الفلوس, وين
1: في الدار, في الدار.
2: ومعناها جوريت كبار كبار كبار ياسر. وسيتو اسمها هذيك الامريكانيه اللي اسمها
0: شكون؟
2: السمره هذيك
0: أوبرا وينفري.
2: لا لا
3: كيم
1: كارديشن.
2: دخلوا لها زيدا وفهمتني واحد وكذا, وطلعوا وطلعوا سيد العميد ناس معناه في الخمسينات
4: هذيك يدخلوا الحلال عندي
1: يا طالياني يا عميد.
4: حالة حليلة كيم كارداشيون هذه حالة حليلة. ستنتري موفي سامبول والله.
1: هما
4: فرحانين بها. أنا فرحانين بها. مرأة مثيبة معناها دي فيديو ما عندك حتى فكرة.
2: أنا عمري مريت.
4: لا لا موجودين موجودين. شيء أسف وبرك. حالة كبيرة.
3: الحادثة صارت في 3 أكتوبر 2016, وين تم اقتحام وسرقة كيم كارداشيون في باريس. في باريس هما 5 من الناس متنكرين على انهم بوليسية, وسرقوا لها دارها, وقيمة المسروقات تقدر بنحو 10 ملايين دولار, من بينها خاتم الماز القيمة متاعه 4 ملايين دولار.
1: ملاح
4: هي المرة ذي ايش تبيع؟
1: دونك كيليان مبابي
4: لا لا سمحني المرة ذي ايش تبيع؟ هالمرة ذي فنانة مغنية.
1: احنا نحكيو على الناس اللي عندها برشا فلوس.
4: كل مرأة في حياتي مبدأ كل مرأة تبيع مفاتنها بالفلوس ما تستحقش حتى الذكر مهما كان.
1: احنا نحكي على الهوم جاكينج هذا اللي موجود راهو صارت مش كان في فرنسا, كما قلنا الولايات المتحدة, بريطانيا, المشاهير كبار ناس عندها برشا فلوس ونجحوا في انهم يستيوا على ديارهم. يلا
0: نمشي نحكي على الحكم الانجليزي السابق مايك دين اللي في اعترافات معناها كانت اثار جدل كبير. يقول انا عملت تحديات سرية أثناء المقابلات قبل كي كنت نحكم المقابلات. قال مثلا كنت نختبر المدة اللي نجم نبقى فيها نواصل نحكم مباراة دون إطلاق السافرة. يقول لك أيضا قال يقول في السابق كنا نخوض بعض المقابلات من باب المزاح ونقول هيا وباش نشوف الوقت اللي نجم نستمر فيه في إطلاق في متابعة المباراة وتحكيم المباراة دون إطلاق السافرة متاعنا. يقول هذا الشيء خاصة صار قبل ما تجي تقنية الفار للدوري الإنجليزي الممتاز. يقول مثلا أنا شخصيا في أكثر من مناسبة تمكنت من الاستمرار لمدة 20 و25 دقيقة
1: من غير ما
0: دون إطلاق السافرة متاعي, وكنا نسيبوا اللعب اللي ديما نقولوها كابتن سيد اللاعب يقول لك وصلت حتى 20 دقيقة تقريبا. وأيضا يقول أيضا كان عندي تحدي آخر. شنو التحدي الآخر؟ هو قال لك كنت ناقف في دائرة صف الميدان بأكثر وقت ممكن. الناس اللي ما تفهمناش الحكم التحركات نتاعو راهي مدروسة بالنسبة للحكم, يمشي انكليني من الشير اليمين للشير اليسار, لازم ديما يمشي في الخط هذاك ويحاول ديما الماكسيموم يبقى في دائرة وسط الميدان ما دامت الرؤية واضحة بالنسبة لي هكا ولا كابتن. دونك ما دامت الرؤية واضحة ينجم يبقى ديما يدور في دائرة وسط الميدان, ومن بعد يحب يقرب كي تبدا هجمة سريعة ولا فما فريق طلع الفريق برشا ينجم يقرب, ما ديما يحاول يمشي انكليني معناها هكا يمشي الحكم, لا يمشي هكا لا كابتن مساعدين واش تلقاه منا بالضبط يقص يمشي انكليني. يقول لك زاد حاولت نبقى برشا في دائرة وسط الميدان. يقول لك في الاخر يبقى أمر مجرد مزاح بيني وبين الزملاء متاعي, ويقولوا لي على خط تماس الحكام المساعدين معاي يقولوا لي راك ما تنجمش تعملها. قال لك كنت نجري ونقول لهم لا نجم نعملها. لا طبعا تصريحات هذه سماح خلت الناس برشا تكون غاضبة في إنجلترا. يقول لك شيء استخفاف استخفاف بالشيء اللي تعمل فيه انت, ويقول لك اليوم بتقنيه الفار راك تنجمش تعمل حاجات كيما هكا معناها. ومسكين السيد
1: خاصه وانه ماناش نحكيه على اي حكم, نحكيه على حكم ادار اكثر من 550 مباراه في الدوري الانجليزي الممتاز. وقبل ما يتشهر بالتصريحات نتاعو هذه مايك دين, هو مشهور بانه من أكثر الحكام استخداما للبطاقات الحمراء. الحكم ذي ياسر يعطي
0: من وجهه دي جانس تبع كرة
1: البطاقات الحمراء. اعتزل التحكيم في الملاعب عام 2022 لكن يواصل الظهور كمحلل للتحكيم ومن الناس اللي شخصيتهم تثير برشا جدل كسوسوا كي كان يحكم ولا هو كمحلل ما عنده حتى مشكلة باش ينتقد نقد لذا الحكام الكل، ما عنده حتى مشكلة ساعات باش يكشف أسرار ولا يقول فلان ما وكل عام فهمت قال هكا ولا عمل هكا. دونك مايك دين راو يظل إلا ماش آخر مرة باش حكيوا فيه على التصريحات هذيا لمايك دين، خاصة وأنه هاني البرامي باش يواصل وجوده معنا في الموسم الشتوي من ناس الديوان تلقاو روبريك ناس سبور في الموسم الشتوي كيف كيف كما قلنا لروبريك الكل اللي استنستوا بها تكون موجودة. فاصل قصير وراجعين في ناس الديوان.
5: ناس الديوان ترجع لكم بعد شوية. الموسيقى نون ستوب على ديوان فام.

0: راديو نفر سما فايبس. خلي السما فايبس في الاب وعيش سيفك اون بلان فور. حفل بليز وجو تبحيرة وعرف كل كبيرة وصغيرة. خليك إين وتابعنا كل نهار من اثنين للجمعة من العاشرة لنص نهار مع ربيب الفرجاني في سما فايبس على ديو ان اف ام. مع بعضنا الصيف يحلى صبحيتك أحلى مع ناس الديوان.
1: وإن شاء نهاركم مبروك سعيد. باش نمشي وتوت سويت في ناس الديوان لناس الاختصاص.
0: ناس الاختصاص.
1: حكينا برشا على المراكز العشوائية للتجميل. حكينا برشا على الصفحات المشبوهة اللي تبيع في الماتيريال متاع التجميل. حكينا على وصلنا حكينا على جراجات راهو. حكينا على حوانت يصير فيهم التجميل هذايا. واليوم النقابة التونسية لأطباء التجميل تعلن عن صدور وشيك لكراسات الشروط المنظمة للقطاع. هل كراس الشروط هذايا غيالمون ينجم ينظم القطاع؟ وهل احنا اليوم في وقت يزم فريمون تخاف برشا وتعرف فريمون لشكون تمشي؟ ما نجموش نحكيو على طب التجميل من غير دكتورنا الطبيب المختص في التجميل عضو جمعية الطب التجميل الدكتور أنور جبير. صباح النور. مرحبا.
2: صباح الفل.
1: شحوالك دكتورنا؟
2: الحمد لله.
1: سبا لباس؟
2: ربي يستر.
1: الحمد لله دكتور. وأنت من المناضلين الحقيقة، من أول ناس اللي تتكلم وتقول وتحاول وتفسر، تقول راهو اليوم طب التجميل يلزم يكون فما أكثر حتى من كراس شروط، يلزم يكون فما تنظيم كبير برشا للقطاع هذية. كراس الشروط بادرة باهية نمشي فيها، وشنو باش تعمل كراس شروط هذية دكتور؟
2: هو شكرا على الاستضافة.
1: مرحبا بك. مرحبا.
2: رحب بالحضور. هو أنت خليت الصبع الداء.
1: أيوة.
2: لأنك أنت قلت إحنا هذا الكل اللي نشده فيه هو لأن حجر الزاوية هي صحة المواطن.
1: ولا
2: وقت نخمه في صحة المواطن إذا ما نخمه في الآليات اللي منش نتلهو بيه كيفاش مش نداويوه، شنو ما لي كونديسيون الظروف في أنا مكان، شنو ما الآلات اللي نستعملوه، ما خصوصا شنو ما المواد اللي نستعملوه.
1: وشكون اللي يستعمل هذا الكل؟
2: أكتون جيوه.
1: ولا
2: دونك partant de ce principe احنا نلقاو مثلا لازير. انت باش تعمل صاله نتاع لازير كيما باش تعمل صاله نتاع راديو دونك اذا ما بلومباج اذا ما برشا حاجات، واذا ما صاله ما ندخلوا لما تكون عندنا نظارات خاصه
1: تتفق
2: المساحات باش تتعامل مع الالات يلزم مساحات معينه. وبالتالي كراسة الشروط هي في لمساتها الاخيره مشكوره وزاره الصحه، مشكور السيد وزير الصحة اللي استقبلنا دون سو سونس. وفي حاجة أخرى الريفيرونسيال المرجعية تنقلوا عليها شنو هما حاجتين
1: فوالا
2: لو سونتر دورين افون تري بيانتو وقع الإمضاء على كراسة الشروط فيها برشا بنود وما عملتهاش كان الجمعية التونسية لطب التجميل. النقابة نتاعنا اللي هي سيتماس احنا نتسميو تماس. عندنا زادة الجمعية التونسية لأمراض الجلد، الجمعية التونسية لجراحة التجميل، النقابة التونسية، يعني احنا ما يقارب عن ستة
1: كل المتداخلين في
2: كل
1: القطاع.
2: المتداخلين في عدد خمسة ولا ستة هم اللي قاموا مع في وزارة الصحة جانب القانوني بس كيليا بيان سور احنا كل شيء بالقانون اللي باش انت تكتب نص احنا طب ما نكتبوش نصوص احنا نعطيه المقترحات ونقول
1: والتطويع التشريعي يعملوه المختص
2: بالضبط والأمور التشريعية معنا مختصين. عملنا قراءة أولى وقراءة ثانية ووصلنا القراءة الثالثة وتوا كملناها
1: بلا
2: يقع إمضاءها مؤخرا زادا سيت ماس اللي هي النقابة ما قصرتش زادا تصلت في لجنة في مجلس النواب وقابلوا السيد رئيس مجلس النواب لتحفيزهم على تشجيع المبادرة هذه. هذه الكل يدخل في إطار المحافظة على صحة المواطن. نعملوش بك الضحكة عادي يجي يجمل وجهه ويخرج بكمبليكاسيون ويخرج بمضاعفات إذا تبدأ حادة فيها ما فيها. أما إذا تبدأ طويلة الأمد ولا نقول مزمنة ما عادش فيها حل. وكالاش احنا نقوله طبيب التجميل احنا في الطب العام اختي سماح عندنا مثلا نقوله أميتسا أنت في الأخر tu n'as pas une obligation de guérison. Tu as une obligation de soins. احنا ديما المثل العام يعرف الكابتن نقولوا الطبيب الداوي
1: والفراجلال
2: في الميديسين استيتيك سي انكور بلو بوينتو اون ا اون اوبليغاسيون دو ريزولتا. انا نجيك عندي تجعيده ولا ثلوله ولا حاجه تقول لي نحيها نحيها بوان بار
1: فوالا.
2: دونك هذا اذا انت ما تكونش طبيب قادر على حل بعض الاشكاليات الحاده ريزودر دي بروبليم ايغو دي كومبليكاسيون شنو الحل؟ واحنا جيونا راهو تو معناتها نمشيو في بقايا بكل صراحه كاني حاجه تستوجب فيها برونوستيك معناتها ياثر على المريض راهو نقوم به.
1: لا
2: في هذا احنا
1: اي انت من الطب اللي يقولوا لا
2: لا
1: يقول ما
3: هذا سمعت
2: لا يقولوا لا تعرف علاش خاطر من بعد وقت ما تصلحش ما يقولكش عملت لي اكس ولا يجري يقول لك انا اخر طبيب مشيت له هذاك
1: فوالا
2: هذا هو
1: دكتور لهنا وباش الناس تفهم فريمون معناها الخطر هذا اللي احنا فيه راهو مانيش نحكيو على دي كومبليكاسيون تجي من دي انترفونسيون كبيره راهو ساعات ضربه دقه نتاع زريق نجم تخلي لك وجهك ما
3: تشويه
1: مش تشويه وفما شلل راهو يصير وكذا معناها ما يلزمش الناس دكتور ولهنا انت تفسر لنا اكثر يستسهلوا اكل لي انترفونسيون صغار راهو فما كلمات مثلا يجي يقول لك انا باش نعمل ادغا فاسيال مثلا راهو اللي هو ماهوش مش في عمليه ولا انترفونسيون شيرجيكال ولا غيره وتصير وساعات تتحرق الجلده كاريمون من لي انترفونسيون هذوما. دونك راهو ما نستسهلوش لا التدخلات الصغيره بالكل ولا الكبير. يظهر لي دكتور
2: انت الاسئله نتاعك رهيبه جدا
1: ربي
2: تعرف علاش
4: اير ليدي
2: يس خاطر فما مثال يقول نحكيو على الكراهب مره الببليسيتي قال لو بيتي كوم سا
1: افيكاس كوم سا
2: فوالا وانت عملت بالعكس
1: فوالا
2: اون انترفونسيون بيتيت كوم سا
1: دانجيروس كوم سا
2: دانجيروس كوم سا هو معناتها فريمون اون كيستيون بيرتينونت. نشوف انا خاطر انت في التجميل احنا راهو نمشيو على عروق شرايين او اعصاب
1: فوالا
2: يكفي انت تغلط غلطه بسيطه لا قدر الله الواحد يولي ما عادش يشوف سي لا سيسيتي توتال بيان سور حاجه اخرى ربي سبحانه وتعالى وقت عمل لنا لو ريزو فاسكولير عملوا متداخل لويج نسميوه احنا ليكزاغون دو فيليس ولا باش انت وقت يطين عرق جو برون لوتر شمع دو غاتراباج
1: فوالا
2: يعني حتى انت وقت تقول لا انا ماشي ندق لهنا مش لهنا مي انت اذا ما تعرفش الاناتومي الانترسيكسيون لا ريكونيكسيون يا ربي الالتحام منها كي الشبكيه راهو كيما شبكه الانترنت الدواء اللي عملته انت يجم يعمل الدوره ويطين عرق معين اي امبير لوحده في الشفايف مثلا نقصينا برشا شفايف
1: ولا
2: يعمل لها نيكروز اش معنى انت واحد قال لي مره قال لي اش معنى انت نيكروز قلت انت تسمع بالبي ديابيتيك الناس عافين وعافيكم الله اللي مرضى بالسكر
3: وصلوا سبعه
2: علاش خاطر العرق في مستوى سبعه طيب سي لو ميم بروسيسوس وقت ما يوصلش الدم لاي مكان لأي أنسجة
3: لأي
2: خلية
3: يموت
2: فهمتني دونك مش لعبة أنت جبت توك على حاجة مهمة أي. تعرف أنت تو نجدو في الآلات اللي نستعملوهم تو برش عباد يبدأ يدق الوجه ما قلناش حاجة أخرى
1: أي.
2: من مكان إلى مكان عدد الطبقات خاطرهم طبقات
1: يفرقوا
2: كي كابت الملفي
1: أيه.
2: بقى ماني باش نشبه الناس تفهم
1: الوجه كي كابت الملفي
2: دونك بقايا تلقى فيها ست كوش قاعه تلقى فيها سيس كوش قاعه تلقى فيها فين تروا كوش خي انت تعرف ولا ما تعرفهمش تعرف وقت واحد ياخذ ديبلوم دانجكتاب اللي قاعد عمين يقرا باش نعطيك فكره
3: لا لا
2: نزيد نفدلك اكثر
1: ماهوش سهل
2: وقت تعمل الميدسين تبدا الميدسين اسال اي طالب دخل الميدسين في علم التشريح في الاناتومي الجسم كامل منا الباقي يقراه في عام والراس وحده يقراه في عام يعني راي الامور معقده
1: فما جماعه تجيب حتى شيء تعمل هذوما الكل مع بعض لا وبخلاف هذا يا دكتور حتى لو الدقة صحيحة في البلاصة باش تكمل لي تفسر لنا هذه حتى لو الدقة صحيحة شكون قال لي شنو هو هالبرودوي اللي يستعملوا فيه ومنين جابوه
2: قلت لك رهيبة انت خاطر سكجل يدي
1: فوالا
2: قلت كيس كونفا انجكتي
1: توتافي.
2: اما قبل الجمله هذه حبيت نقول اون سامبل انفيكسيون ساعات كيما دونتيست راه ولا لا ويكون الانسان لا قدر الله سي خالد عنده مرض مثلا فالف دو ستار يل بو فير اون اندوكارديت تاش متى اون اندوكارديت اون انفيكسيون دو كور معروف تلقى برشا عباد يعملوا ديزوندوكارديت سيد العميد من انفكسيون في الزرصه دونك احنا عباد نفهم نرجع توا ولو تعرف المكان توا سيبوزون تعرف المكان هذا تركوش سانكوش كيس كون فايجيكتي شنو هو البرودوي اللي مشنا الماده شنيه منين جايه خذات شي احنا عندنا الاي ام ام اوتوريزاسيون دو ميس سور لو مارشي تعطيها وزارة الصحة وإلا دوتر برودوي كي سون مهمش ميديكو بالقدامة AMC Autorisation de mise à la consommation اللي هي تعطيها الصحة مع وزارة التجارة مش وزارة التجارة
1: مصحة ديما موجودة وزارة
2: ديما الصحة موجودة هذوما احنا اللي نشوفوه في المراكز اللي تحكي عليهم تجارة الشنطة ونتحمل مسؤوليتي وتنقل الكلمة ما تعرفش منما بلاد جاي اش في وسطه وما عنده حتى رخصة
1: ولا
2: أنا هذه راي جرات لي جاتني مرة ديليجي لا فايدة في اسمها ولا اسم البرودوي قريت الفورميل متاعو ستين فورميل كوريكت تلقى بريب طبعا أنا جوفي لسي احنا ديما نحبو نطلعو
1: ولا
2: وجيت نخلص نحب دون لي ريغل دولار
1: ولا
2: الفاتورة كل شيء احنا بين ظفرين درنير مع منا ان جورني عملتها التماس pour la bonne régularité des achats جبنا الفيسكاليتي جبنا كل شيء
1: voilà
2: ce qu'on appelle بالفرنساوي la traçabilité ben ما نطولش
1: كي جيت نخلص
2: قداش لازم كي جيت نخلص قالت لي بلي شيك ما تعملوش باسم اللابوراتوار قال بس مشكون قالت لي باسمي قلت لها علاش قالت لي هذه مازلنا ما خديناش لا ام سي اي قلت لها بنيتي تهزت بيشاتك وما عادش تجيني قالت لي هما عباد اخرين ياخذوهم قلت لها سيرتو ما تقليش على سامي
1: فوالا
2: باش نبداو واضحين
3: دونك
2: انا هذا دفاعا لصحه المواطن
1: فوالا نزيد نقدم معك دكتور
2: تفضل
1: نزيد نقدم معك الدقه في بلاصه صحيحه البرودوي الفورمول نتاعو صحيح يا اخي شين دو فخوا ولا كيفاش تبرد وكي نحكيو مثلا على بوتوكس طبيب التجميل يقول لك راه البوتوكس نخرجوا من البرد يلزم نعمل لانجكسيون راه ما فيهاش معناها انا شكون قال لي الشين دو فخوا هذوما مستحفظين عليها يعني هذايا الكل راهو يدخل في الريزولتا من بعد دكتور
2: جو فو دون لا بون ادريس
1: داكور
2: لا فارماسي سنترال سي تو
1: فقط
2: وبس
1: فوالا
2: انا هذا رايي انا جو في كوم سا
3: برافو
2: ننصح لا فارماسي سنترال عندك غارانتي عندك يعني دوله قفاك وبكل يوصلك فريغوريفي حتى وقت يجيبولك يجيبولك في الساشي نتاعو
1: فوالا
2: تعملوا الديليسيون نتاعو وعندك مده في الصلوحيه ان فوا حليت الفلاكون عندك مده معينه بعد تكملوا علاش انت وقت مش تعمل تحل مثلا ان بتي فلاكون لانه مش رخيص 1400 واش يعمل لك 2 3 4 باسيون انت واللاج تلمدهم فرد نهار تحلها وتسكر
1: لازم يكونوا فرد نهار
2: يعني الفو اون لوجيستيك سيانتيفيك جو دي بيان سيانتيفيك
1: Voilà.
2: اما واحد يجيب لك في فاليزه ولا يجيب لك حتى في سوا ديزون
3: في شنطه
2: ترماس
1: تجاره الشنطه قال
2: لا بون
1: فوالا دكتور لهنا يظل لي انا نعتبر انه كراس شروط مهم جدا لكن زيد الوعي نتاع المواطن راهو ساعات اهم من القوانين الكل واهم من كراسات الشروط الكل احنا في بلادنا ولهنا مثالش انا باش نخرج شويه حتى من طب التجميل راهو حتى منعرفش انا فون دو تان باش تستعمل اون كريم باش تستعملها اللي هو تمشي تشريها من اي بلاصه كذا لهنا هذا يظهر من بعد انتم تقاسيو منه حتى كاطباء نتاع تجميل تبدا تنشد منين شريت شنو اللي عندك في وجهك انا تجي تقول لك صلح لي تقولها كيفاش خلط له هذايا الحاله اللي في وجهك راهو كل ما هو رخيص صدقوني يضرك ما ينفعكش ومن بعد تخلص عشرات اضعافه فماشي ما تصلح
2: هذه عمليه ثلاثيه حسب
1: فوالا
2: لان فما اللي يجيبوهم كونتر بوند قام يبيعهم في الاسواق وهذا انا شخصيا عينت منهم الدوبل تيتر كطبيب ولاني جي في ان باساج بوندون 5 سنوات مساعد رئيس بلديه صفاقس
1: ايوه
2: ولاهي بالترتيب وبالصحه
1: فوالا
2: دونك جو سي دو كوا جو بار
1: شفتهم
2: قداش من حاجات هزيناهم
1: اي
2: مضروبين دوزيام بوان au troisième point, on appelle ça la cosmétologie. Il y a la cosmétologie esthétique. Elle est معترف بها وتشري من البارافارما وتمشي للاستيتيسيان من الناس في العرايس ولا في الصاليات عادي. مي إليا لا كوسميتولوجي ميديكال. علاش ميديكال؟ يكتبها الطبيب دي برودوي معينين الأشخاص معينين اللي هم عندهم حساسية لهذا أو ذاك. تعرف ما حاجة الانتباه دي ما نقولها تاخذ حتى دواء. انت الرجيك للحاجه الفلانيه؟ لا يقلك انا مانيش الرجي. يا ودي للبرودوي هذا؟ لا. لكن البرودوي انت في التركيبه نتاعو فما سكون ابل ان اكسيبيون. اكسيبيون معناتها نزيدو بور لا ستابيليتي دو برودوي. الاضافه هذيك تنجم تكون انت الرجيك ليها
1: وما تعرفش. دكتور لهني هل البرودوي هذوما اللي نشريوهم لي ديغا نتاعهم كبار؟ معناها يعني نشري قلم تاع عينين ولا نشري دابوزه فون دو تان نلقاها ب 3000 في المارشي. اختير معناها النتائج نتاعها اختيره برشا على البشره.
2: ما تشريهش
1: لينا ما يا سور احنا هي ما كانش شريت معناها.
2: انا نقول لك ما تشريهش اي بريميرمون باش نبدا كاتيجوري لازم
1: واضح
2: تو سيبوزون شريتو اي سي توجور قلت لك سي الالرجي الفوار لو ميدسان
1: فوالا
2: هو يعاين الحاله في عياده طبيه وفما حلول. اما علاش نلوج على لي كومبليكاسيون والحلول وقت اللي انا نجم نتفادى شيء من اصله؟
1: مش لازم
2: علاش كلمتك انت قلتها حلوه توعيه المواطن
1: تتفق الوعي الوعي
2: الوعي
1: يا وليدي ردوا بالكم
2: اش معناتها في لي ريزو سوسيو
1: اي
2: يا سي خالد تدرج وهذه اللي المحل اللي سكرناه تو عنده شهر في جويليا
1: أي.
2: معقول انت تعمل فول فيس كاتبه ب 3 ملايين تقول نوريك الباج بون نجم نتكلم على خاطر موجود في ريزو سوسيو
1: أي.
2: تقول ب 1500 اش معنى؟
1: شنو ربحك انت؟
2: معروف خاطرية طبيبة جاية من روسيا جاية دونز ان سالون دو كوافير وجيب دي برودوي معاها ونوريك تو انا جبت لك الورقة تشوفها
1: أيوة.
2: وتقول لك انا نعمل فول فيس في 20 مينوت. شنو نعمل في فيس؟ انا فول فيس نعمله ساعة واش؟
1: شبرون ما وقتك و
2: بيان سور سي تخي بريسي سي تخي بوانتور فهمتني؟ بور 1500 دينار. Donc les produits, ils sont en train de être inscrits sur aucun tableau tunisien.
1: Voilà. Des produits
2: non conformes. Ils sont en train de je n'attaque personne. Je n'ai pas de membre. Je n'ai pas de membre. Je n'ai pas de membre. Je n'ai pas de membre. Je n'ai pas de membre. Je n'ai pas de membre. Je n'ai pas de membre.
3: Je
2: n'ai pas de membre. Je n'ai pas de membre. Je n'ai pas
3: de membre.
2: Je n'ai pas في يوم ما أديت القسم أول جملة الحفاظ على صحة الإنسان وهذا حتى نموت هذا المبدأ متاعي.
1: شكرا جزيلا دكتور أنور جبير تحية ليك والحقيقة لازم تغمان شو هذو ما يزمها تزيد على خطر صحة المواطن رأي في خطر كيف نمشي ولأي حد ما هوش طبيب. تفضل دكتور
2: جست اشتر كلمة على الخطر ركزنا على الكراسة الشروط حبيت نقول اللي راهو بحذاها عملنا سكون ابل ان ريفيرونسييل
1: اللي هو
2: مرجع
1: اي
2: كتاب كامل صح وفيه لي زانترفينون اللي جبدنا عليهم الكل
1: ايوا
2: باش نحددوا شنو من الحاجات اللي يعملهم الطبيب التجميل وشنو من الحاجات اللي يستعملوهم الاخرين اللي لاهين بالتجميل ما عندنا ضدهم حتى
1: مهم.
2: احنا اون سو بازون سور دي ريفيرونس انترناسيونال. مثلا المره الجايه نحكيو شنو الهاي فيو شنو الميكرونيدلينك شنو البلكسر شنو الراديو فريكونس ونظهروا للناس اللي راهو هذوما
1: شنو اللي يعملهم اللي ماهوش الطبيب شنو الحاجات اللي هذوما الكل الطبيب اللي مش طبيب شنو ينجم يعمل
2: تو نحكيو فيه
4: تيزيلنا للجامعه
1: هي برشا هي برشا
3: عمل لك كذا في الاولين
1: هلا دكتور انور جبير نحب نقول لكم برشا عبيد راهو يمشيوا له خاطر شفتوا كيما قلت لكم يقول لك لا هذا راهو ما يجيش معاك هذا راهو يجي هذا راهو يعمل شو لا سي مسيو كي دي نو بور بور لا بون كوز بور لو بون ريزولتا
2: ستي سماه دير نو سي توت نار
1: سي توت نار شفت جوك تليلي
3: جوي
1: شكرا لك دكتورنا دكتور انور جبير تحيه كبيره ليك هذاك علاش بربي ولهنا حتى ساعات راه عام فما بعض القطاعات اللي يقول لك راو التدخل متاعي الإعلامي راهو مشكلة ويزنا دي زوتوريزاسيون كل شيء يفضلكم راو احنا يلزمنا نجيبوا لي سبيسياليست راهو لا ناتور ا اورور دو فيد احنا حاشتنا باللي سبيسيال المختصين اهل المجال الاكاديميين هما اللي يتكلموا ما تسكروش علينا البيبان خلي المختص يتكلم في كل قطاع خير من اللي غيره يحل لايف ويبدأ عادة كبس كبس والأمور تبدأ تكل الدنيا بعضها شكرا لك مرة أخرى دكتور أنور جبير فاصل قصير وراجعين في ناس الديوان مرحبا
0: ناس الديوان ترجع لكم بعد شوي

0: عمرو ذيب حبيتك توصلنا لتسعة وخمسين دقيقة كما قلت لكم ماشيين للموسم الشتوي بالوجوه الكل اللي حبيتوها بولادنا الكل اللي حبيناهم. وانا ما فهمتش يعني عنا شهرين واحنا نقولوا له هيا إجا وقتش تجي جاي كان هالي جاي الكابتن. تفضل شيف كريم كعبي مرحبا.
1: صباح النور.
0: شحفي الكريم.
1: الحمد لله.
0: سبا لباس. الحمد لله. مبروك سيارة جديدة كريم.
1: ربي يفضلك.
0: بدلت سيارة. أيوة سيارة.
1: بارتنير.
0: بارتنير. سيارة رهيبة يا طليل.
2: تعدى ناس ديوان تولي أمورك.
1: ما هو خليت شريك أنا والكابتن.
0: أيوة.
1: أيوة. أيوة.
0: الشريكة مع طليل.
1: أيوة. الكابتن عنده معزه كبيره عندي وانتم زيد الكل سيد العميد وحشكم ديما نتابعكم مش بحذاكم ديما راني نتابعكم.
0: مرحبا بك كريم الكابتن.
1: تو يرجع المقعد تو نرجعوا
0: ترجع الامور والدنيا. كريم الكعبي احنا جبناك في ساعه باش نقول لك احنا هذه اخر حصه في الموسم الصيفي في سبرنا شلون طيب وبربينا الاثنين نعملوا ملوخيه ان شاء الله يجي العام اخضر سينون كريم. لا سيريوزمون اليوم نحبوا نحكيوا شويه على خاطر توا الذوق قاعد يقص برشا فما مشاكل كبيرة في كيفاش المحافظة على الماكلة كل فريجيدير اللي يقص شو ممكن أنواع ماكلة نجم نحضروها ولا نطيبوها ما تفسدش العبيد ما عادش تكنجل كما قبل ما عادش تقولك خليني طيب ماكلة متاع نهارين وثلاثة واربعة. شو الحاجات اللي نشريوهم ويصبروا أكثر مثلا بين دجاج الحم حوت هي تعطينا بعض النصائح كلكو زاستوس
1: فيكو توا القذو قاعد يقص معناها ما عادش عارفين اسكو باش يكمل هكا باش يوصل هكا ولا باش يطيح باش اونسون فو من هذا الكل خاطر شو هو التونسي بطبيعته يعيش في برشا ضغط يزيد يكمل يحمل على روحه هذا ومقصوص او مقصوص زايد باش نقعدوا لك الكوفيه اللبنه هذه توا نفوتوا حاولوا نتجاوزوا ونحاولوا نعمل باللي مهم نتاعنا
0: جدودنا قبل كيفاش كانوا يام
1: صحي تيفيك ولكن ايش حبيت نوصل جدودنا قبل كان عندهم لا ذو ولا ماء لا كونجيلاتور على غالب نحن توا نعيشوا في ظروف مومنتانيمون صعيبه شويه نحاولوا نرجعوا لعاداتنا القديمه
0: اللي هما مثلا
1: التجفيف التمليح التخليل نحاولوا نرجعوا لعادات جدودنا قبل.
0: اعطينا مثلا توا كيفاش التخليل كيفاش يصير
1: شو انا تو الاول حاجه باش نبدا بها العباد اللي مسانسة تقضي خاطر فيك تخدم معناها دوبل سيونس تقضي بكونتيتي كبيره باش جينا في شويه تعب على غالب نحاولوا نقضيو بدي كونتيتي صغار
0: نهار بنهار
1: ما نعبيوش لي فريغو نتاعنا وفيكو نخرجوا من الصباح نرجعوا كان لليل ديارنا ما عندناش فكره اسكو الضوء قص والا ما قصش هاكا نحاولوا نحن الوقت اللي نبداو موجودين فيه في ديارنا نحاولوا نعملوا ثلج اي فريجيدير في اي دار تاع اي مواطن تونسي فما النيجاتيف والبوزيتيف فما بارتي تكنجل وبارتي هكا جست تبرد نحاولوا في الاوقات اللي نبداو فيهم في الدار نعملوا دي بلوك نتاع ثلج وكي نبداو خارجين للخدمه الصباح نهبطوا لي بلوك هذوكم للفريجيدير
0: اللوطة
1: باش يحافظ لنا على الماكله اللي عندنا غاديكا والماكله نتاعنا بالنسبه للعباد اللي طيب الصباح وتخرج باش تلقى العشاء حاضر في الليل بلوز ومو حاضر نحاولوا التطيب يكون في الوقت نبعدوا على نيفيتيو الحاجه هذيك والماكله تعود تتقسم في دي فريجو فير ما تحطش الكل معناها في الخضره كل في معناها فريجو فير واحد نحاولوا نقسموها باش تبرد اسرع وتقعد محافظه على درجه الحراره نتاعها والصنعه نتاع كل تونسي نحن من كي ندخلوا للدار تدخل كوجينه اول حاجه تعملها تحل الفريجيدير تبدا تخزر لها حتى ما كنتش تحط شيء
0: اي بالحق
1: نحاولوا نفيديو الحاجه هذه
0: بالحق نحلوا الفريجيدير وقعد تفرجوا
1: الفريجيدير تقعد تخزرها تبدا تخم حتى ما عندك حاجه اول حاجه
2: الله يصحي
1: اول حاجه تعملها انك تحل الفريجيدير تاخذ
2: بعد السكر
1: البريود هذايا نحاولوا نقصوا منها الصنعه هذه لطال يرجع
0: قلت التجفيف التمليح التخليل شو الحاجات اللي يتجفوا اليوم
1: مثلا كيما الطماطم الهريسه نحاولوا مثلا حتى الهريسه كي تبدا مرحيه جديده كل شيء نحاولوا نحطوا فوق منها شويه زيت زيتونه من فوق باش تقعد ديما فريشكه وما تفسد معناها تفسد ابتا شويه كي تبدا مزيته تبدا الحاجه مزيته وبالنسبه للحاجات الشيحه كيما كانوا يعملوا جدودنا
2: بل
1: الشريحه ويعملوا القديد بالنسبه للحومات الحقيقه ردوا بالنا على الاخر سواء في الريستوران ولا في ديارنا الحقيقة ما عندهاش حتى حل حاجة هذه. ما نحبش نغر بعباد.
0: فما حتى حل.
1: ما فما حتى حل. فما برش عباد زيد. فما دي فورنيسور ضروا على الاخر من قصان الضوء. السلعة ولات معناها ما عادش موجودة. ما عادش متوفرة كما قبل.
0: أي.
1: معناها نحاولوا نعديوها كما نعديوها البريود هذية. الله غالب.
0: التخليل.
1: التخليل
0: المخلل.
1: المخلل كما الزيتون مثلا، الموالح الكل كما نقولوا نحن. كما الزيتون
0: السخانه هذه ما نبدلولوش الماء نتاعو مثلا، كل ما نجمو
1: تبدل كل كل كل 3 ايام
0: يصفار
1: شو هي رياكسيون شيميك عاديه معناها باش يصفار هذيك. ما هكا كل 3 ايام كان الدنيا سخونه، توا تسمى تحت سخانه برابور على قبل
0: خير شوي.
1: اما توا هكا كل 3 ايام 4 ايام نجمو نبدلو الماء والخل والملح هذيك، وباش تقعد ديما هكا فريشكه وتازة.
0: نمشيو أكثر الماكلة الزهرة شيف مثلا، نحاولوا نقصوا من الطماطم،
1: نبعدوا على الطماطم
0: مع السخانة كالقروصية والكل.
1: الطماطم معناها أكثر نوع متاع خضرة يقراص فيت فيه معناها
0: سيختو طماطم محكوك. تحط كعبة طماطم فريشكة خير
1: نحاول نرجعوا شوية. مثلا تبدأ عندك 4-5 كعبات طماطم أسهل لك أنك تفيق بهم، إسكو هما منجابل ولا منجابل
0: خير من الطماطم الاخرى.
1: صحيح، خير من الطماطم الحكوك. وبالنسبه للطماطم معجونه قلت لك نحاولوا، اللي كان يشري في حكه طماطم بوكيلو ايل فو ميو يولي ياخذ طماطم بورتال.
0: برشا توا زاد شيف ماشين يقول لك انا ما عادش سلطه الخضراء، سلطه مشويه ديما خير اصلا.
1: انا اللي نعرفه بار اكسبيريونس معناها في الكوزين، اللي اكثر حاجه تنجم تضر معناها وفيها يصيروا فيها انتوكسيكاسيون هي سلايت، سواء في الغسيل نتاعهم معناها تنجم راك حاجه فريشكره وما تعرفش كيفاش تغسلها، راه تنجم تتسبب لك في حاجات جراف.
0: دونك في السخانه هذيا نحاولوا اونيفيت السلايت.
1: اونيفيت السلايت.
0: الحمد لله نسرين الشوك ماهيش هوني.
1: التن معلب نجم ناكلوه عادي
2: وقتها ماشي.
0: حتى
1: كان حليت حاجه تستهلك ايل فوميو تستهلكها في وقتها.
0: دونك يظهر لي نشري وديما الحاجات الصغيره، ما عادش تشري كابو 3 كيلو بو كيلو كذا. حتى الطماطم معجونه شريو بورتال يظهر لي هكا حسب ما فهمت من كلامك شيف.
1: اي حاجه معلبه الفو ميو، اللي كان قلت لك ياخذ فيه الكيلو يولي ياخذ رتل 200 جرام الاقل معناها. حتى كان فزدت هاكا الديغا ما يبداش كبير معناها،
0: كبير برشا.
1: اللي تقضي بالجمعه مساكنه ضر. فما دي فورنيسور كيف كيما قلت لك معناها ضر. الفو ميو نحاولوا
0: حتى كي تمشي باش تشري بربي لحم ولا دجاج ولا حوت، تثبت مليح راوزه زرا بيدهم يقص عليهم الدجاج، يقص عليهم الضوء، الحوات يقص عليه الضوء، ثبتوا مليح نسيسوا رواحنا. نرجعوا كيما قلت انت كريم لي غوسيت دو غران ماير هذول باش كثروا منهم السنه. اي كسكسي وكسكسي خضره، رجعوا راهو العباد توا تعمل كسكسي خضره ما تحط فيه حتى شيء هكا ولا عميد يقول لك خير.
1: اكيد انه هذا الشيء ما نتصورش كان باش يتواصل برشا، ان شاء الله فتره وتتعدى. نحاولوا نكونوا بوزيتيف شويه، نبعدوا شويه على
2: الملح
1: على الملح.
2: تو انت حر وقت جيك نسرين تعمل
0: فرا. لا نسرين
1: اش ما تدوكوش
0: لنا باش نعمل لهم ديو. انا كالعاده
2: سلم عليك انا سي ثلثين خضره وثلث مسفوف تو تشوفوا البنا راهو الكسكسي. احنا اي غلطينا كيما اللي عملوا في الطاس وبالحم غلط، راهو كسكسي بنته بالخضره بنواحه.
1: اكيد
0: فوالا ما دام تكلم العميد يقولوا اكيد
1: معايا. شكون معايا في رمضان من
0: شكون شاتيك المصروف سيد العميد؟ يلا شكرا لك شيف كريم الكعبي، شكرا لكل من تابعنا طيله الموسم الصيفي كيما العاده وكيما كل عاده. كل صيفيه تلقاو ناس الديوان من 7 للـ10 رفماك رفيق بوشنيق يرجع لكم ابارتيغ من هالاثنين من 7 متاع الصباح. نسلم على ليكيب الكل متاع رفماك، صحابنا واخواتنا وزملائنا كيف ساعه سيده جعفر القسمي تلقاوه هالاثنين موجود، ابتسام شويخه هنا تونس، اكسترا تايم حاتم جازبار داتا فوت، كريم مقني تلقاو ناس الديوان من 5 للـ7 هدى ورغمي في 60 دقيقه من 7 للـ9 محمد القرقني تلقاوه كل ليلة يونسكم في سهرياتكم في الموسم الشتوي. كما قلنا البارح نعاودوا إن شاء الله ديوانا فام تكون ديما على قد انتظاراتكم، موسم شتوي موفق لكل زملائنا في ديوانا فام، وإن شاء الله ربي يحفظ تونس العزيزة والغالية. شكرا لكم الناس اللي قمتوا معنا، اللي صبحتوا معنا، اللي واكبتوا معنا ناس الديوان في الصبحية. نتقابلوا معكم في نهار الاثنين من 5 للـ7 دي سيلا. نقولكم نحبكم برشا برشا برشا في لمنا.
3: ناس الديوان ترجع لكم.

0: القيروان القيروان بيجا السليانة ديوان اف ام ديما معاك 103.2
1: ديوان اف ام فلاش نيوز
2: موجز العاشرة صباحا ديوان اف ام صباح الخير. وزارة التربية تعلن في بلاغ عن صدور نتائج الحركة الوطنية للنقل سنة 26 و2000 الخاصة بمديري المدارس الإعدادية والمعاهد، داعية المديرين المعنيين إلى الاطلاع على نتائج الحركة عبر فضاء الخدمات الرقمية لموظفي الوزارة. والوزارة تشير إلى أن الاطلاع على النتائج يتم عبر الموقع الإلكتروني المخصص للخدمات الرقمية خدمات.education.tn. وزير الفلاحة عز الدين بشيخ يؤكد ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لتأمين حاجية السوق والمحافظة على توازن قطاع الدواجن على خلفية موجات الحرارة الاستثنائية وما خلفته من صعوبات أثرت على ظروف الإنتاج، لا سيما جراء الانقطاعات المسجلة في التزود بالتيار الكهربائي والمياه وما نتج عنها من نفوق للدواجن. وتم خلال جلسة عمل تأكيد على أهمية مزيد الدعم وتعزيز الإحاطة الفنية والصحية بالمربين وضمان توفر اللقاحات والأدوية البيطرية إلى جانب دعم الاستثمار في الطاقات المتجددة وتعميمها ووضع تسهيلات للتزود بمولدات كهربائية بما يضمن سلامة القطيع واستمرارية وحدات الإنتاج. متساكنو منطقة مركز العجم التابعة لمعتمدية جبنيانة من ولاية صفاقس يعربون عن تذمرهم الشديد من استمرار انقطاع الماء الصالح للشرب عن المنطقة منذ نحو شهرين، واصفين الوضع بالصعب والمزري. وتوجه أهالي المنطقة البالغ عددهم نحو 50 عائلة بنداء عاجل إلى السلطات المعنية وعلى رأسها رئيس الجمهورية للتدخل الفوري لحل الإشكال.
3: عندنا حوالي 50 دار ما يمشيش من نهار 3 جويلية إلى الآن مازال مقصوص. اتصلت بالسيد المعتمد واتصلت بالسونات حتى حد ما عملنا حل، الماء مازال مقصوص. نطالب من السيد الرئيس يتدخل سريع في هذا الموضوع، الماء مقصوص علينا، مطالبين شيء كان الماء.
4: بس نسكن فيها حدا 50 دار ما مقصوص، عندنا من نهار 3 جويلية عندنا شهرين ما مش موجود جملة، عايشين في حالة مزرية حق ربي من غير ماء غير حتى شيء. نطالبوا من السيد الرئيس كان الماء كهو.
5: ما يقارب 50 دار من 3 جويلية والماء مقصوص جمل. مشيت لاتصلت بالسوناد ما ثم حتى اي رد، ثم حتى استجابه، كل واحد يتملص من المسؤوليه، كل الناس معتها المعنيه بالحكايه هذه بتاع الماء متملصه وكل واحد يطيش المسؤوليه لغيره ولا مجيب. نطالب على الاقل كل من يقدر يتدخل في الامور هذه من اعلى هرم في السلطه يدخل ويحل المشكله هذه.
2: وفي الشأن الدولي، وزير دفاع الاحتلال إسرائيل كاتس يقول اليوم أن السيطرة على مرتفعات علي طاهر يعزز المنطقة الأمنية للاحتلال في جنوب لبنان، مؤكدا أن القوات لن تنسحب من هذا الموقع الاستراتيجي لحزب الله. وكاتس يدعي تحقيق الاحتلال السيطرة العملياتية فوق الأرض وتحتها في منطقة مرتفعات علي طاهر جنوب لبنان. بيانات شحن أولية تظهر اليوم أن 4 سفن لشحن السلع الأولية عبرت مضيق هرمز أمس الخميس بانخفاض عن 9 سفن في اليوم السابق، وبما يقل كثيرا عن متوسط 10 أيام البالغ نحو 15 سفينة. هذا وتتجه أسعار النفط اليوم الجمعة نحو تحقيق أكبر مكاسب أسبوعية منذ منتصف جويلية الماضي، إذ أدى تصاعد التوتر وتجدد الأعمال القتالية بين الولايات المتحدة وإيران إلى تزايد المخاوف بشأن مخاطر الإمدادات في الشرق الأوسط. ختم العرض الإخباري مع أجمل تحيات فؤاد مبارك، وينطلق المشوار الآن مع رباب الفرجاني في سامر فايبس.
6: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
7: 9.2

العشرة وخمسة دقائق لو جديدات ديوانا فام. يا صباح النور، يا صباح الفل والياسمين لكل مستمعينا وين ما كانوا يسمعوا فينا. إن شاء الله جمعة مباركة على الناس الكل، طريق السلامة لكم انتوما وإن شاء الله تكونوا بخير. مرحبا بالناس اللي يسمعونا على الفريكونس متاعنا، اللي يختاروا زادة يسمعونا ويتفرجوا فينا على البلاتفورم متاعنا الكليكا، دونك مرحبا من توا حتىش للنص النهار كيما عودناكم كل يوم كيما ديما سمعتين من زمان. اليوم سبيسيال لنا آخر حلقة من سمر فايبس في موسمها الثالث على ديون افين بالنسبة للبرمجة الصيفية. مرحبا بالناس الكل كما تعودتوا باستضافتنا من أهل الاختصاص اللي يجيونا ويجيبوا على الاستفسارات متاعكم. دونك شوي آخر نستقبلوا ضيوفنا. مريتوني الأسبوع هذي هكا حاولت نحكي برش على العودة المدرسية والجامعية في مختلف الاختصاصات، وهذي باش نحاولوا نجيبوا على الاستفسارات متاعكم. محمد عزيز في الإخراج وجدين في الإخراج الرقمي اليوم، القيادة برعاية دار العوني. مرحبا بكم الأخوين عزيز ووجدين، معكم هنا ربيب الفرجاني. هيت نبدأو مرسي يا عزيز، ربي فضلك نبدأو تتسويت Old but Gold. Old but Gold، أيوة الغنيتين متاع اليوم، الاقتراحات متاع اليوم بيناتهم 14 سنة، واحدة 90 وواحدة 80، لكن ديما المشترك بيناتهم نفس الفايب ونفس الشهرة اللي عملوها في الفترة اللي صدروا فيها. نبدأ بالأغنية الأولانية للهضبة عمرو دياب، رجعينا.

هذي المقترح الأوليني. نمشي للمقترح الثاني. فايب آخر، فترة زمنية أخرى ولغة أخرى. سارة يلا عزيز إيه شغلني هنا.

بركة يا مذوم الاقتراحات متاعنا للزوز تنجيز الباج انستغرام متاعنا في ستوريتنا على الانستغرام دي وانا فاهم وتختاروا شنو تحبوا تسمعوا. بالنسبة اليوم السونداج بدأ من الصباح والتصويت قاعد من بكري ريت خلت عملت طلب ومزلت ما صوتش باش نختار معكم حتى الغناية لكن بيان سور قبل لحداش نعرفوا شنو الغناية اللي تحبوا تسمعوها بعد لحداش ولا انه الكفة ميلة شوية للغناية الثانية مي الاختيار يبقى ديما لكم انتوما. وعلى ذكر الموسيقى والحاجات الحلوة نفكركم ديما بالحفل الحدث للنجمة العربية يا ربي دعم من ودادية وزارة الثقافة بالتعاون مع مسرح الأوبرا نهار الخميس 10 سبتمبر بالمسرح الأثربي كارتاج. دونك بالنسبة للتيكيت تلقاهم في كارتاج في المسرح الأثربي كارتاج أو المسرح البلدي ولا الموقع تسكيرتي بونتيين للتذكرة متاعكم. سينو تنجموا تكلمونا على 31-328-328 وتروحوا انتوما التذكر معنا كيما الأسبوع كامل 31-328-328 باش نبدأ بالموسيقى. مستحيل ادم ما يحبطش اغنية جديدة وما تكونش موجودة في البلاي ليست متاع سمر فايبس. دونك جميل وادم تتسويت على ديانا فاهمة

0: الميلاد الأولى وطن القبلي على 106 في المهدية والمستير على 94.7 وفي جابس على 99.1.
1: فودكم
2: العشرة واثنين وعشرين دقيقة رجعنا لكم وصلي معكم حتىش للنص نهار مشيو تتفيت للسمكير.
1: سمكير
2: اليوم خاص بالصغيرات متاعنا والعودة المدرسية، دونك التركيز والطاقة والمناعة للثلاثة الحاجات هذوما لازمنا نحكيو عليهم في علاقة بصغيراتنا. مهم جدا العودة المدرسية في علاقة بالتغذية متاعهم بطبيعة الحال، وما تنجم تجاوبنا على الأسئلة هذي كاين أخصائية التغذية أميرة دغمين. أهلا وسهلا، صباح
3: أهلا بيك ربيب، صباح الفل، إن شاء الله نهاركم زين،
2: ربي يفضلك،
3: إن شاء الله يا ربي، إن شاء الله
2: إن شاء الله خير،
3: إن شاء الله خير،
2: الله
3: الحمد لله،
2: ربي فضلك أميرة. دونك موضوعنا اليوم مهم برشا، نحاول نجاوبوا على استفسارات الأمهات في المرة هذه. ريت بعض الأسئلة البارح في علاقة بالتغذية ونعرفوا اللي تتبدل أهميتها مع العودة المدرسية. عملنا أخطاء مش ما نقولش كوارث في الصيف، توا صغيرات والقراية والتركيز، دونك لازم ننتلهوا بهم في الحكاية هذه.
3: صحيح، هي الحقيقة العودة المدرسية سورتو مع الدنيا سخونة لازمها شوية على الأقل نظام، خلينا نقول غذائي، باش الصغيرات يلقاو رواحهم في فورمة، خاصة يكون عندهم تركيز ويكون عندهم طاقة. الحاجات المهمة على الاخر انه اموا في الصباح ماذا بينا صغيرات ياخذوا فطور صباحهم اللي هي تعطيهم كمان الطاقة، يقعد مركز اول الصبحية باش زادة كيف كيف ما يبداش هكا فاشل ويبدا غالب النوم، على خاطر كمان وجبة فطور الصباح مهمة جدا، وخاصة كما قلنا عند صغيرات اللي كيقوم الصباح يبدا جيعان، خاطر فما صغيرات راهو لا ناتور نتاع بدنهم كي يقوم صباح ما يحبش ياكل والا يتقلق كي ياكل. النجمو هذيك نقراو لهم حسابهم انه من بعد نعطيوهم لوم جاي نجمو يهزوها دو تيل فاسون، نجم تعوض لهم شويه فطور صباح باش كمان يكون عندهم كما قلنا طاقه ويكونوا هكا ناشطين. مهم جدا في الفطور نتاع الصباح.
2: ليش صغيره تذكم ياكلوا؟ شراه يقول لك انا صغير يخرج من الدار كما هو ما يحبش، تحط له تبدا المامون نتاعو تنوع له كل ما شيء، ديما رافض ما يحبش.
3: اي فما كما قلنا هي تبع الناتور متاع البدن، هي قبل كنا نقولوا فطور صباح لازم مهم وأساسي. بار كونتر توا لي ستود جدد الكل، والدليل انه الصيام متقطع ولا يسر دارج، انه فكره انه فطور صباح لازم الحقيقه مش ديما بون عند الصغيرات بالكل، ماذا بينا الحقيقه يكون موجود، خاصه الصغيرات اللي تحت الخمس سنين ماذا بينا يكون عندهم ثلاثه وجبات رئيسيه وزوز لوماج كاريمون. دونك هذيك علاش وجبه فطور صباح الحقيقه تكون مهمه على الاخر. ممكن نجموا الصغيرات اللي يتقلقوا نقسموا لهم الوجبه نتاع فطور صباح، ما نعطيوهمش حاجه ياسر ثقيله ولا يكون فيه برشا مكونات باش هو ما يتقلقش، خاطر تلقى عندهم ديما كل نوزي غرض الردين والا تحس انهم يتقلقوا فسيل ما، فما شكون حتى اللي يوصل يرجع والا يبدا متقلق. دونك هذيك علاش نجموا انه نقسموا لهم كما قلنا، مثلا نجم نعطيه جوست صباحك الكويس الحليب عظيمه ونخلي له بعد مثلا ينجم يكمل ياكل تفاحه ياخذ حفنه نتاع فيكيا اكسيتيرا.
2: دونك الصغيرات اللي تحب اللي يفطروا
3: اللي يحبوا يفطروا مهم جدا الحقيقه، على خاطر كيما قلنا يخليوهم يتفاديو حتى بعد انه يتنشوا كتنويش الفارغ اللي تلقاه ياكل دو نيمبورت كوا يولي يجوع غير ما يشعر اون اتوندون يجي فطور نتاع القايله. دونك هذيك علاش فطور صباح ينجم نخليوه يخلينا عنا هكا كومبورتمون اليمونتير صحيح ومتوازن. ماذا بينا يكون فيه مصدر نتاع نشويات اللي هي كيما قديمه نتاع خبز كيما بسيسة، كيما ينجم يكون مثلا كي تبرد الدنيا شويه دراع، اي حاجه تكون فيها الحبوب. فوالا
2: والله كي نرجع مقبل دراع دراع وشتي والدنيا برد حاجه
3: يدفي بالقديب القديب توتافي. دونك احنا زاد كيف كيف نحاولوا انه ديما يكون فما مصادر نتاع بروتينات كيما كعب عظم كيما شويه جبن، مصادر كالسيوم اللي هما ياغورت حليب جبن، زاد كيف كيف مصدر نتاع كالسيوم مهم. نجمو زاد نعطيوهم للفيتامينات كسوا خضرة وإلا غلة. هنا يكون كيفي الحقيقة، دونك شوية شوية من كل حاجة ينجم يعطيهم كما قلنا طاقة ويعطيهم زيدة كيف كيف فيتامينات اللي تحميهم زيدة من الأمراض بيان سور. بالنسبة للفطور متاع القائلة مهم على الأخر ومهم جدا. كما قلنا اللمجة متاع فطور الصباح ماهيش أكيدة سورتو للصغيرات اللي كبار شوية في العمر، معناه كما قلنا تحت 5 سنين يحتاج أنه ياخو اللمجة متاع 10 أو اللمجة مع 9-9.5. باركونتر اللي أكبر شوية في العمر كما قلنا لي ماهيش لهي مهمة، معناه ماهيش أوبليغاتوار وماهيش نيساسير. أما كما قلنا جوست الصغيرات اللي ما ينجموش ياكلوا بالكدي وإلا ما عندهمش القدرة أنه ياكلوا بالكدي في الصباح. دونك نتعدي وأنه للمجة متاع فطور الصباح إذا صغيرات صغار بالكدي دونك نعطيهم حاجة تكون فيها سورتو فيتامينات كما هكا خضرة غلة مثلا، نعطيهم هكا الخضرة شيحة كما زبيب مثلا به برشا ويعاونهم على خاطر غني ياسر بالزنك وفيه ياسر زيدة معناها الطاقة، دونك يعطي بالكدي طاقة اللي هي جاية من السكر متاع الغلة. نلقاو زيدة كيف كيف نجمو نعطيهم هكا العظايم كان هو ماكلهيش في الصباح اللي هو مصدر متاع بروتينات وإلا طرف جبن وإلا الياغورت متاعو، دونك هذوما مهمين على الأخر ونجمو يجيو في اللمج وتكون هكا لمجة صحية ولا استعملنا معلبات ولا استعملنا حاجات تكون فيها إضافات ولا ملونات وإلا أي حاجة تكون فيها مواد حافظة. دونك ماذا بينا حاجة تكون في ميزون معمولة في الدار سهلة حتى الأمهات اللي تبدأ مزروبة وكل ما عنديش برشا وقت.
4: وذيك المعضلة
3: صحيح هذيك هي المعضلة، راهي كعبة غلة وحفنة فيكيا وإلا طرف زبيب وإلا قديمة خبز فيها شوية جبن راهي كافية على الآخر إنه هي تكون لمجة، خطر اللمجة راهي ما لازمهاش تكون حاجة كبيرة في الحريرات، معناها تقريبا بين 100-150 حريرة تكفي على الآخر ولازم تكون نظيفة ومعمولة في الدار ومتنوعة معناها باش الصغير ما يقلقش منها. وميم طون معناها هكا فاسيل ا بريباري معناها مش باش تقعد تعمل في حاجات صعيبة. بالنسبة للفطور القائلة مهم جدا إنه يكون زاد كيف كيف متوازن خاصة تو الدنيا سخونة، دونك ماذا بينا ديما نخمو في فطورات يكونوا خفيف شوية على الصغيرات خاطر راهو كي تبدا الدنيا سخونة الهضم يكون ياسر بسيء، معناها أقل حاجة ناكلوها نجمو نتقلقوا كيما احنا نشوفوا رواحنا الكبار حتى الصغيرات كيف كيف. ماذا بينا الحاجات المقلية والحاجات اللي تكون دسمة برشا وكل نحاولوا نبعدوا عليها قدر الإمكان حتى لين هما يتأقلموا مع الرجوع ومع السخانة. مهم جدا إنه نعطيهم كترف سلطة على خاطر ليزي فيها الفيتامينات ليزي ترويهم على خاطر غنية برشا بالماء وليزي فيهم الألياف اللي هما تعاونهم حتى على عملية الهضم وحتى على امتصاص المواد الدسمة اللي موجودة في الماكلة متاعهم. دونك الخضرة مهمة الحقيقة إنه تكون موجودة في فطورهم. البروتينات أكيد خاطر قلنا عبارة اليجور اللي يبني العضلات متاعهم، دونك مهم على الآخر والبروتين حتى في المناعة متاعهم في الاندورانس إنه صغير مش في ساعة يفشل مش أقل أكتيفيتي تعطيه له في ساعة يتعب. البروتينات مهمة على الآخر وأنواع البروتينات الكل صغيرات ينجموا يستعملوهم. المفيد الجراماج يكون معقول بين 100-150 جرام في الوجبة.
4: البروتينات مهمة على الاخر الحقيقة من الصغر خاطر بعد كي تكبر تولي عندك مشكلة في العضلات نتاعك ودون تولي حسيلو تنجم تتسبب في برشا
3: الغزال الكل يكون سبب صحيح
4: من الامور ما هيش على فكرة يعني نسيت موضوع مهم باش نقولها بصراحة لاني نسيت خاطر أميرة قالت لي الخط مفتوح للمستمعين الكل نجموا نجاوبوهم على استفساراتهم اليوم في المباشر. مرحبا بالناس الكل على اسئلتكم في علاقة بالموضوع هذا ولا اي موضوع اخر. دونك مهم جدا لازمني نوضح الحكاية هذه جيت مع الفاصل دونك كلمونا ولا يسألونا وأميرة موجودة في المباشر باش نجم تجاوبكم. فاصل صغرون وراجعينا.
5: أنا كبرت في عائلة قراءة في الأسواس،
6: عائلة بيت مع أحلام صنعت معها ذكريات ورسمت هدف للمستقبل كل يوم نقرب له أكثر. طريقة طويلة رفقتني فيها أمي بحضنها ورعايتها
5: وإطارات ومربين بتأثيرهم
6: ورفقتني زيدة يد أمنة بيا
5: وتمدد بالخير ليا ولأخواتي. أنا لقيت فرصة أني نكبر في وسط عائلة حبتني وراهنت على قرايتي
6: وكل عام الوقت هذا تحط كل إمكانياتها باش فرحني في العودة المدرسية واليوم فما صغار أخرين يستناو في نفس الفرصة اللي خذيتها أنا.
7: تبرعك أو زكاة ينجم يكون بداية قصة نجاح جديدة ودعم أجر كبير عند ربي. خليك أنت شريك النجاح القادم وادخل على www.sosvo.tn وتبرع على حملة العودة المدرسية ولا كلمونا على 58 371 002.

0: وين؟ القيرة وين؟ بيجا السليانة ديوان فام ديما معاك على 103.2.
1: رجعنا لكم ما بعدناش عليكم وصلي معكم حتىش للنص نهار ومكملين في موضوعنا اليوم. شنو فعلا يستحق الصغير متاعنا باش يدخل ويبدا العام الدراسي متاعه بطاقه وتركيز، وكيفاش خاصه نوفروا المعادن من الماكله اليوميه متاعنا. حتى اميره لاحظت ماهيش قاعده تطلب من الحاجات معناها ماهيش موجوده في أي. في اي فريجيدير جوست احنا نبدلوا لازمنا العادات الغذائيه متاعنا ونمشيو بالصحيح مع الصغيرات متاعنا. اخر حاجه وصلنا لها هي اهميه البروتين اللي لازم يكون موجود في فطور صغيرك.
2: صحيح كما قلنا البروتينات مهمة، الخضرة كما قلنا ماذا بينا ديما صغيراتنا نعودوهم انه ياكلوا الخضرة حتى لو كانت تكون مش سلطة ومفوحة وكل دونك، حتى كان ياخذها هكا مثلا خيار سوفورم دو غونديل والا سفنيريا ولا اي نوع متاع خضرة هو يحبها المفيدة كالفيتامينات والالياف موجودة. بالنسبة للنشويات زاد كيف كيف خاطر هي مصادر متاع طاقة، دونك كسوا بشكل حاجة بالعجين والا قدمة متاع خبز حاجة مهمة على الاخر للصغيرات خاطر تمدهم بالطاقة وتعطيهم اكل انرجي اللي نجم يكمل بيهم انهاروا. الحاجة اللي مهمة زادة بالقداء انه كما قلنا ماذا بينا الكاليتي متاع الماكلة تكون باهية، مش بضرورة رانا نحكيو على كما قلنا ماكلة سوفيستيكي وإلا حاجة اللي صعيب انه تخلط تتحضرها. ماكلتنا متاع كل دار على خطر ماكلتنا التونسية راهي متنوعة على الاخر وبالحق كان نبدلوا شوية في طريقة التطيب متاعها نلقاوها ماكلة صحية والماكلة ديما المتوسطية ماكلة باهية برش.
1: كي تقولي هنا طريقة الطهي نتاعها مثلا شنو الاخطاء اللي قاعدين نقوموا بها وما احنا مانيش حاسين في العادات نتاعنا؟
2: مثلا اكزامبل الطماطم المصبره الحكوك نحاولوا انه نبعدوا شويه على خاطر توا سورتو كما قلنا صيف ماذا بينا نحاولوا انه الطماطم موجوده دونك نحاولوا انه نطيبوا بالطماطم الفريشكه اكثر دونك حتى المرق نتاعنا يجيو اخف وخير برشا وصحيين اكثر. انه مثلا نحطوا مغرفه نتاع زيت لكل شخص كي نطيبوا طنجره نتاعنا، نحسب عدد الاشخاص مثلا انا عندي 4 من الناس حط 4 مغارف نتاع زيت النجم معناها كان انا باش نطيب نتاع فطور وعشاء نحط فوا دو معناها لكل شخص ولكل بورسيون باش ياكلها. نحاولوا ما نقليوش الزيت يعني نطيبوا على البارد، هذيك مهم جدا باش الكاليتي نتاع الزيت اوموا ما تتحرقش وما توليش ضاره. دونك نحطوا كل شيء كسوا دجاج بروتيين والا لفاحات نتاعنا شويه زيت شويه بصلك الماء، هذيك الماء ديجا يطيح درجه الحراره نتاع الزيت باش ما يوصلش انه يتحرق. حتى العبيد اللي تحب ريحه التقليه والكل قول لهم دو بريفيرونس ميساج حتى كان باش تحط البصل والزيت ديما حط معاها كنكيتة الماء على خاطر هي اللي باش تطيح لك التمبيراتور وتخلي انه الزيت ما يتحرقش. ونبعدوا كما قلنا على توسكي مقلي والحاجات اللي تكون دسمه برشا.
1: فما فيديو شفته مره والامانه جربته انا الفازه هذيا في عوز ما مثلا تحب على اسكالوب مشوي في عوز تحطه في البول نتاعك وكل ما شيء في عوز ما تحط الماء تحط بليتو زيت تحط الماء في بلاستو الماء فيها بنة مش نورمال يعني تي في ديجا كونتيتي صغيره وتي معناها تجيك هكا مشوي بعد
2: المفيد احنا راهو شوف
1: كونفيرمي لي باش نقول للمستمعين
2: اي على خاطر البروتيين يستحق انه يكون طوندغ معناها لو فات انه انت تسقيه بشويه ماء ونحطوا معاه حتى شويه خضره مثلا نجم نحط معاه ثوم بصل اكسيتيرا نفوح بالقدي راهو التفويح بالعكس معناها اللفاحات نتاعنا فيها قيمه غذائيه كبيره مضادات اكسده باهيه برشا وتعطيك الجول بنين وميمتون تخليك تستغنى شوية على الإضافات الكبيرة متاع الملح. دوك النجم ونطيبوهم كلي نمرقو بشوية ماء نغطي ونخليك الفابور متاعو يرجع دوك يجينا طري يجينا راوي وميمتون مستعملناش كمية متاع زيت كبيرة معناه النجم حتى نرشو توابيك الفشفشة متاع الزيت الحقيقة على خطر الفشفشة تقريبا فيها بين 8 و 10 حريرات مقارنة بالمغرفة متاع الزيت اللي هي توصل ل 120 حريرة معناه تقريبا معناه فواديس حتى أكثر. دوك نحاولوا بالحق انه نستعملوا كميات اقل في زيت خاصه كي الماكله نتاعنا باش تتعرض درجه حراره قويه كيما هكا في القليه ولا في البوال والا باش نحطوا هكا نقليه مع بصل ودجاج دونك راهو درجه الحراره تكون عاليه برشا هنا اونيفيت انه نحطوا الزيت يكون وحده.
1: اوكي بلي هكا كونفيرمي اميره قلت لكم جاكم بي دونك جربوا الطريقه ولا بنينا على الاخر. واحنا نحكيوا على الزيوت مدام عفيف تحيه ليه تسمع فينا من خارج تونس قالت كافينا مش شاباتي ونملاوي للصغار ما كتعرف في إطار
2: الفاست فود
1: دونك صغيرات هم يحبوهم الحكايات هذيا مي في القرايه كيفاش
2: الحقيقة شوف أنا نقول لو كان صغيرك يحب الحاجة تذو معلش متنجم تخصص نهاير ولا نهايرين تعملهم في الدار. هو رأو أنك تبدأ في الدار الحقيقة تبدأ حاجة نظيفة تعرف أنت مكونات الفاخس اللي باش تحط له فيهم معناه تركز له على الحاجة اللي هي ناقصته كما البروتينات تحط له طرف تن ولا عظم ولا أومليت مثلا برشا صغيرات ما يكلوهيش دوك نجم نحطها في وسط وفما صغيرات ما يكملش البروتين متاعه ونجم كطرف الدجاج ولا سكالوب واللي ما كملوش نحطه له فكات ساندويتش اللي نجم ياكله في لمجة العشية. هذوما الكل تو كيما شاباتي والواحد نجم نعملوهم في الدار ما يخطوش منا برشا وقت راهو الحقيقة عكس اللي احنا نتخيلوهم ان هما توا ولات موجودة كالماكينات هاو الروبوت عاوننا شوية فكل العجنين وإلا ساعات فما أميت تبارك الله عليهم مغرومين معناها انهم يعملوا الحاجات هذه في الدار وكيك يولي صغيرك أمو ياكل الحاجة اللي هو يحب عليها بأخف الأضرار والحقيقة نظافة خير ومعناها أنت تنجم تتحكم له في المكونات متاعها حسب الرغبة متاعه وحسب هو بدنه شنو اللي يحتاج على خاطر بالحق راه وانا ديما نقولهم ماكلة الشارع يحسبوا هذوما ما فماش قولهم راه بكل شيء بالملاوي بالفريكاسي بكل شيء راه تابع ماكلة الشارع اللي هي فيها برشا زيوت ومكوناتها ماهيش ديما صحية أكيد معناها كل الصوص والكل سورتو توا مع عامل السخانة ديما نردوا بينا.
1: مدام مريم كلمت البنات أميمة تحديدا في ستاندر قالت لك دكتورة ولدي عمره 9 سنين ينسى برشا حتى نبعثه للعطار يقضي ينسى زعمة من قلة الماكلة مبدئين ما يكلش برشا معني هل فما علاقة بين التركيز والنسيان والعادات الغذائية؟
2: أكيد هو راه شوف كي يبدأ صغير ما هوش وكيل بالكل على خاطر فما صغيرات ضعاف ما شاء الله يأكلوا معناها تلقى مكلتهم متنوعة هذيك ما فماش ريسك عليهم مي بار كونتر كي تبدأ صغير بالحق تحسوا مش وكيل معناها ما هوش قاعد يأكل في وجبة رئيسية كاملة متكاملة ما هوش قاعد يجيب في العناصر الغذائية اللي يحتاجها أكيد باش ينجم يأثر شوية على تركيزه وعلى معناها على طاقته في وسط النهار دونك نجم تلقاه ماهوش قاعد ياكل في مصادر الطاقه اللي هما النشويات كما كنا نحكي وتوا البروتينات وتلقاه زيد كيف كيف ماكلته ياسر ناقصه الاوميغا 3 اللي هو يجدد الخلايا بما فيهم خلايا المخ خاصه للصغيرات راه مهم جدا احنا نقولوا قبل الحوت يذكي الحوت يذكي علاش على خاطر الحوت فيه برشا اوميغا 3 سورتو الحوت الازرق يعاون برشا على تجديد خلايا المخ ينجم يكون زيد ماهوش قاعد يشرب في الماء بالقدي على خاطر شيح الماء كما قلنا راهو يعمل شتت متاع التركيز ويعمل أكد الفيرتيج وصغير تقاه ماهوش هكا مركز معاك حكا كي تبدأ تحكي معاه تحسه هكا اللي ضايع راهو المخ يحتاج منه كمية متاع ماء كبيرة برشا وخاصة توا في فصل الصيف في ساعة نشيحه من الماء سورتو نعرقه برشا ودرجة الحرارة عالية برشا دوك ما ننسيوش صغيراتنا في شربين الماء خاصة اللي هو كيما قلنا يعمل المونك دو كونسنتراسيون المنيزيوم زيدا مهم على الاخر راهو في الكونسنتراسيون عند الصغيرات معناها حاول انه تعطيه حفنة الفيكيا مثلا توا ترانت كنا نحكي وقبيل على القروب القراع بالحق هي كنز غذائي مهم جدا على الاخر معناها انا الحقيقة ننصح به على الاخر اللي هي صحيح توا قاعدين يحكيوا عليه برشا ورجع بقوة
1: صحيح.
2: مثلا تنجم تحط حفنة متاع قلوب القراع اللي هي تقريبا متاع مغرفة ماكسيموم غرفتين اذا صغيرك ماهوش ياسر زايد في الميزان نحطوها فوق حتى كعبة الياغورت نجم نحطوها له حتى في سلطة متاع سلطة الخضرة اذا ما يحب شكلها حفنة كاملة على خاطر غنية ياسر بالمنيزيوم اللي هي تعاون برشا على صحة القلب وصحة العضلات متاعه كيف كيف زيدة تعاونوا على الغولاكساسيون سيريبرال باش الصغير ما يبديش إيبر أكتيف ومتشتت وما يبديش عارف روحه شنو اللي يعمل المنيزيوم راه مهم على الاخر وخاصة زيدة كيف كيف كي نلقاو فيها القلوب القراع نلقاو الزنك اللي هو زيدة مهم برشا للمناعة ومهم زيدة أثبتت الدراسات برشا أهميته ونجاح في ليبر اكتيفيتي دونك مهم على الاخر انه ندخلوه في الماكله نتاعنا دونك ينجم يكون صغيرها ناقص برشا عناصر غذائيه اللي قلنا عليهم توا سورتو ما يكونش قاعد يجيب فيهم في ماكلته اللي هو ياثر على تركيزه بالقدي بالقدي
1: جميل جدا هذا والقلوب القراع كي كنت تحكي اميره
2: حكينا
1: في الاوف زيدا كنز كبير وترانت على الاخر والناس الكل تمشي في الاستعمال اللي كنت قلت كلمه قلت يبدا ماهوش زيد في الميزان يعني فما كونتيتي معينه في الناس اخرى مثلا عندها خصائص اخرى
2: بالنسبه للقلوب القراع تحكي اي بيان سور على خاطر هي شوف القلوب القراع كما انواع الفاكهه والا لي غرين اون جينيرال البذور فيهم كميه نتاع حريرات كبيره برشا معناها في 100 غرام تقريبا نجموا نوصلوا بين 600 و 650 حريره يعني انا كي ناكل منهم بزيد اكيد ينجموا يزيدوني في الميزان لو كان احنا زايدين شويه في الميزان نردوا بين
1: برشا لازم زايدين برشا تعرف انا مازلت نحكي وسألت السؤال هذا لقى مدام فدوى قالت مالها باش نمشي نشري كيلو قلوب أخرى ونعطي كل يوم. كان عندي إحساس مستمعين تعودت بيكم
2: يعني أتا نعطيهم الكمية بالضبط
1: لازمنا الكمية.
2: شوف كان ما عنديش ميزان حفنة اليد مسكرة بوانيين كان نحب المغرفة ماكسيموم مغرفتين وكان عندي ميزان الماكسيموم تاع الكمية يوميا 30 غرام دوكا كعطيتكم ثلاثة طرق
1: هذية نحطوها في طاقة النسبة معناها كيفاش نجمو نحسبو القلوب القراع تحديدا ولا
2: القلوب القراع ولا الفاكية اون جينيرال ما لازمناش نفوتوا الحد خاطر هي سلاح ذو حدين فيها قيمة غذائية كبيرة محريراتها قوية برشا
1: للصغيرات ولا للرياضيين ولا للإنسان العادي ولا تفرق حسب
2: هي
1: حاجيتك
2: بيان سور أكيد حسب حاجيتك الغذائية باش الدوزاج نتاعها باش يفرق ما خلينا نقولوا نحن في ستاندار باش ما يكونش معناها الكمية هذيك خاطر بيان سور بعد راهو كل عبد باش نحسبوا له معني عدد الحريرات اللي يستحقها النيفو داكتيفيتي فيزيك نتاعو وهذاك الكل ينجم يبدل برشا حاجات مي خلينا نقولوا في ستاندار نقولوا بين 20 و 30 غرام نبداو في الزون دو كونفور نتاعنا منظمين ما فماش حتى مشاكل واللي هي تعطي قيمه غذائيه تقريبا في 150 حريره دونك كما قلنا قبيله كلمجة نعطي حفنه الفاكهه هذيك فقط نجم ماكسيموم نزيدوا معها ياغورت لو كان هو يحب هكا ياكلها كيما السيريال به برشا تعاونوا بال وصغيرات مهم جدا انه ندخلوا لهم الفاكهه في العادات الغذائيه نتاعهم كلمجه في عوض ديك البرشة حاجات اخرى غير صحيه الحقيقه واللي هي حتى في السوق نعرف انه الفاكهه غاليه شويه نعرف اما الحقيقه لو كنت تشوف اللمج توا قديش وصلت صومها اللي هي لمجه غير صحيه مثلا جودي نيمبورت كوا كعبه كيك وكعبه ياغورت هكا ماهيش صحيه نجم توصل راهو تقريبا معناها حتى 3000 فرنك اللي هي 3000 انت تنجم تاخذ بها كمية كما قالت هي تو ناخذ كمية مرة في الفيل ونقعد أشك فوا نجبد شوية منها لصغيري فيها منفعة وفيها فايدة حتى لو كان أنا نقول ديما البيجي أعلى شوية أما ديما نقراو حساب صحتنا راهو صحة ما كيف حد شيء تيش وقروسنا الناس الكل دوك الحقيقة أنا جو بريفير أنه تكون طريقتنا كيفاش نتصرف فك البيجي هذيك راهو بالحق حتى الماكلة متاع الشارع وكتب البيز راهو يتكلف على الأخر معناه تو أقل ساندويتش يتكلف مينيموم 10-12 ألف صحيح ولا اللي هو النجم ونحن العشرة 12 ألف نعملوا بيه برشا حاجات أخرى صحيح الدنيا غليت برشا نشوفوا راهو احنا تو حتى كي نحنا نخرجوا نحكي ولي نيتريسيونيست ديما تلقى كل لي كومونتير الدنيا غليت وعلاش تحكي وهكا وكل
1: والهيلثي يتكلف
2: والهيلثي يتكلف وي اما راهو الحقيقه انا نقول كي تعرف كيفاش تتصرف مش بالضرورة ناخذ حاجات هيلثي اللي هما غاليين برشا يعني مش بالضرورة انا ناخذ افوكا مثلا نجم نستعمل طرف سردينة اللي هو يجيب لي الأوميغا 3 واللي هو دهون صحية يعني راهو تنجم تتصرف في ماكلتك في البيجي متاعك الحاجة الباهية انه الماكلة متاعنا كيما قلت لك قبيلة الماكلة المتوسطة ياسر منوعة دونك كان ما عنديش حاجة هكا نجم نعوضها مثالش المفيد نوصلوا ناكلوا حاجات تكون في المتناول او ميم طوم متوازنة واللي هي تنفع صحتنا هذيك اللي بيه الفايدة
1: مبي يعطيك الصحة أميرة ميرسي بوكو وأنا نحكي معك وجدين عندها سؤال من مستمع في التعليقات على حكاية الطول حكيت عليها أميرة عشر سنوات وقديش وأقصر من أصدقائها
2: أي. هو بالنسبة للطول كما قلنا العامل الجيني عنده دور كبير معناها الموين تاع لي دو بارون مهم على الاخر اذا لي دو بارون معناها طويل ديجا ينجم يكون عندها مشاكل كما قلنا في النوم كما قلنا خاصة على خاطر 70% من الهرمون نتاع الكرواسونس معناها نتاع النمو يتم الافراز نتاعو اول الليل دونك ماذا بيها ما تسهرش برشا وما تصبحش برشا ثاني حاجة ماذا بينا نحاولوا انه ندخلوا ياسر الاوميغا 3 والفيتامين دي في الماكلة متاعهم اللي هي مهمة على الاخر نجم حتى تعمل بيلان تشوف اسكو الفيتامين دي طايح شوية خاطر هو مالوغوزمون معناه ما نجموش نعطيوه من ريوسنا بويسك اللي هو سيتون فيتامين توكسيك معناه ما نجموش نعطيوه اون سور دوزاج لازمنا نعرفو دونك نعطيو الفيتامين دي ونعطيو الاوميغا 3 دوما مهم على الاخر في الماكلة متاعها كما قلنا توا لي غران الحوت فيهم الاوميغا 3 بالكدي والفيتامين دي نجمو نلقاوه في اصفر العظمة في الجبن نلقاوه في الشامبينيون وفي الحوت الدهني اون جينيرال وخاصه اشعه الشمس دونك هذوما يعاونوها بالكدي على قفزه الطول وفما لي زيكسيرسيس نتاع لي تيرمون اللي هما زاد يعاونوا صغيرات كيما مثلا انه دخلها تعمل سبور كيما الباسكيت والا تعمل لي زيكسيرسيس دي تيرمون حتى في الدار يعاونوا بالكدي انه صغيرات يعملوا قفزه الطول نتاعها اذا جينيتيكمون عندها قفزه نتاع طول باش يصيروا اذا عملت معناها لي استوس هذوما بقدره ربي انه القفزه هذوكم تعملهم كوري ديريكتومون. اذا فما حاجات كما قلنا ساعات تعطل كما سورتو السهريه والا الماكله اللي مش متوازنه برشا والا ساعات يزيدوا برشا في الميزان الصغيرات راه توا بالحق النسبه ولات كبيره برشا تقريبا صغير على ثلاثه صغار عنده اوبيزيتي دونك ردوا بينا على صغيراتنا بالحق راه صحتهم مهمه على الاخر مش تقول صغير خليه ياكل بالعكس رد بالك نظم له حاول صلح قدر الامكان على خاطر راهو الماكله اذا ما تصلحتش من الاول لزابيتود اليمونتير راهم يتفاقموا برشا ويولي من بعد صعيب انه تبدل له عاداته الغذائيه ويوليو ساعات فما صغيرات لا ياكلوا خضره لا ياكلوا بروتيين فريمون تلقى ماكلتهم تري بوفر فقيره معناها تلقى معمل كان على الحاجات اللي فيهم عجين والا حلو دونك نردوا بينا نحاولوا انه بالحق ننظموا لهم ما نقولوش مازالوا صغار مهم جدا على خاطر مسؤوليتنا
1: من اللي صغار لازم
2: مسؤوليتنا اكيد اكيد
1: اميره دغمان ميرسي بوكو
2: يا عايشه
1: كن نعرف راه بدينا من الاول هكا وناخذوا التدخلات دونك مدام ساره هذه كانت الاجابه لي مدام ساره على صفحتنا على الفيسبوك شكرا لك اميره دغمان واهميه التحاليل اللي قلت عليهم خاطر ما ينطبقش على الناس الكل من حاله الى حاله
2: اكيد اي ماذا بينا ديما صغيراتنا نتفقدوهم راه اذا شفت وجه اصفر برشا فاشل مثالش نتفقدوا له الحديد نشوفوا اسكو عنده فيتامينات ناقصه والا لا الماكله نتاعهم اسكو قاعده تجيب في في في المكونات والفيتامينات والاملاح المعدنيه والمعادن اللازمه والا لا راهو الصغيرات يحتاجوا منا ساعات اكثر حتى من الكبير خاطر قاعد يكون في الريزيرف نتاعو نتاع العظم ونتاع الماس مسكولير اللي هو من بعد شنو باش يلقى في كبره معناها دونك توا لازمهم بالحق يردوا بالهم على صغيراتهم على خاطر زاده حاجه مهمه على الاخر الصغير راهو يتبع الكبير شنو اللي قاعد ياكل اذا نقولهم اون جينيرال الصغيرات راهو كي مش تقول له كول راهو براتيكمون مش باش يسمع كلامك اما كان يشوفك انت كيفاش تاكل يتبعك على الاخر دونك بالحق حاولوا انه تكونوا زاده انتم قدوه به لصغيراتنا ونحاولوا انه صحيح عامل الوقت والضغط والدنيا صعبه برشا علينا سورتو احنا كامهات بعامل الخدمه والستريس اما ميسالش حتى اكن نفس اللي تعطيه هكا طيب حويجه لصغيرك راهو بالحق ما كيفها شيء ما يعوضها حتى شيء نحاولوا انه نعملوا اللي علينا والباقي على ربي كهو
1: ميرسي بوكو يعطيك الصحه اميره دغمان شخصيه التغذيه ومازلت فما اسئله تنجم نجاوبكم عليهم اميره دغمان بطبيعه الحال احنا مازلنا مواصلين معكم حتىش للنص غير فاصل صغير ورجعينا سامر فايبس

0: لي على 106 في المهدية والمستير على 94.7 وفي جيبس على 99.1.
1: رجعنا لكم في الدقائق الأخرانية من عمر ساعتنا الأولى. نية مازلنا موصلين معاكم حتيش للنص نهار, وأول حصة قلت لكم كلمونا على 31 328 328 باش تربحوا معنا تذكر للحفل الحدث للنجمة العربية يارا وأماني. اليوم إن شاء الله تكون هي سعيدة الحظ. صباح النور يا أماني. بونجور يا أماني. صباح الفل يا أماني. نارك زين. خطفينك من الخدمة يا أماني ولا كيفاش؟ مانيش نسمع فيك. حسيت معني ما كان حتى أماني كان حتى الكيت نحي
2: نحيته
1: فوالا. دونك تخدم أنت؟ تخدم
2: نخدم.
1: ملا نشدك بالحديث. شنو الجو سافا؟
2: والله الحمد لله.
1: اسمع, تحسها في الخدمة مشنوقة ما عنديش حتى نفس وخايفة شكون اللي يشوفها ولا يسمعها يا أميني. حسيت بيك اللي لا ميسيلش. المهم انت تكون اللي ربحة معانا اليوم. كان باش تربح راك باش تربح زوز تذكر مع شكون ماشية؟
2: مع راجي.
1: هاي مع زوجي. هاي ربي فضله الزوج المسون يعيشك يا أميني. يا أميني لي من مني بالفولا أميني بن سليمان. مرحبا. الحفل الحدث هذايا للنجمة العربية يارا, وقتاش عندك شي فكرة تاريخ وقتاش هكا؟
2: في بالي هكا نهار 10 سبتمبر.
1: هكا في بالك؟ كان في بالك ظهر لي ولا متأكدة؟
2: ظهر لي.
1: كانك على جويلية وفي اما سبتمبر هاو لهنا. دونك 10 سبتمبر سبري. يعطيك الصحة يا أمان, وإن شاء الله ألف مبروك عليك الزوز اللي تذكر. هكا امشي أنت والمسيو واستمتع. ما نشدكش برشا يا أماني, كان عندك تحية قول لي ميسالش.
2: نحب نشكركم أنتم ميرسي بوكو.
1: يعيشك.
2: أنا راجلي وبنتي وعايشكم.
1: عايشك أنت يا أميني. ربي فضلك إن شاء الله ربي معاك. الله مستعان يا أميني. إن شاء الله ربي معاك. دونك إن شاء الله نهارك زين وألف مبروك عليك التذاكر. أنتم زادة تنجموا تكلمونا على 31 328 328. اقترحنا عليكم زوز غنيات والرابحة هي هلا لوجيك. لوجيك تسمعها بعد الأخبار اللي تجيكم مع فؤاد آخر المستجدات الإخبارية الجهوية الوطنية والعالمية. نرجع لكم في ساعتنا الثانية.
3: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
4: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع أريدو. تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وكفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
5: أريدو, طور عالمك.
6: ديجيتال ويفز. ديجيتال ويفز.
7: مرحبا بكم في ديجيتال ويفز, فوتخ ميزاجور تكنولوجيك كوتيديان مع أنيس الغول على ديوان فما. مشروع ياباني عملاق وطموح جدا لتوفير الطاقة النظيفة ومن دون قيود, هذا اللي فسره تيتسوجي يوشيدا رئيس CSP Japan لو جروب دو كونسي سبيسيال دو لا شيميزو كوربوريشن اي بي سي نيوز. لونا رينغ, حزام لي بانو لونير لتزويد كل الكوكب نتاع الارض بالطاقة الغير محدودة. المشروع عنده ديجا 10 سنوات والفكرة هي انشاء اون انفراستركتور دو 10944 كيلومتر دو لون بعرض يكون متوسط 400 كيلومتر على الاكواتور لونير, لانه في المنطقة ذيك ما فماش ني اتموسفير لحجب الضوء ولا غيوم ولا ليل على الجانب المضاء من القمر, أي يبقى ديما فما جانب غارق بشكل دائم في أشعة الشمس. وحسب السيو للشركة اليابانية فإنه لبانو تيريستر ما يوفر كان لـ 1/20 دو لينيرجي لنجم ينتجها جهاز إكيفالون أستالي دون لسباس. طريقة عمل المشروع لبث الطاقة يرتكز على 4 مراحل, وهي استقبال الأشعة الشمسية من طرف لسيلول سولير المركز على الإكواتور, ثم يقع تحويل الضوء إلى الكهرباء ونقلها عبر دي كابل أونتيريل دي زانستالاسيون اللي حولوا الكهرباء لدي فيسو دو ميكروند ولا دو اوت بيسونس اللي باش يقع استقبالهم على الارض عبر دي زونتين سبيسياليزي اسمهم ريكتانا اللي بدورهم يحولوا سينيال للكهرباء. بناء مشروع هذه المحطه باش يرتكز على رجال الين يكونوا تيلي اوبيري من الارض في انتظار ان سوتيان اوفيسيال من النازا او لا جاكسا. في ديجيتال ويفز ديما ننبه مستمعين أنهم يردوا بالهم من المحتويات الموجودة على منصات الفيديو ومواقع التواصل الاجتماعي، ولو شكوا في موضوع يحاولوا أنهم يتحقوا منه ومن مصدره قبل ما ينشروه على صفحاتهم وحساباتهم. من مقاطع الفيديو اللي دارت أخيرا وعملت بوز وبوليميك كبيرة، سيكونس تشوفوا فيها إيلون ماسك قدام بوابة نجمية دائرية ينتظر في شيء ما. المقطع يظهر أنه ايتي فيلمي اون كاشيت، الشيء اللي زاد عطى الفيديو أن اسبي اترانج وسري وانيغماتيك ومخيف، يخلي كل من يتفرج ما يخممش برشا ويقول أنه سيد هذا يمتلك تكنولوجيات مستقبلية وهو سابق لعصره، وأنه يحضر في مؤامرة وغيرهم من التعليق اللي استنسنا بهم. الفيديو حصدت حوالي 3 مليون مشاهدة على إكس، وفي تعليق من التعليقات الموجودة تحت المقطع يقول النشر أنه ماسك يطور في بوختايا كانو في ريفيرونس الجو فيديو معروف يسافروا فيه عبر الزمن. حقيقة المقطع هي أنه تم توليده عن طريق الذكاء الاصطناعي. صاحب البوست معروف بالنوعية هذه من الفيديوهات واللي موضوعها أنه لازاليت دون لو موند ما يحبوناش نعرفوا الحقيقة. لا سيكونس تم تحليلها من طرف العديد من المختصين ومن طرف لوتي دو ديتكسيون دو ميتا اللي لقى فيليغران نوميريك امبريكي دون لا فيديو، اي انها كانت توتالمون جينيري بار لانتيليجونس ارتيفيسيل. هاتف ذكي جديد من شركة شاومي خروجه قريب جدا، مقرر ل 7 سبتمبر الجاري اي قبل الكينوت دابل بيومين فقط، والاعلان على الايفون الترا لو بروشان بليابل لشركة كوبرتينو. شاومي 18 فولد هاتف خوف كل الماركات لانه البوس ميزون اللي في وسطه تحصلت على ان سكور مخيف جدا يقدر ب 5 مليون نقطة ان توتو. لو 18 فولد هاتف يتطوي على 2 ويحتوي على بلوك فوتو 3 كابتور avec une batterie de 6000 mAh، une charge filaire à 67 watts ou 50 watts sans fil. البوس X-Ring 03 غرافي ان 3 نانومتر فيه 10 كور سي بي يو كلهم قويين حسب شاومي، يان جي بي يو جي الترا ان اكس دو 16 كور، الميموار ال بي دي دي ار 6 تمثل اون بروميير سور سمارت فون وتوعد 113.8 جيجا اوكتي بار سكوند دو بوند باسونت، اي اكثر من ال بي دي دي ار 5 اكس ب 50%. في الهاتف باش نلقاو زاد لا سوركوش هايبر او اس 4 والاسيستون تشاو اي اي 2.0 avec لا شارنيير دراغون بون اي ان فير دراغون كريستال 3.0. هاتف ذكي بديزاين مزيان برشا، فيش تكنيك قوية، يخرج في الصين يوم 7 سبتمبر ولكل باقي العالم فما حتى معلومة. ينجم يصبح الماست هاف لكل محبي الهاي تيك ولي جاجيت تكنولوجيك. سعره باش يكون 1500 يورو في الصين، ولو يخرج نهار في الأوروب فلازم نزيدو حوالي 500 يورو أخرين. هذا كل ما عندنا جمعة هذه في ديجيتال ويفز، موعدنا يتجدد دي لاندي بروشان avec les dernières mises à jour technologiques à la ديوانا فام. ديسي لا passez un très bon week-end, stay connected and protected. Ciao ciao.
6: Digital Waves. Digital Waves.
3: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
4: أكتيفي سيفك مع لفخ نكلمك متاع أريدو، تمتع بالمكلمات أوني ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينج بلاش.
5: أريدو طور عالم.
0: من زغوان القيروان بيجا السليانة ديوان فام ديما معاك 103.2
8: ديوان فام فلاش نيوز.
9: موجز الحادية عشرة ديوان فام عسلمة. وزير التربية نور الدين النوري يؤكد أن الاستعدادات للعام الدراسي الجديد تسير بنسق مرتفع جدا يشمل مختلف الجوانب اللوجستية والبنيوية، معلنا إحداث 23 مؤسسة تربوية جديدة ستفتح أبوابها أمام التلاميذ مع بداية هذه السنة الدراسية، من بينها مركب رياضي تربوي في ولاية القيروان ومدرستان للفرصة الثانية في كل من بجا ونابل. والوزير يعلن أحداث وتوسعة ما لا يقل عن 300 فضاء جديد شملت قاعات التدريس وقاعات الاختصاص بالإضافة إلى الفضاءات التحضيرية، إلى جانب تنفيذ نحو 1200 تدخل لتهيئة المدارس وإعادة بناء أسوار تم هدمها ضمن برنامج خصوصي.
10: احنا لبعد ايام قليله من انطلاق سنه دراسيه جديده، الاستعدادات في نسق مرتفع جدا في مستوى البنيه التحتيه. عندنا 23 مؤسسه تربويه جديده بما فيها مركب رياضي تربوي في مدينه القيروان وسنين مدارس الفرصه الثانيه، واحده في مدينه بيجا واحده في مدينه نابل. 23 مؤسسه تربويه سيكون افتتاحها يوم 14 سبتمبر 15 سبتمبر باذن الله. ايضا عندنا عديد القاعات التدريس وقاعات الاختصاصات اللي تم توسعتها وتم اعدادها ولتم احداثها ما يقارب 300 على الاقل فضاء جديد، ايضا فضاءات التحضير الجديده. ايضا عندنا 1200 تدخل في مستوى تهيئه المدارس وفي مستوى بناء الاسوار التي تم هدمها في اطار برنامج الخصوصي، فيها ما تم اعاده بنائه، فيها ما هو بصدد اعاده البناء، وفيها ما سينطلق خلال بدايه السنه الدراسيه.
9: ووزير التربية نور الدين النوري يؤكد خلال زيارة ميدانية إلى المخزن المركزي للمركز الوطني البيداغوجي بمقرين، يؤكد أن الوزارة انطلقت منذ السنة الفارطة في تنفيذ خطة شاملة لتحديث البنية التحتية وتجديد التجهيزات المدرسية التي شهدت تآكلا على مدى سنوات، موضحا أن هذه المبادرة تشمل توزيع ما يقارب 100,000 طاولة مزدوجة مع تجديد مكاتب المربين وتوزيع الأجهزة الرقمية والتجهيزات التقنية المتخصصة الموجهة للمخابر العلمية والتقنية، وكذلك تجهيزات خاصة بفضاءات التحضير في المدارس.
10: بالإضافة إلى ما ترونه الآن في مقرين من تزويد المؤسسات التربوية بما يقارب 100,000 طاولة مزدوجة، وهذا عدد كبير جدا، لتجديد التجهيزات التي تآكلت منذ سنوات. الحقيقة ندخل بعض القاعات لا تليق لا بالمربين ولا تليق بأبناء التلاميذ، ليس فقط من حيث البنية التحتية بل من حيث التجهيزات المتاحة، والمشهد التربوي يشهد الحقيقة تجديدا في مستوى التجهيزات، ولكن الإتيان عليها كلها يتطلب شيء من الوقت ويتطلب بعض السنوات. وانطلقنا منذ السنة الفارطة في تجديد نسبة كبيرة من التجهيزات، سواء ما تعلق بالطاولات وما تعلق بمكاتب المربين، كثير من التجهيزات المتصلة بالإعلامي، هنالك الكثير من التجهيزات الخصوصية اللي مرتبطة بمخابر التقنية لسنوات الثالثة والرابعة، بالإضافة وهذا المهم أيضا إلى تجهيزات خاصة بالنسبة لفضاءات التحضير التي جددنا الكثير منها.
9: لجنة الرقابة الاحترازية الكلية وإدارة الأزمات المالية تؤكد خلال اجتماعها 12 المنعقد بمقر البنك المركزي التونسي، تؤكد ضرورة مواصلة اليقظة والاحتراز في مواجهة حالة عدم اليقين على الصعيد الدولي، مع تعزيز مساهمة القطاع المالي في تمويل الاقتصاد ودعم الاستثمار والنمو. وفي الشأن الدولي، اللجنة الدولية للصليب الأحمر تعلن اليوم أنها نقلت إلى لبنان 4 أشخاص إضافيين أفرج عنهم الكيان المحتل، وذلك عقب الإفراج عن مدني آخر أمس الخميس. بيانات شحن أولية تظهر اليوم أن 4 سفن لشحن السلع الأولية عبرت مضيق هرمز أمس الخميس بانخفاض عن 9 سفن في اليوم السابق، وبما يقل كثيرا عن متوسط 10 أيام البالغ نحو 15 سفينة. ختم العرض الإخباري مع أجمل تحيات فؤاد مبارك، ويتواصل المشوار الآن مع ربب الفرجاني في سامر فايبس.
11: ما يفوتك شيء، تبع الأخبار المحلية الاقتصادية السياسية الرياضية العالمية وحتى أحوال الطقس. مراسلين يواكوا الأكتواليتي لحظة بلحظة. الأخبار على ديوان FM من مصدر كل دقة ومصداقية على رأس كل ساعة. لأكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان FM صوتكم.

0: foodcom. Summer Vibes يجيكم كل يوم من الاثنين للجمعة من العاشرة لنص النهار.
1: 11:13 دقيقة رجعنا لكم سمر فايبس على ديوانا فاي وزلنا موصلين معاكم حتىش للنص نهار اليوم الجمعة دونك تكون بحذينا وقيم بالحاج بالنوار ديما النوار بسم الله ما شاء الله الأختي
2: الجمعة اللي فاتت انت ماكش لهنا ما لبستش نوار
1: بالله
2: اوه حتى تجي ربي بنرجع نلبس نوار نتاعك
1: ربي يفضلك ميرسي وقيم مرحبا بيك ومرحبا باللي نرجي نتاعك والطاقة ونحب نقول المستمعين اللي قبيلة في الأوف نحكيوا مع سيد المخرج فاكتشفنا الفيات التلقح والأجيل والدنيا وكذا حوار شيق جدا كان ما شاء الله على أخوي 2001 سيد المخرج ربي فضله محمد عزيز العوني وإحنا نحكيه على التواريخ والعيد ميلاد اليوم 4 سبتمبر اليوم عيد ميلاد الجعفور يا وئيم جعفر القاسمي هابي بيرثدي يا جعفور وإن شاء الله كل عام وانت حي بألف خير يا ربي إن شاء الله عام سنة يتعديلك مزين برشا وإن شاء الله بنجاح الفتومة بكم فول السنين وصل لك الديديكاس نتاعنا إحنا فريق السمر فايبس أنا عزيز وجدين وين بالحال زادة كيفيت والمستمعين زادة في اليوتيوب اللي يسلموا عليك ويقولوا لك إن شاء الله كل عام وانت حي بألف خير يا جعفر القاسمي يلا موصلين معاكم إحنا وحتى كورد مزين يكون كدورة
2: بيانسور أكيد ولا من بيل بلانت علاش ليه سورتو رجال يحبوا كيما بلانت على البيرو باكزومبل اوركيدي نتصورها تمشي بالقدام مع جعفور
1: مع جعفور
2: لا يمس لا يتلهى يسقي مره في العشر ايام وسيبها
1: يا والله كاينك حاضره والله كاينك على
2: جعفور حتى غاديكا يسقيها يحط لها الضوء اوب سي بون لو توري جوي
1: اوكي جاوني
2: سيفير يخرج يمشي امور ومريقلة نتصور الاوركيدي تمشي معاه بالقدام
1: تمشي مع جعفر القاسمي هكا فكره جعفور نتاع كادو من الشباب احنا مش نحكيو على اللي كادو المره هذه ما باش نحكيو عليه ان نباتات متينا سبتمبر دونك خلنا الفصل الخريف ولا
2: نزيد شويه هو
1: نسخون
2: مازال شويه فصل الخريف فصل الخريف معناها فلكيا يدخل في 21 سبتمبر
1: النبتات متينا تعدى عليهم صيف السنة صيف السخون
2: احنا تعدى علينا صيف السنة يعلم بينا ربي خليهم مسكينات منهم اكيك في الطبيعه مي اونكا الطبيعه تعرف تنظم روحها وتعرف تستوي روحها
1: كان الانسان
2: كل
1: لا ينظم لا يستبخل
2: خاطر يدخل ياسر الإنسان وما يمنش بال ما يخليش الحاجات تمشي كما هي الإنسان دي ما يحب يعمل حاجات أكثر يعني يحب يذكى على طبيعة أخته ليه طبيعة ذكية بتبيعتها وكائن ما شاء

0: بلانتيت نتاعنا ترتاح
1: أوكي.
0: الارض ترتاح وتبدا تحضر في روحها للفيستيفال للفيستيفيتي نتاع الخريف. الخريف راهو الوقت اللي باش تقوم فيه الدنيا الكل باش تقوم. يعني هما يقولوا في الخريف النباتات ترقد اي ما في الخريف السيفرين ثم النباتات باش ترقد اما الارض باش تفيق
1: العمليه الكل داخل
0: صحيت العروق باش تفيق النباتات هما اللي باش يقروا انهم يطيحوا اوراقهم تحذيرا فصل الشتاء وتحذيرا هما باش يرتاحوا. هذاك شنو نقولوا ربي سبحانه عطاه فصل الخريف باش نرتاحوا من فصل الصيف اللي قبله باش اون ريكوبير. دونك سكون فا فير توا باش نعملوا حاجات نتاع كيما نقولوا احنا ساعات احنا العربي ولا التونسي اون جينيرال يقول لك انا لازمني كونجي بعد الكونجي
1: صحيح لوجيك برشا
0: سورتو كان عدا كونجي على البحر وبرشا فوضى وبرشا حس وكيما صار فينا توا قسم ذا وقسم ما واللي صار هذاك الكل والليسانس معناها لازمنا توا كونجي اخر البلانتيت باش تعمل نفس الشيء باش تعمل كونجي نتاعها توا في العشرين يوم هذوما. دونك احنا باش نعاونوها احنا اون فالاسيستي اول حاجه باش نعملوا ان احنا باش نعملوا اعاده الترطيب ليدغاتاسيون تاعنا يعني باش نسقيو والشفت كي قلت لكم في الصيف اون ايفيتك السقين لابوندون كل السقين اللي ما نعملوش مطر معناها في الجردة نتاعنا هذايا في العشرين يوم هذوما باش نعملوا السقين لابوندون باش نعيد ليدغاتاسيون تاع البلانت نتاعنا. اذا كان البلانت في المحبس اول حاجه باش نعملوها باش ناخذوا بانو كبير والا في البنوار اذا كان احنا في ابارتمان ولا حاجه نعبيو البنوار نتاعنا وباش نشدو البلانتي تاعنا الكل بالوحده بالوحده باش نغطسوهم يعملوا بانو باش ندوشوا له خلي يرجعوا يشربوا الماء نتاعهم بالكدا العروق التروى نحطوهم حتى ساعه ساعه ونص كل المحبس نحطوه سيغتو المحبسات الصغار معني الحبق والحاجه تاعنا الكل نتاع الدار باش نحطوهم. اذا كان لي بلانت مزروعين لبرا مزروعين في الارض لبرا انا مع فكره الري قطره قطره معني فكره نعتبرها انجينيوز وبيان سور مع القل اللي حكينا عليه ديجا في المواسم السابقة في الحلقات السابقة. دونك الري قطرة قطرة باش نحطو ان سيستيم نتاع بيان سور باش نسقيو ونبعدو على القوايل خاطر النهار سي فغي الليل برد اما النهار مازال سخون برشا معناها نحاولو ما نسقيوش في النهار ما نسقيوش في الوقت هذاك الكل نسقيو بعد ما تغرب الشمس معناها قدامها بطبيعتها البلانت قدامها ليله كامله باش تشرب الماء اللي احنا باش نعطيه لها نحطو بحذاها الري قطره قطره نحطو الماء قطره بشويه بشويه بشويه وخليوها 4 سوايع 6 سوايع 8 سوايع تشرب على راحتها على راحت راحتها ما نعملوش هكا سيستيم تاعتي يعني باش نشد الماء اوب نشرب الماء ونمشي على روحي لا خاطر هذيك راهو البلانت ما تخلطش تشرب الماء اللي انت صبيتولها الكل فرد صابين خليها في عقلها تشرب. اذا كان انت ما عندكش لا بوسيبيليتي باش تعمل بانو ولا باش تحط في البنوار ولا باش تعمل اي حاجه تحط السبيله نتاع الكوجينه نتاعك في الليل كيف تجي باش ترقد تحط البلانت نتاعك في وسط اللافابو نتاع الكوجينه والسبيله تنقص فيها على الاخر تخليها تقطر بشويه بشويه بشويه احنا سبيلنا ما شاء الله في تونس كلهم يقطروا اما دوكا
1: فوالا سبيلي هذه مشكله
0: كبيره باش نحطوا البلانت نتاعنا في وسط اللافابو خليها تقطر بشويه بشويه خلي الماء للماء يخرج من المحبس من اللوطه خليها على راحتها 6 سوايع 8 سوايع نتاع الليل ميساج.
1: دونك نجموش نعملوا فازه لروحنا احنا مثلا مرفيت عندي نبته عملت دبوزه نقبتها
0: للسيك
1: هكا وخليتها بشوي بشوي
0: سورتو اذا كان انت باش تسافر هذه انا من بين الحاجات اللي نعملها ثم شكون يحطوا سرنج نتاع الطب عرفتك اللي نستعملوها لطف علينا في العروق نتاعنا هذيك البارتي نتاع سرنج هيك يحطوها تبدا هي بطبيعتها تقطر شفت كي نحطوا صغام للباسيون تاع عبد المريض تقطر بطبيعتها بشويه بشويه وتتعدى على روحها معناها اون بو فيغ سا.
1: اوكي
0: دونك الحاجه الاولى باش نعملوا قلنا اعاده ترتيب تشرب خليها تشرب البلانت ما نقولولهاش لا. الحاجه الثانيه باش نعملوا غطاء عضوي للارض يعني اذا كان انت عندك بلانتيت لداخل بيان سور في الدار باش تاخذ هذاك لي غرانول الصغار نتاع الاحجار الصغيره هذيك لي بتي غالي نتاع الواد هذوك ولا اللي هو والا نتاع المرمك الحجر الصغير باش نحطوه في المحبس من الوطن معمول من قبل اما هذايا باش نعاودوا غطاء جديد للبلانتيت اللي موجودين لبرا في الجرده باش نعملوا ايه نختاروا نعملوا امباياج بالطريقه بالحجر هذايا اللي قال لي نتاع الواد والا نعملوا تبن والا نعملوا غلاف الاشجار والا نعملوا النباتات السليمة بقايا النباتات السليمة ما ناخذوش البقايا نتاع النباتات اللي هما ديجا مرضى وماتوا في وسطهم دي ميكروب في وسطهم دي مالادي فونجيك ولا في وسطهم دي بارازيت ونجيو نحطوهم تحت اللبتة الاخرى بتتعدي نباتات السليمة اللي احنا نحيناهم وعملنا زبرناهم وكل شيء نجمو نحطوهم نجمو نستعملوا لي كارتون والا الخيش تعرف هذا
1: الشكاره
0: دي كان سخت اللي احنا كي باش نسقيو في الليل ويطلع عليها الشمس في النهار اكل البياج اللي احنا عملناه باش يبا بروتيجي البلانت باش يخليها دي تشرب اكثر دونك لوبجيكتيف نتاعنا ان البلانت تشرب لو ماكسيموم قبل ما يجي قبل ما ترقد في الخريف
1: ايوا
0: باش نواصلوا زاده في الحمايه وباش نواصلوا في التظليل معناها الزمبرير اللي عملناهم ما نحيوهمش تو ما نحيوهم كان بعد اخر سبتمبر.

0: نوفمبر ان شاء الله. اوكي باش نعملوا التنشيط نتاع التربه. السيانس اللي فاتت مع اختنا ايمان مع زميلتنا ايمان حكينا على الكومبوست, كيفاش نزرع الكومبوست, كيفاش نصنعوا الكومبوست نتاعنا بالبقايا نتاع الدشي نتاع الدار نتاع القشور العظم, حكينا عليه اللي فاتت, قشور الفول قشور الجلبانه ذوكم الكل بالتراب, وعطينا الميثود الباهي كيفاش نصنعوا الكومبوست نتاعنا. توا باش نواصلوا في صنعان نتاع الكومبوست. بيان سور احنا الكومبوست اقل حاجه باش يقعد 3 جمعات 4 جمعات باش هو يتكون بالقدا ويعمل لي بون باكتيري نتاعو. مي نجموا من توا نبداو نحضروا ونحطوا الكومبوست هذاك بحذا لي بلانط اللي احنا حشنا بهم. باهي حطينا هذوما بيان سور كي باش يجي الساقيين ديما نعمل الكومبوست قبل الساقيين باش كي تصب الماء نتاع الساقيين اكل الكومبوست هذاك يزيد يتحلل ويسيب لي ميكرو اليمون نتاعو لي ماكرو اليمون نتاعو باش البلانط نجم تعملهم. وحاجه اخرى اللي ممكن توانسه ماهمش مستنسين بها, احنا باش نحاولوا نجيبوا الحشرات النافعه باش نجيبوهم ندخلوهم في الجردة نتاعنا. ذي حاجة موضوع
1: يعني
0: من المرة اللي فاتت
1: هذايا مهم إلى عديد ورقة وصيل.
0: الحشرات النافعة نتاعنا باش نعملو لهم سكون أبيل أن أوتيل أنسكت, باش نعملو فندق باش نصنعو أن أوتيل باش نحطو فيه باش هما وحدهم سي غراتوي مش باش يخلصوا بالورو سيغتين مو كيما كثريت الوقت اللي عندنا فيه
1: لي فان على ورا بعضهم اليوم يعني بالحاجة.
0: دونك دونك باش يكون غراتوي اول حاجه باش نعملوا باش ناخذوا ان موبل قديم باغ اكزومبل كادر نتاع كواترو قديم كبير يبدا كبير شويه اقل حاجه 2 متر 1 متر و نص ولا 1 متر على 1 متر حاجه كبيره اسي اسي ماني اسي كونسيستانت وباش نقسموها سو فورم دو فينيتر دي بيتي كومبارتيمون خزينه بو امبورت شني باهي باش يكون عنا مثال مربعات مربعات ولا دور دور وإلا حاجة من نوعية ذكم باش نحطوا بختي نشدوا فيها نقصوا القصب حطوا قصب باش نحطوا أوراق متاع أشجار ميتة باش نحطوا فخار المكسر شفت كي نكسروا فخار متاع فخار مش بالله سيل بو بلي الفخار المكسر باش نحطوا أنواع متاع قماش بيولوجيك وقطن ما نحطوش حاجة سانتيتيك باش نحطوا تبن باش نحطوا كرذونة يعني هما دي كومبارتيمون احنا صنعناهم بيوت بيوت بيوت بيوت بيوت سي ان اوتيل هو انفا بيوت بيوت بيوت بيوت بيوت في كل سويت باش نحطوا فيهم حاجه بيان سويت تما سويت تما الماء باش يكون كمال الناس الكل بارتي لوتانيه بالكل نعملوا فيها بارتي نتاع فخار نعبيوها بالماء.
1: اوكي
0: لوبجيكتيف نتاعنا احنا في الاوتيل هذا اللي احنا صنعناه اللي في العشرين يوم هذوما باش نجيبوا الحشرات النافعه
1: أوكي.
0: اللي باش تعاوننا في الخريف وفي الشتاء ان نقتلوا افات النباتات. باهي لوبجيكتيف نتاعنا ان باش نجيبوا قد عصوقه اللي هي لابتيت كوكسينيل
1: لابيل
0: بيتي كوكسينيل صحتنا ليدي باك باش نجيبوا الذبابه ذات العيون الذهبيه اللي هي لكريس سو بوخ سي اون اللي هي ذبابه صغيره
1: اوكي
0: اللي تنجم تاكل المن. المن كان تعرفش انت باز انت بنت الكابون تعرف كي نبدا عندنا قارس في في الجرده نتاعنا كي تقلب الورقه نتاع القارس مش تلقى كل وحدين نكتك
1: اللي كان المن
0: هذيكم لي بوسيرون اتعس الحاجات اللي تنجم تضرب في الـ في الـ في الـ في لي بلانط نتاع الجرده نتاعنا وبلوس باش نقتلوها باش نقتلوها بطريقه شيميك على الاخر وباش تداوى كل 15 يوم ولازمك لي بلانط تغسلها غسلين مش كي تحط لها والا تعطيها برودوي سيستيميك تلزمها هي تشربو كيما احنا انتيبيوتيك ليكيفالون الانتيبيوتيك عند لومان من اتعس الحاجات اللي كان شدت في البلانت من اتعس الحاجات ان نداويوهم. دونك احنا كي يبدا عنا نوتيل انسكت ونجيبوا الذبابه هذيا ونجيبوا الدعسوقه ونجيبوا البومقص بومقص ياكل البومقص اللي نعرفوا اللي احنا صغار
1: عندي مده مريتوش راهو
0: علاش علاش حسب خاطر العباد تستعمل في لي بيستيسيد في لي جاردان نتاعها والعباد اللي عندها جاردان شنو يعملوا شفتهم برشا نيسه ما يمكرهمش يعملوا كيكه تو انت جاردان زرع فيه قارص وزرع فيه حاجه تاكل فيهم انت تجي تحط تغسل البطاطن وتغسل الفريرج وتغسل الزرابي وتحط جافيل ودينول وامو ودرشنيه وتحطهم الكل بعد صبهم في الجرده بتقولي هاي البلانتيت ميتولي تحس نورمال باش هما عادش عندي حشرات كيما قبل هاو بالمقص مع شي يجي خي انت تصب له في الجافيل ساعتين التالي معني وتحب ولا تسيق تيغاست بتحك فيه بالجافيل وتسك بالفيتوكس وبالبرودوي نتاع قتل الكفار وكل معني
1: اوتوماتيكمون باش تتسبب
0: اللي بالفيتوكس راه مش باش يقتل الوشويشه باش يقتل على بعضه باش يقتل كل شيء فهمتي ديكو احنا كي باش نعملوا سيت اوتيل انسكت باش نجيبوا لي انسكت البهين اللي هما باش يقتلوا الحشرات
1: باش نستفهمنا النيفع
0: صحيت باش نجيبوا صاحبتنا الانسكت صاحبتنا اللي هما احنا كعبيد ما يعملونا حتى شيء لا يقرصونا لا يمسونا ماكلتنا لا حتى شيء ياكلوا المن ياكلوا السيكل اللي رقات نتاع مثال الذبابه هذيا نتاع ذبابه العيون الذهبيه وكنت راه مشبه هيك تشوفها في الانترنت كنت راه مشبه ذبينا صغيرونا هكا خضره وجوانحها ترونسبارونت عينيها
1: ذبابه مفيده
0: هذيا ذبابه مفيده وتقتل تقتل اليرقات نتاع المن اصلا ما تخليش المن يتكون كومبليتوم تجيبوا البومقص نحط له أوسي العنكبوت الأحمر. إحنا ساعات عبدي يقول لك عندي أتاك متاع أغريان في الجردة ما خلي لي حد شيء معناها يأكل طماطم يأكل يحسيد ويعنده ديديقا خايبين. هذو ما أبيك نوتيل أنسكت نحطه في الجردة متاعنا ولا في التراس وإلا في السينيا ولا في بو أمبورت شنية نجيبه الحشرات المفيدة. ثم زيد النحلة سوليتير. نحلة سوليتير أكثر من أكثر النحلات, وهي وحدها نحلة تعيش وحدها, من أكثر النحلات اللي تلقح الطماطم تلقح الفلفل تلقح القرعة تلقح معناها سين سينابي ينابي تعمل لابولينيزاسيون. هي ذيك خدمتها تبدا من الوردة الوردة الوردة وتخلي احنا لي فخوي نتاعنا عندنا دي بون فخوي. دونك كيف نعملوا انا تاع انسكت نبطلوا من لي انسكتيسيد سيل فوبلي, نبطلوا من لي بيستيسيد سيل فوبلي, نبطلوا زيدا من الجافيل والاستعمال نتاع الجافيل وكل حكيت هذوكم اللي في الدار اون بريفير لي حتى كي لي برودوي اللي باش نظفوا فيهم برودوي دو ميناج ولا لي برودوي اللي باش ندوشوا بهم سورتو العبيد اللي باش عندهم دي فوس سيبتيك ويدوشوا بدي برودوي ياسر توكسيك في شعرهم ولا في لي بوم تاعهم اون جينيرال اون ايفيت نستعملوا الحاجات الايكولوجيه والبيولوجيه نعملوا انا تيلا انسكت باش بعد كيف يجي نشتي ويجينا الخريف ما يبداش عندنا لي بوسران ما يبداش عندنا لي زكاريان روج ما يبداش عندنا المشاكل هذوما الكل وما نضطروش ان نستعملوا دي بيستيسيد باش ننقذوا القارص باش ننقذوا الفريز باش ننقذوا المشمش باش ننقذوا الحبق باش ننقذوا هذوما الكل.
2: انا حل ننقذوا به الهندي
0: الحشره القرمزيه
2: راهو فما شي
0: مشكله
2: موجود والله العظيم
0: مشكله في الهندي لازم تريتمون سيستيميك ولازم تريتمون في الجمهوريه الكل ما تنجمش تداوي بلاصه على خاطر يتعدي تري تري فاسيلمون. دونك كي باش تبدا تداوي لازمك
2: برشا
0: لازمك تداوي الجمهوريه الكل وهكيكا بوغ ايفيتي لي بروبليم.
2: فوالا يعطيك الصحه ميرسي وي ام بالحاج شكرا لك ميرسي بوكو. اليوم اخر حلقه زيد تكون موجوده معنا يعطيك الصحه نحييك برشا على السيزون هذيا ما شاء الله الضحكه والانرجي والمعلومة وعرفت كل مرة تقولي أسمع شنو فما شنو سألونا راوي سألونا كذا هي تنجاوبوهم. يعطيك الصحة وإيم بالحاج راح بك برشا اللي خدمت معاك السنة مرسي بوكو إلى
0: عايشك حتى أنتم ما شاء الله عليكم الكل اون تري تري بيل انرجي في استوديو وإن شاء الله بنحصل لنا أحسن
2: عايشك مرسي بوكو وإيم بالحاج مختصة في البس أنا تنجموا تواصلوا وتحكيوا معاه وجاوبكم على الأسئلة نتاعكم. احنا مواصلين معكم حتىش للنصف النهار فاصل ورجعنا
3: من زغوان القيروان بيجا السليانة ديوان فام ديما معاك 103.2

Soyez alerte. البرمجة الشتوية على كارت. رجعتي الشتوية. من الاثنين للجمعة ابدأ نهارك بسبيح الخير تونس من 6 ل 7.

مالك تحل راديو الرونديفو مثل الجمعة في ناجي تريبونال ودريبة الكرة عندك مثل للأربعة مثل للخمسة في إكسترا تايم وكل خميس وجمعة تبع تفوت وستاد ديوان كل عشوية سبت وحد ناس ديوان الرونديفو اللي

حياتك حتى ترند مع ديو ان ترند ميكس نورمال. وعندكم على حكاية البارا نورمال ملا تبع بالعريف كل سبت وحد أبغتيغ من الماضي ساعتين أولد جولد ميزيك نوستالجيك تسمعوهم شاك سامدي على ديو ان افام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل.

0: وتوالى 11:44 دقيقة مازلنا موصلين معكم حتىش للنصف نهار. يحضر بحضنا كل عادة كما يكون هارت جمعة. حمزة الكريفي أهلا وسهلا.
1: صباح الخير ورزق الوفير.
0: صباح الفل. إزيك يا حمزة؟
1: الحمد لله في خير ونعمة.
0: الحمد لله. موضوعنا مهم برشا شوي آخر الخريف معناها للسيزون للفترة هذية 13-14 القادمين حتى في الشتاء تسمى وقتلي اللي هي الموسم
1: موسم الوفرة
0: بامتياز والوفرة
1: الأسماك على طول العام. أنا نقعد نستني ورا سبتمبر أكتوبر نوفمبر ديسمبر الأربع شهور اللي فيه بالإر ما في الأخر سبتمبر أكتوبر نوفمبر ديسمبر في الأخر هذوم أربع شهور الشهور متاع الوفرة. علاش؟ على خاطر الحوت باش تبدا تحضر في روحها من توا باش تدخل على سيزون الشتاء باش نقص عليها تغذيه. دونك الحوت الكل باش يبدا ياخذ في غرضه من توا باش يسمن وباش يرعى بالكدا بعد صيف كامل سخون وتمبيراتور تلما سخونه. دونك الاربع شهور هذوما باش نستغلوهم باش نحكيو على التقنيات وعلى لي سبيس اللي يدوروا وشنو لازم بشدوا اكثر كميه من الاسماك.
0: بطبيعه الحال كي نقبل هديه عندنا تذاكر للربح يا حمزه للحفل الحدث للنجمه العربية يا ربي دعم من ودادية وزارة الثقافة بالتعاون مع مسرح الأوبرا دونك في المسرح الأثري بكارتاج. بالنسبة للتكيت والتذاكر والتفاصيل تلقاه في المسرح بيان سور في كارتاج مسرح بلدي وموقع تسكيرتي بوانتين تلقاو التفاصيل كلها. كاشينو قلنا لكم تكلمونا على 31-328-328 باش تربحوا معنا انتم التذاكر. قبيلة أماني كانت هي سعيدة الحظ وتويكا سي كمال من تونس. كمال عمري لو سهلا صباح النور.
2: صباح الخير مدام.
0: نهارك زين سي كمال شنحويك؟ شبيني انا نسلم عليك بنرجي سي كمال وانتي ليه عليه؟
2: والله يا مدام عرفت ليا
0: في الخدمه سخانه سامحني سي كمال ما يسالش راك ربحت معانا وبارك الله فيك.
2: وانتي مدام
0: يعيشك. مش لازم نسالك ونهار الخميس سي كمال تنساش نهار الخميس تمشي ها؟ وتو احنا نجيبهم لك للدار تيكيت سي كمال باهي ما تتعبش روحك. مبروك عليك يعطيك الصحة سي كمال ان شاء الله مبروك عليك. دونك نهار الخميس 10 سبتمبر وقال لي قبيله في الاوف ماشي هو المدام دونك استمتع بالسهرية. كاو سي كمال تحبش تقول ديديكاس حاجة؟
2: يعطيك الصحة نسلم عليكم الكل ونسلم على صحابي الكل وناس تعرفني كل وقت.
0: ميرسي سي كمال بارك الله فيك. سي كمال عمري من تونس هيا ولا ما نقول لقب الكامل من تونس يعيشك سي كمال ربي يفضلك. دونك استمتع بالسهرية نهار 10 سبتمبر في الحفل حدث للفنانة العربية يارا. ميرسي الناس الكوليكا. احنا محمد عزيز نمشيو تسويت للولد بحر.
3: ولد بحر مع حمزة الكريفي.
0: شيش تعمل كيسي كمال يا
1: ربونجور ربونجور ظروف المباشة تقاف الخدمة عارفوا بعدين ما نجيبش يتكلم مسكين. ألف مبروك لي سهرية مزيان إن شاء الله تتعدى إن شاء الله نستعمل جو وشوية إيجابية بعد البرشة السلبية اللي عايشين فيها الوضع العام وسخانة والماء والضوء.
0: فما الناس اللي تتعايش في فصل الصيف ولا ما تنجمش؟
1: ربي ما عندي أربع جماعات في بومهن نسكن ما نفهمش في الليل مخصوص أربع جماعات
0: دوش رافيل مخصوص زيد كيف كيف دوش
1: بدأ شد ساعة شد ساعة صف شنشري دابو زمان بان دوش بها
0: ستر الله يا ربي كان ربي جري على صليح إن شاء الله الفترة الجاية. وقاعد صاير التزويد بالماء بطبيعة الحال وصلنا للناس الكل ونقصوا من اللهفة في عوز 3-4-5 ستيك الرغبة زادة كيف كيف راي مهمة وأي حاجة هو راه لوجيك خاطر تعدينا فترة صعيبة برشا والدور ما تلقاش لحد الآن ما لقيتش بير حزارة فيل ما لقيت حتى قارورة مياه. قعدت نستنى باش نجي لتونس لهنا باش نجم نلقى دبوزة ماء في قهوة
1: وزهرة ما فماش توزيع في الضالة الجنوبية. قلت البارح هبطوا كميات كبيره نتاع ماء
0: ما عنديش فكره على توقيت التوزيع.
1: العباد فما العباد ولات بانيكي فيسا ماش عندهم ثقه معناها اللي هو باش يتوجد يقول لك نضمن روحي وما يهمنيش
0: ان شاء الله بحول الله بحسب ما قالونا المسؤولين الفتره الجاي. اولا باش تبرد دونك فوالا الحمد لله الناس اللي ما تحبش برشا فصل الصيف باش يكون اللي يرجع للصق العادي نتاع التوزيع. يلا حمزه مكملين معاك نحكيو على الخريف.
1: ثلاثة شهور سيف تعديوا علينا احنا كصيادين مش شاطه يعني كلك سوا ديسبلين سيرف كاسينغ ولا سبينينغ ولا حتى انجليز رانا ما استدناش برشا عليه خاطر بحوراتنا كانت اوكيبي بار لي بليزونسي العوامه والعباد الصيفه والعباد المواطنين اللي مشيو للبحورات. كنا ما نهبطوش للبحر على حاجتين على سلامه الناس
0: طبعا
1: سلامتنا احنا وسخانه الكبيره. تا توا سبتمبر.
0: والله امنيتي الناس الكل كيما انت حمزه كيما صحابك الصيادين
1: والله,
0: والله المره اللي فاتت في الحمامات دونك مع العائله يا خويا يدي كربي والله ما يجيش وصل عبد لي انا ما استطش نعرف لي ما تنجمش اصلا برشا جوج ما وكذا ندير شنو صدقني لامسون بكله ودنيا جيت على راس اختي معناها فهمت ما يجيش كذا ولا حد يسمعك وكملوا قعدوا حتى يشتري معناها فهمت دونك سلامات للناس الكل وسيسر واحنا
1: كوسائل الاعلام نوصلوا ونوعيوا العباد غير اخلاقي وعيب
0: لا بس النار بكل اشطف وراي كعب هكا كبيره نتاع
1: وين تحجر انت تنجم تعمل كارثه لا قدر الله وانت ما تفيقش بروحك على عايشكم تلقى بيت تعوم يبدو على
0: البحر راهو تنجم تروح في سياق شكون
1: احنا توا
0: خلينا من السلبيه والاجواء
1: سينا خويا الصحيح فرغ البحر سبتمبر الماء باش يبدا يبرد التمبيراتور نتاع الماء باش تحنا من 32 لل 25 26 الماء مازال سخون باش يتسخن الصيف في سبتمبر عم تدخل عليه تيارات بارده التنوع هذا بين ماء سخون وماء بارد باش يحث برشا ديز سبيس برشا نوع نتاع حوت باش تخرج لنا للشط باش تتغذى سبتمبر باش تدخل لنا معاه برشا ريح شماليه برينسيبالمون وشرقيه الريح باش تولد امواج الامواج باش تعري على التغذيه الحوت باش يولي ياكل اكثر الحوت باش يبدا يحضر في روحه يعمل في غريساج روحه باش يسمن داخل عليه شتي باش ينقص له الماكل دونك الوضعيات الكل تشجع على المسجد في سبتمبر اكتوبر نوفمبر ديسمبر والشهر هذوما علاش على خاطر التغذيه باش تتوفر اكثر الحوته باش تقرب لنا للشط اكثر خاطر الماء سيبو ما عادش سخون ثم انواع باش تتكاثر قريبه من الشط وفما انواع كيف كيف زاده راهي توا وقتها باش تهبط لنا ما كانت نقول لك مسافره وتو تعاود ترجع الراجع حوت راجع تو باش يعاود يرجع لنا ياخذ غرضه ونشيخو به باذن الله باش نلقاو ثلاثه انواع برينسيبالمون باش يدوروا هما في الشتوت نتاعنا الكل
0: البوري قالوا
1: اول نوع هو البوري
0: اهلا وسهلا
1: باش يكون موجود بكثره وصحابنا سياده حكينا عليه البوري قداش من مره خنزيد نعاود راهو البوري ما نجمو نشدوه مش كان بالخبز هكا وبالشريط راهو البوري في الشط تصطادو بالمونتاج ثلاثه في الخمسين ثلاثه امسونات طولهم 50 سنتي كل خيط امسون تربط له بفليو كربون 20 والا 22 وتعمل تروا بيل فلوتون في كل خيط نتاع امسا
0: أيوة.
1: كان مير كالم وبحر راكح ودنيا صافيه وشمس وفيزيبيليتي طالعه يخدم بالوين فاتحه اللي هما الاصفر والابيض والا الابيض والا الاصفر كان مير ماهيش كلير وبحر مدردل شويه غمقوا في الالوان يعني انا ديجا قلت البارح برك اخوي الكبير مغروم بالمسجد قال لي يا حمزه راني مشيت لرتيبه البوري يغلي كيفاش تصادوه قال لي البوري ثلاثه في الخمسين ساهل المونتاج ماهيش كومبليكي وين نلقاوها البوري كان الصباح من 8 للعشرة لحديش باش تلقاه قريب من الشط في الواد الاولاني قبل السطح انت كي تبدا تغزر في البحر قاعد قدام البحر تشوف ماء غامق لونه وبعد تشوف بارتي نتاع بحر ماء يفتح هذيك ماء يفتح معناها راه ماء قليل غرق هذيك سطح بعد السطح فما ويت كي يغمق كي يعاود يغمق كولور دو لو معناها راه بروفوندور راه ويت في السواعات نهار الاول الحوت مو يبيت البوري يبيت اللوطه في الشط تبش تلقاه قريب أستاذه بثلاثة في الخمسين ورمي على السطح هذيك وإلا قبل السطح من نص النهار للستة متاع العشية البوري باش تلقاه الفوق فوق السطح شارب من البريداتور وبعد خاطر الماء باش يسخن عليه شوي ارمي فوندو في الليل البوري يهبط يبات اللوت في الشط باش يخاف زادة من البريداتور في ماء قل غرق أما ما يمسش في الليل في الليل شنو تنجم تستاذ ورقة منكوس برينسيبال مو باش تلقاهم في الشتوت الكل سيرتو توا اخر سبتمبر اول اكتوبر سيزون الجراف اللي هو الدوراد الكبيره دوراد رويال للكاليبر نتاعها كيما نقولوا ب 700 غرام ل 2 كيلو
0: اوكي
1: كيفاش تستات كبر لها في الطعم يا كالونيك يا فيري بلون امسون برك خيط طويل سيكسيون تاع الخيط بين ال 20 وال 25 ما نجودوش برشا ما خشنوش برشا لي زامسون تاعنا كيما عملنا في درس الامسونات حسب كبر الطعم فردو فير الاكثريه بيكون لازم يكون ديزاكسي حسب كبر الطعم نكبروا في الامسون تاي 3 تاي 4 تاي 5 احنا وكبر لابام تاعنا امسون بركه ونرمي فوندو ونحاولوا نرقدوا اللونسيم تاعنا والا الرمي تاعنا مينيموم 20 مينوت ما نبداوش معناها كل شويه نمشيو نتفقدوا في القصبه تاعنا وان شاء الله ربي ينوب علينا بكعبه دوراد خشينا باذن الله بالنسبه للمنكوس حوته تعشق تفركيس في الرمل دونك مانيش مستحقو برشا دي بيل فلوتون نجم نستعملو دي بيل نون فلوتون دي زامسون طويل متر 50 في 2 والا متر 20 في 2 اذا مير اجيتي راه المنكوس ما ينشطش برشا في المير اجيتي اما نخدمو له بديزون بيل قصار كيما 70 في 2 والا 90 في 2 كان وتانا بنو وجانا شرج قوي راهو تبديل في الطقس راهو هو باش يصنع الفارق باذن الله ونجمو نشوفو قاروس على بكري ابارتير من اخر سبتمبر اكتوبر نوفمبر القاروس باش يكون موجود طعم قاروس معروف مونتاج قاروس 70 في 2 بطوط زوز امسونات فوق رصاصه ديكالي رصاصه بعد رصاصه ما فماش كركار وكيف كيف نخشنوا له في الطعم سوبيا كلامار سردينه شفريت انواع ديدان بحريه وربي يجيب القسم الاكثريه شانس نتاعك بالنسبه للقاروس يا مغرب يا فجر يا في الليل مخر ويجيو لهنا وبرشا سيده ديما نفس السؤال يا حمزه احسن وقت باش نمشي فيه نستات
0: جميل
1: احسن وقت باش نمشي فيه نستات شويه اجتهاد ادخل جوجل فركس على التقويم الهجري شوف الدات نتاعك نتاع نهارتها في التقويم وامشي في ايامات الحمل ليس في ايامات الفساد في الشهر رباب عندنا ايامات حمل عندنا ايامات البحر يبدا متحرك فيهم والكرين تي متحرك والاكتيفيتي نتاع الحوت موجوده على ايامات فساد اللي هم ايامات ما فماش برشا كره الحوت يمشي للفندق اكزامبل اليوم 22/3/1448 بالتقويم الهجري 22 في الشهر العربي يقابل اخر نهار في الحمل الحمل اللي هو نبدا من نهار 5 في الشهر لنهار 11 في الشهر فساد بحر غير صالح للصيد من الشاطئ تمشي تصطاد بالفلوك الداخل ادخل للتقويم الهجري ديما كصياد انت تتبع فينا من نهار 12 لنهار 18 هذاك حمل راك تصطاد من الشاطئ وعندك اكثر شانس من نهار 19 لنهار 26 فساد هذاك مرامهمش باهين لايامات ومن نهار 27 لنهار 4 رام ايامات حمل رام ايامات باهين نتاع مصيد هذوك بالنسبه زاده ويقول لك به ايامات الحمل مشيت في نهار حمل انا احسن ساعه في النهار نمشي كيما نعرفوا عندنا دو ماري في النهار عندنا ماليتين ونزحتيش معنا في النهار في تونس عندنا مرتين البحر يقدم كل ستة سوايع البحر يقدم ويوخر يقدم ويوخر ستة سوايع حامل ماري اوت ستة سوايع ماري باس انا احسن اوقات في اول الماليه تدخل انت ماري بيش تشوف الماليه وقتاش تبدا نقولوا الطاقه تبدا 6:30 نتاع الصباح اول الماليه يبدا الكرينتي ضعيف الحوت ينجم ياكل الاكتيفيتي تنجم تكون موجوده للحوت ويشجعوا باش ياكل اول الماليه به في وسط الماليه كيبدا البحر الكرينتي يقوى البحر قاعد يملى في روحه يقدم قدام هذيك وقت غير مناسب للصيد برشا كوره برشا تخبيل والحوت ما ينجمش ياكل مرتاح اخر الماليه والا ساعه الوقف بين الماليه والنزحه اللي البحر يبدا باش يوخر مره اخرى هذيك احسن وقت نتاع مسيت معناها هاو كيفاش حمل فسيت شوف روحك فانا نهار من ايامات الشهر الهجري
0: اوكي
1: قمرت نهار ادخل ماري بيش شوف الماليه وقتاش تبدا وقت الماليه قمر اول سوايه والا اخر سوايه وديما يقعد ستاندار ستاندار هما الفجر والمغرب هذوكم من احسن اوقات للمسجد للحوت نتاعنا كالعاده نخليو بلاصتنا نظيفه في البحر
0: ان شاء الله
1: نسيبوا الحوت الصغير
0: ان شاء الله
1: ما نصطادوش بحر العوامه ونستحفظوا على الثروه السمكيه نتاعنا مسؤوله مسؤولية في دينا الناس الكل
0: الناس الكل يعطيك صح حمزة الكريف بارك الله فيك يوم آخر إبيزود من ولد بحر وذية السيزون رقم ثلاثة مع بعضنا في السمر فابس الموسم الثالث مرسي بكو على المعلومات والتفاصيل وسر المهنة قالوا
1: إن شاء الله
0: اللي فما حمزة
1: إن شاء الله الناس قادم تستفيد إن شاء الله مغرر ما قاعدين يزيدوا وانا فرحان برشا مشاركتي معكم في البرنامج هذا برشا خيين يجوني يقولوا انت بتاع الديوان انت بتاع الديوان راك تفيد فينا راك غرمتنا وجاني والله كليون جمعه الفات قال لي من كندا نسمع في ديوان فاهم تعرفت عليك من الديوان وجيتك سبيسيالمون باش نسلم عليك باش ناخذ منك بعض المعلومات باش تفيدنا به
0: ان شاء الله
1: الافاده واصله وربي يخليهم وبقيه العام تابعوني على حمزه تكنيك دو بيش على ليني على تيك توك والا ماجازان تكنيك دو بيش على ليني على الفيسبوك
0: امور السوشيال ميديا حمزه اقسم بالله انا نبدا نفسفس صار لي فك تيك توك مش قاعد
1: يتفسر
0: ولا يوم في المباشر نسلموا عليهم ديجا قاعد الرف التليفون حال اللايف على التيك توك سلامات يا جماعه ميرسي بوكو ربي يفضلكم الناس الكل كنسلم عليكم في اللايف التيك توك عند حمزه ميرسي بوكو حمزة مره اخرى ميرسي بوكو حمزه يعطيك الصحه شكرا لاولاد الكل اللي كانوا معانا موجودين سنة في الموسم الثالث من سمر فايبس حمزه حمدي غازي رحاب اميره قبيله شويه جات بحذانا وام الناس الكل سلام من حتى عزة مؤخر زيدة كيف كيف مرسي بوكو يا عزة الناس الكل اللي كانوا موجودين للموسم الثالث على التوالي في البرنامج البنوتة كبرت سمر فايبس دونك ربي فضلكم الناس الكل مرسي للفريق الكل شكرا محمد عزيز وجدين إيمان حسين فاروق نادية زعبر لوليد في تكنيك زيدة كيف كيف في الياس فاقس البنات في الستوندر وميمة مريوم الناس الكل. إن شاء الله يا ربي من ننسى حتى حد. وكانت تواصلت معكم الرحلة مع زميلتنا وأختها إيمان السكوحي. مرسي إيمان، ربي فضلكم الناس الكل. ومستمعينا مرسي بكو على اختياركم لينا، على أنكم عديتوا معنا الصيفية السنة وتسمعوا في ديوان فام في مختلف برامج. إن شاء الله يا ربي كنا في مستوى انتظاراتكم وهكا وعديتوا معنا وقاية تحلو برشا في برامجنا، وكنتوا استمتعتوا بالاستضافات متاعنا والاختيارات متاعنا. وإن شاء الله يا ربي وفقنا أنه نجاوبوا على استفساراتكم وتساؤلاتكم وفدناكم الناس الكل. دي ونفهم صوتكم، مرحبا بكم، مرحبا بتعليقاتكم، مساجاتكم، أراءكم، تليفوناتكم على 31-328-328. إن شاء الله أبرتير من هارت 7 سبتمبر نكونوا موجودين معكم في البرمجة الشتوية بالبرامج اللي استنستوا بها. دونك اكتشفوا تباعا البرامج والفقرات. مرسي الناس الكل، فرحنا برشا اللي كنت معكم في وقت جديد الموسم الثالث، وقت جديد وتحدي جديد. إن شاء الله يا ربي نكونوا وفقنا فيه الناس الكل. مرسي فؤاد في آخر مسجدات الإخبارية الجهوية الوطنية والعالمية. منك نسمع مع هدى الورغمي. إن شاء الله ملتقانا نهار الاثنين في لمين، وباي باي.
3: الكرتابة حاضرة، التبليه حاضر، الرونتري حاضرة. في مونوبخي وحتى 20 سبتمبر تخفيضاتنا توصل ل 50% على جو العودة المدرسية. من الفورنيتور سكولير للساكادو وحتى للإلكتروميناجي باش تحضروا أحلى غوسيت للغوتي. وهكا جوكم يولي كيما جونا، الكل بروموات. مونوبخي ديما معك. الرونتري سكولير لازمها تكون فرحة لكل الصغار. اليوم مع سينيال وبالشراكة مع المساحات الكبرى نجم تساهم في الفرحة هذه. على كل برودوي سينيال تشري 500 مليم يمشي وأدوات مدرسية للصغار، وهكا نحافظ على صحة سنية ونفرح الصغيرات. مع سينيال كل ابتسامة تهمنا.
4: ديوان فام فلاش نيوز.
5: موجز منتصف النهار، ديوان فام عسلمة. وزير التربية نور الدين النوري يؤكد توفر كافة العناوين المستهدفة من الكتاب المدرسي بنسب مرتفعة جدا، مشيرا إلى أن أغلب العناوين قد وصلت بالفعل إلى المراكز الجهوية والمكتبات الخاصة، فيما يستكمل المركز الوطني البيداغوجي توزيع المتبقي منها خلال هذا الأسبوع لتكون في متناول الأولياء والمواطنين. ووزير التربية يطمئن الأولياء أيضا بتوفر الكراس المدعم الذي أكد متابعته لنسق توزيعه بالتنسيق مع وزير التجارة.
6: الحقيقة بالنسبة للمركز الوطني البيداغوجي تقريبا أغلب العناوين وبنسبة مرتفعة جدا وصلت إلى المراكز الجهوية ووصلت إلى المكتبات الخاصة. بعض العناوين خلال هذا الأسبوع ننتهي من توزيعها على المراكز الجهوية وعلى المكتبات لتمكن المواطنين والأولياء من اقتناء هذه الأدوات المدرسية. وإحنا سهلنا حتى القائمة بتاع الكتب والقائمة بتاع الكراسات المطلوبة من أجل أن ما نشوفوش طوابير أمام المكتبات. لا خوف على الكتاب المدرسي موجود، الكراس المتوفرة توفر بطبيعة الحال بلا شك. الكراسي المدعم لا يتبع وزارة التربية ولا المركز الوطني البيداغوجي، يتبع وزارة التجارة. وأنا أتابع مع السيد وزير التجارة مسألة التزود بالكراسي المدعم، وأطمئن أيضا الأولياء بوجود هذا الكراسي المدعم، وأختبر في الجهات بعض المواطنين العاديين من خلال معالجتهم من خلال تعاملهم مع هذه المكتبات ولم يجدوا صعوبة لا في اقتناء الكتاب المدرسي ولا في اقتناء الكراس المدعم. بعض العناوين قليلة جدا، نحن بصدد تزويد الفروع الجهوية.
5: الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل المسؤول عن قسم الإعلام والنشر عثمان الجلولي يؤكد أن الأحزاب السياسية غير مطروحة حاليا ضمن الإطار التنسيقي الذي تم الإعلان عن إطلاقه أمس بمشاركة الهيئة الوطنية للمحامين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، موضحا أن النقاش الجاري يتعلق بالتحاق العديد من المكونات الفاعلة في المشهد المجتمعي والتي لديها رأي في مختلف القضايا سواء كانت قطاعية أو مجتمعية عامة. والجلول يضيف أن الإطار التنسيقي بصدد مناقشة جملة من التحركات المزمع تنفيذها دفاعا عن الحقوق والحريات والتمسك بدولة القانون والمؤسسات وصون استقلالية المجتمع المدني، وفق قوله في تصريح لديوان فام.
7: بالنسبة للأحزاب السياسية الوضعية ما الحقيقة ما تنحكش في المرحلة الحالية، نعتقد باللي توا النقاش اللي قاعد صاير في علاقة بامتحاق عديد من المكونات الفاعلة اليوم في المشهد المجتمعي واللي عندها رأي في مختلف فقط الكيان القطاعي والمجتمعية عامة. بالتالي اليوم ما هو الإطار التنسيقي هذا ما عندوش علاقة بالتجربة نتاع الحوار الوطني أو الحوار الوطني، بل عنده خصوصية وتجربة. التجربة والخصوصية السابقة ما هو مش توا، قبل كان فما مشهد سياسي، فما سياسيين في السلطة، كان فما معارضة سياسية لبرا، لكن توا قاعدة تنفرد وقاعدة تلعب معناها من الداخل في القرارات بطريقة حديث جدا. ولكن في كل الحالات هو الإطار التنسيقي يجب باش يجمع القوى ثم التحركات بالتأكيد. هذا
5: المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسليانة تبرمج زراعة 155 ألف هكتار من الحبوب و42 ألف هكتار من الأعلاف و5600 هكتار من البقول الجافة استعدادا للموسم الفلاحي 26 و2027 و2000. والمندوبية توضح إثر جلسة عمل للجنة استشارية عقدت أمس أن حاجية الجهة من البذور لإنجاح الموسم تتمثل في 65 ألف قنطار من القمح الصلب و12 ألف قنطار من القمح اللين و5500 قنطار من الشعير. وفي الشأن الدولي، صحيفة فاينانشال تايمز تفيد اليوم بأن وسطاء أبقوا قنوات اتصال خلفية مفتوحة بين الولايات المتحدة وإيران في محاولة لوضع إطار لمفاوضات بشأن اتفاق جديد محتمل رغم عدم وجود محادثات مباشرة بين واشنطن وطهران حاليا. ومن جهته، نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس يقول إنه لن يصنف المواجهة مع إيران على أنها حرب، مضيفا أن سيطرة إيران على مضيق هرمز قد تلاشت وأن تدفقات النفط عبر الممر المائي تعود الآن إلى مستويات ما قبل الحرب. ختام العرض الإخباري مع أجمل تحيات فؤاد مبارك، وينطلق المشوار الآن مع هدى الورغمي في برنامج منك نسمع.
4: الموسيقى نون ستوب على ديوان FM.

0: عيونك نسمع، صوتك تسمع.
1: الأكتواليتي وكل ما يهم التوانسة، متابعة لأهم المواضيع والأخبار. في منك نسمع ما يفوتك شيء. منك نسمع من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين
0: على ديوان فام. مع بعضنا الصيف يحلى. ديوان فام صوتكم.
2: مرحبا بكم، اهلا وسهلا، تحياتي للجميع. في منك نسمع مشوار ننطلق معكم توا يتوصل حتى الماضي ساعتين، اخر حصه في هذا الموسم الصيف ان شاء الله. بدايه من نهار الاثنين نبدا في البرمجه الخريفيه الشتويه الربيعيه، باش نرجعوا لموعدنا المعتاد ان شاء الله في 60 دقيقه من 7 ل 9 متاع الليل. جمعة، تحيه لكل مستعملي الطريق، طريق السلامه للجميع، ان شاء الله ربي يوصيكم سالمين غانمين. الناس اللي تسمع فينا في ديارها ان شاء الله نكونوا منسينكم، الناس اللي خارجة من الخدمة ولا اللي ما زلت في الخدمة ربي يعينكم إن شاء الله وربي يعطيكم القوة جميعا. مرحبا، أهلا وسهلا، الجالية التونسية كالعادة نسلم عليكم، تحية خاصة لكم الناس كل، والجالية صبري من الجالية. مرحبا، أهلا وسهلا. شنو باش نحكيو اليوم؟ شنية هي مواضيعنا؟ شكون هما ضيوفنا؟ قبل هذاك نذكركم أنه كل نهار جمعة يكون عنا موعد إن شاء الله باش تواصل حتى في البرمجة الشتوية، يكون عنا موعد نهار جمعة باش نخليو التليفونات لكل المستمعين. مرحبا بكم، 31 328 330. اليوم الحديث العائلات التونسية هي العودة المدرسية، تكاليف العودة المدرسية، اللي عنده في الابتدائي، اللي عنده في الاعدادي، في الثانوي، في الجامعة، كل واحد والمصاريف متاعه. هل تعتبر اليوم العودة المدرسية مكلفة على العائلة التونسية وإلا لا في المتناول؟ كيفاش يستعد التونسي للعودة المدرسية بعد الصيف خاصة ومصاريف التصيف وغيره؟ هل أنه فما تخطيط مسبق ومحكم؟ شين حاجات اللي لازمها تتغير مثلا؟ شين حاجات اللي تراوها زايدة أنه نشريوها في العودة المدرسية وتتكلف على العائلة التونسية ولازمها تتبدل؟ مرحبا بالناس كل، رقم التليفون 31 328 330. والأهم من ذلك لأنه التونسي اليوم يصرف على قد شهريته، معناتها لأنه تكاليف المعيشة ولات متساوية أو متكافئة مع تكاليف الحياة وإلا لا؟ مرحبا بالناس كل. هذا الجزء الثاني، من توا تسجلوا أرقامكم وميمة من عيات تستقبل تليفوناتكم. في الجزء الأولاني شنو باش نحكي وشنية هي مواضيعنا؟ شكون هما ضيوفنا؟ يلا تتشويتا. هل تم القبض على المتسببين في حرائق برغو بسليانة؟ موضوعنا في ماكس بارتاج. مع اقتراب الموسم، ما هو حجم مصابة الزياتين لهذا العام؟ موضوعنا في الشفر دجور. ما هي الشروط والإجراءات للحصول على المنح والقروض الجامعية؟ موضوعنا في الأكتي دجور. هل ارتفعت أسعار كراء المنازل للطلبة مع العودة المدرسية؟ وما هي أبرز الإشكاليات؟ موضوعنا في ديكريبتاج. ما هي تكاليف العودة المدرسية للتلميذ الواحد؟ منظمة إرشاد المستهلك في الوانفو. العودة المدرسية، هل حضرتوا روحكم من المصاريف متاحة؟ كيفاش تقيموا الأسعار والأدوات المتوفرة؟ وشنية الحاجات اللي تراوها زايدة؟ وهل أنه تكاليف الحياة اليوم تتماشى مع شهرية التونسي ولا لا؟ موضوعنا في الوديوان. ثلاثة منظمات تونسية تطلق مبادرة تونس أولا والشعب فوق كل اعتبار، موضوعنا في كويب.
0: منك نسمع، منك نسمع.
2: صبري أبو عزيزي في الإخراج التقني، هيفا بن يوسف في الأعداد والإخراج الرقمي، أميمة بن عياد تستقبل تليفوناتكم، كوتي ديجيتال إيمان الغريبي وانتصار المكور، معكم هدر ورغمي حتى الماضي ساعتين، كوتي ميكرو.
0: ما تبدلش الموجة شوية وراجعين في منك نسمع على ديوان فام. ديوان فام كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب أهم الأحداث وتظاهرات، برامج سياسية، اجتماعية، ثقافية، فنية ورياضية. هذا الكل وأكثر تلقاوه كان على ديوان فام ولي ريزو سوسيو متاعنا، انستغرام، فيسبوك، تيك توك، والشين يوتيوب ديوان فام، وزادة على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان فام ما يفوتك شيء. صوتكم.

0: ديو ان اف ام. عسلامة
1: عسلامة ديو ان اف ام. انا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
2: احلى جوكم ونحبكم برشا. ديو ان اف ام
0: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
3: ديو ان اف ام نحب نوصل النداء
4: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
0: مالا كابتن موزة صفاقس
5: على 91.2
0: تونس
5: 93.5
0: نابل والوطن القبلي
5: على 106
0: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على diwanafm.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب diwanafm.
6: بوبليسيتي
7: مع أورانج بوستي الرنتري بالماكس بوكس 5G.
8: بعد 30 ميجا و 50 ميجا جديد مع أورانج الماكس بوكس 5G بديبي 100 ميجا، يعني أكثر انترنت وأكثر سرعة للفرجة والقراية والجيم. تبرانشي منا تكونيكتي بالوقت منا. هذا الكل بحسن سوم ب 69 دينار و 900 في عوض 99 دينار و 900 في الشهر.
7: مالا فيش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الرنتري بالماكس بوكس 5G. عندك أورانج.
0: منك نسمع منك نسمع.
9: مرحبا بكم، أهلا وسهلا، تحياتي للجميع. مشوارنا متواصل معكم حتى للماضي ساعتين. ذكركم بعد ماضي ساعة باش ناخذوا تليفوناتكم على 31-328-330 على تكاليف العودة المدرسية. هل تعتبروا أن العودة المدرسية مكلفة وإلا لا؟ شنية الحاجات اللي تراوها زايدة؟ شنية الحاجات اللي تراوها أنه لازمها مثلا برنامج خاص، أنه لازمها تخفيض مثلا في الأسعار؟

0: يتواصل على طول العام. مرحبا بكم انتم فما الناس تقول كراهو اليوم اللي عنده صغير يقرا راهو استثمار في حد ذاته، لازمه مشروع كامل ومصروف كامل وشهريه كامله مخصصه له هو. مرحبا بكم الناس الكل. 31 328 330 باش تعطيوا رايكم في الموضوع هذايا. نرجعوا الى حرائق برجو بسليانه، المشاهد المؤلمه اللي شفناها، حيوانات متفحمه، شفنا ايضا معناتها اشجار تحرقت بالكامل، ناس تم اجلائها والاضرار كانت كبرى وكبرى. سمعنا حديث يدور على مواقع التواصل الاجتماعي انه تم القبض على المتسببين في حرائق برجو بسليانه. هل كانت هذه الحرائق بفعل فاعل؟ هل تم القبض على المتسببين هذوما؟ العدد نتاعهم شنية التفاصيل؟ نحكي في الموضوع وتفاصيله تتشويتا.
1: ماكس بارتاج.
0: الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بسليانة سيد عيسى القاسمي، مرحبا بك، أهلا وسهلا، شنو أحوالك؟
2: مرحبا بك مدام هدى ومرحبا بالسادة المستمعين.
0: شكرا جزيلا. مرحبا. حرائق برجو كانت بفعل فاعل، تم القبض على متسببين في الحرائق، هذا يعطينا التفاصيل من عندك.
2: هو مبدئيا على أثر بلوغ العلم للنيابة العمومية بابتدائية سليانة بحادث احتراق جبل برجو، تم فتح بحث تحقيقي وتم تعهيد السيد قاضي تحقيق بالمكتب الثالث بالموضوع ضد كل من سيكشف عنه البحث. السيد قاضي التحقيق بالطبيعة احنا حددنا له التهم اللي بيش يبحث فيها من أجل تكوين وفاق قصد الاعتداء على الأشخاص والأملاك وأضرام النار عمدا بملك الغير والمشاركة في ذلك. سيد قاضي تحقيق أصدر إنابة عدلية لفرقة الأبحاث والتفتيش تابعة لمنطقة الحرس الوطني بسليانة اللي تولت البحث في الموضوع وأجرات جملة من التسخير الفنية، البعض منها معناها وردت النتائج متاعه والبعض ما زالت لم ترد بعد. مبدئيا تم حاصر الشبهة في حوالي في 5 أشخاص. سيد قاضي تحقيق ارتأى أنه يحتفظ ب4 منهم لمدة 48 ساعة والخامس في حالة تقديم. اليوم هو بصدد، هو حاليا بصدد استنطاقهم وقدرة الله سنوفيكم بقراراته في الأباء.
0: معناتها ما زلت لحد الآن ما نحكيوش على متسببين، ما تحكيو على مشتبه فيهم إلى حد الآن.
2: هذا هو
0: قانونيا معناتها.
2: أي هو ما توا مشتبه فيهم. هاي. قاضي تحقيق هو بصدد استنطاقهم وقدرة الله نعطوكم القرارات.
0: فما شكون قال فما عجل لقاوهم في الغابة وفي الجبل، لقيتوا أشياء معناتها تدل على أنه هذه الحرائق بفعل فاعل معناتها سي عيسى؟
2: هو مبدئيا احنا البارتي هذيك نورمال مو في جهه تابعه للولايه اخرى، فهمت؟
0: ما احنا القروان يظهر لي هكا ولا
2: عملنا احنا تو تسخيرنا كلها عملنا معناها توسكي تابعه للمخابر الجنائيه، التسخير كلها معموله فهمتني. والبحث معناها محلول، السيد قاضي التحقيق معناها مازال يبحث ومازال هو عاطي في انابه، معناها الفرقه انه هي تتوسع في البحث وما تستثني حتى حد من البحث.
0: واضح. واذا كان فما جديده كي تكون حاضر معنا ان شاء الله سي عيسى. يفضلك، شكرا جزيلا. الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بسليانة سيد عيسى القاسمي، شكرا على كل هذه التفاصيل. تحياتي لكل الناس اللي تسمع فينا نص نهار 21 دقيقة. مشوارنا مازال متواصل معاكم حتى للماضي ساعتين، هذه في منك نسمع.
1: الخدمة في الدار ولا في الكياس، تعرف كل حول الناس، الجديد والأخبار، الوانفو لكتو ميدي تور على الولايات. ماكس بارتاج وكل حكاية نعملو لها ديكريبتاج باش تكونوا معنا ايم وديما على باج في منك نسمع.

0: منك نسمع منك نسمع كل نهار من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين.
1: مرحبا بكم، أهلا وسهلا. نص النهار 21 دقيقة، مشوارنا مازال متواصل حتى الماضي ساعتين. نحكي على اقتراب موسم جني الزيتين، بدأت معناتها الناس تحضر في رواحة. نعرف ما احنا تو في سبتمبر، تقريبا أواخر أكتوبر بداية نوفمبر يبدأ موسم الجني، لكن بدأت الشصابة بالحجم متاعها يظهر، بدأت شو عنا بالضبط كل التفاصيل ونقارنوز ده حتى بالعام الماضي. نحكي في الموضوع تفاصيله يلا توت سويتا.
0: Le chiffre du jour.
1: فتنا رئيسة الغرفة الوطنية لمنتجي الزيتين سيدة نجاحة سعيدي حامد. مرحبا، هلا وسهلا، شنو حوالك؟
2: السلام عليكم. مرحبا.
1: مرحبا.

0: نورتنا، اهلا وسهلا.
1: شكرا، ربي يخليك.
0: شكرا جزيلا. مرحبا مدام نجاح. بديت الصابة معناتها تظهر، بدا الحجم يظهر مقارنة بعام ناول، ش عندنا سنة تقريبا، عندنا صابة قياسية، عندنا كيكة وبرة، قلتي
1: بديت تظهر. صحيح كلامك، بديت تظهر ملامح موسم 2026-2027 اللي موسم جني الزيتون. بالنسبة لتونس، بالنسبة للخارطة العالمية زادة كيف كيف.
0: احنا وين سنين جال؟
1: احنا ديما معناها ماناش بعاد على المراتب الأولى، أما عنا معناها تنافسية كبيرة نظرا لجودة زيت الزيتون اللي عنا، حتى كان عنا كمية صغيرة فهي كمية معناها تكون قادرة تنافس، مطلوبة وتصنيفها يكون عالي وجودتها تكون عالية وسوقها يكون مطلوب حتى ولو إنها تكون كمية صغيرة. كما نعرف عام ناول كان موسم استثنائي، يعني موسم 2025-2026 كان موسم قوي برشا، وصلنا فيه إلى حدود، كنقول إلى حدود يعني معناها تقريبا 500,000 طن. موسم كان يعني فيه برشا مشاكل وفيه برشا معناها مشاكل تعادت بها معناها معناها الفلاحين، نقول خصوصا الفلاحين اللي ديما نقعد من نقول انه في حلقات الانتاج الكل ديما الحلقه الاضعف هي الفلاح.
0: اي
1: زاد يتوقع انخفاض هذا معناها الموسم بانخفاض نعتبروه حاد، لانه تقريبا باش نهبطوا للنص السابع نتاع عام ناول. وهذا الحقيقة متعودة به تونس، لأنه يعني عام تونس معناها بلاد فيها غابات زيتون بنسبة 60% بعلي، يعني البعلي ديما يكون معرض للمعاومة، عام يجيب وعام
0: يجيب
1: فإن شاء الله باش يكون الإنتاج في حدود 250، وإذا لأنه صار جدل على رقم هذا بالله، لأنه البارح معناها نزيد عملت تصريح، خليني نفسر الرقم هذا. أنا قلت بش يكون في حدود 250-300,000 طن. الميتين وخمسين لثلاثمائة ألف طن الفارق بيناتهم تحكم فيه أمطار الخريف اللي إن شاء الله بش نستقبلوها ابتداء من شهر سبتمبر وأكتوبر، لأنه الأمطار هذه معناها ممكن تقوي شوية في الإنتاجية من حيث الإنتاج. فخمسين الفوق خمسين اللوطة هذه راهي مسألة متاع أنه أمطار الخريف اللي تحكم فيها. فجوست حبيت نوضح
0: معناه تقريبا عندنا شطر متاع عام ناول هكا ولا؟
1: شطر عام ناول تقريبا. شطر عام ناول
0: مش معناتها مش باش نقتربوا من الأرقام متاع عام ناول. هذا يستحق كي نحكيو على أنه معناش صابة قياسية معناتها كيما عام ناول، يستحق أنه نستعدوا زادا من توا نحضروا رواحنا.
1: أكيد نستعدوا، لأنه تونس معناها في الحافية إذا هي معناها موجودة على خط معناها البحر الابيض المتوسط، يعني العوامل المناخيه اللي باش تعيشها تونس تعيشها اسبانيا، باش تعيشها اثينا، باش تعيشها ايطاليا بنفس القدر. والقبه الحراريه معناها اللي قاعده معناها تغطي البحر الابيض المتوسط باش تاثر على البلدان الكل. فسكو احنا معناها تونس المشاتر نتاعنا معناها مشاتر الرومانيه متعوده على المناخ القاسي وعلى الحراره، الا انه المناخ معناها اللي موجود في البلدان الاوروبيه أثر برشا على المشاتل اللي موجودة عندهم، واللي يخلي زادة هما عندهم انحدار معناه كبير في نسبة الانتاج. منش احنا وحدنا نقص عندنا الانتاج، لا زادة إسبانيا إيطاليا إثينا كلهم نقص عندهم الانتاج. وبتبيعهم ما يصرحوش، لأنه في نغاية تجارية ما يصرحوش ما تعرف، حتى معناه وزارة الزراعة الإسبانية ما قالتش أنه عندها انحدار في الإنتاج، لأنه كما تعرف توث عندهم شركات عملاقة قاعدة تكبر في مخزون وارداتها من تو، معناه اللي الزيت اللي موجود تو قاعدة تلم فيه، علاش؟ خوفا من عدم الإيفاء بالعقود في الموسم الجديد. قاعدة تلم معناها في كمية كبيرة من الزيوت من المغرب ومن تونس ومن دول الجوار باش معناها تكبر مخزون وارداتها وما تتقفش وما تكونش عندها أزمة في بداية الموسم.
0: احنا كيفاش لازمنا نتعاملوا مع الوضعية هذي؟
1: احنا كيفاش نتعاملوا بحكمة، نحاولوا انه نفتحوا أسواق جديدة ونمشوا ياسر ياسر ياسر في برنامج التعليم. لانه احنا ديما عندنا مشكل انه زيتنا نبيعوه
0: فراك
1: وسائل وسائب سائل وسائب. انا معناها نقول انه حتى كان عندنا كميه اقل، انا ديما نقول ثم معادله معناها لازم نفهموها برشا، انه حتى اذا كان ثم كميه اقل راهو ثم سعر عالمي اعلى. معناها ثم امكانيه على انه نحافظوا على
0: ما احنا عملنا الاسعار كانت غاليه واحنا الفلاح باع برخيص هكا ولا
1: غاليه مش غاليه عملنا مش غاليه
0: اما مقارنه بيحنا شنو بعنا
1: 10000 معناها 10000 ما يسميش سعر عالي عملنا والبعنا كمية معناها ب10000 ما يسميش غالي. اثنين ممكن ياسر معناها نبعدوا برشا على الرقم هذايا وما نحبش نعطي رقم لانه مبكر جدا، ولكن اللي نحب نقوله انه اثنين باش يكون العرض معناها العرض اقل من الطلب. الطلب باش يكون كبير لكن العرض باش يكون قليل.
0: اللي لازم نستفادوا منه هذا هكا ولا
1: اي لازم نستفادوا منه اللي يخلي انه ممكن السعر العالمي يكون عالي وانه مداخيل تونس باش تكون معناها محافظه على الاقل على نفس القدر، يعني نفس قدر مداخيل عم ناول لكن وحتى اكثر، لانه عم ناول كانت المداخيل معقوله لكن مش مقابله للتوناج اللي خدمناه، كان ممكن ندخلوا اكثر واكثر واكثر لو مشينا في التعليق.
0: ضال احنا نشوف التعليق ولا نمشيو زاد حتى في التخزين، لانه يعني احنا
1: نحبوا
0: نبيعوا في وقت قياسي وما عندناش مخازن وغيره.
1: اذا توا كان عندنا معناها مخزون كبير كنا نستغلوا الموقف، لكن تونس ديما تعرف انه ما عندهاش طاقه استيعاب ما عندهاش طاقه تخزين، تتخلص من تقريبا من 40 ولا 50% من الانتاج نتاعها في بدايه الموسم، يعني ما تخليش عندها زيت.
0: واضح، شكرا لفضلك، يعطيك الف صحه سيده نجاح السعيدي حامد رئيس الغرفه الوطنيه لمنتجي الزيتون، شكرا لك على كل هذه التوضيحات. مواصلين معكم مشوار مرحبا، فاصل ونتواصل. ما تبدلش الموجه.

0: نسمع منك نسمع.
1: مرحبا مع العودة الجامعية. أكيد جدا برشا طلبة يستحقوا المنح والقروض الجامعية باش تساعدهم في المسار الجامعي متاحهم, يستحقوا السكن الجامعي أيضا. شكون عنده الحق, كيفاش غيره, قداش عنا طاقة استيعاب, نحكي في الموضوع والتفاصيل ويلا توت سويتا.
0: لاكتو دي جور.
1: المدير العام للديوان الخدمات الجامعية للجنوب السيد ذكر باعي, مرحبا, اهلا وسهلا, شنو حوالك؟
2: مرحبا بك ومرحبا بكافة مستمعات ومستمعي ديوان فم.
1: شكرا لفضلك, مرحبا, اهلا وسهلا. المنح والقروض الجامعية كيد هجس عند برشا طلبة ويستناو شنو هي الشروط, كيفاش نقدموا, كيفاش عندنا الحق, شنو نعملوا بالضبط. سي ذكر اعطينا التفاصيل.
2: بارك الله فيكم على إتاحة الفرصة, وإن شاء الله عودة جامعية موافقة لكافة الطلبة متاعنا. الحقيقة إن شاء الله بالنسبة للمنح والقروض الجامعية, احنا ثلاثة دواوين الخدمة الجامعية, ديوان الخدمة الجامعية الشمال والوسط والجنوب, إن شاء الله باش نفتحوا الكومباني متاع تقديم المطالب إن شاء الله بداية من يوم 7 سبتمبر.
1: هاي
2: دونك المطالب هذه كلها في مرحلة أولى تتقدم عن بعد. دونك الطالب يدخل يقوم بإنشاء الحساب الخاص به, ثم بتقديم المطلب وإدراج المعطيات الخاصة به, هي اللي تخص الوضعية الاجتماعية متاعه ومكان الدراسة. ومن بعد في مرحلة ثانية يقوم بعدد الوثائق اللازمة اللي باش تظهر له عبر التطبيق, ويقوم بإرسالها للدواوين للديوان اللي هو يرجع للمؤسسة التعليم بالنظر. وتتم الدراسة متاحهم إن شاء الله, ومن بعد إن شاء الله بالنسبة لديوان خدمة الجنوب انطلقنا في اعتماد تطبيقة جديدة, واللي هي من خلالها ينجم الطالب بيتابع دراسة المراحل متاع دراسة متاع الملف متاعه عن بعد ما غير لا اتصال لحتى شيء.
1: وتجيه النتيجة زادة عن طريق التطبيق هذا.
2: عند وصول الملف إلى مصالح الإدارة العامة كيف بشي ينجم يشوفوا الملف معناتها ماديا وصل للمصالح المعنية, وزاد كيف يشوف إذا كان فما معناتها وثائق ناقصة وإلا ملف في مراجعة مالية, ويشوف زادة كيف في مرحلة بعد الموافقة أو عدم الموافقة أو الإرجاء, وبعد ينجم يشوف زادة حتى المونطون اللي هو ولا المبلغ اللي تم رصده بحسب الدفعة اللي باش ياخذ فيها المنحة, وتاريخ الإصدار نتاعها باش يتصل بالبريد التونسي ولا يتصل له في الكارتة نتاعهم تاع البريد التونسي.
1: فوالا معناتها يتبع كل المراحل عن طريق
2: المراحل.
1: عن طريق الابليكاسيون هذايا
2: الحساب الشخصي نتاعو.
1: فوالا هذا الفتح فتح باب تقديم المطالب 7 سبتمبر في ثلاثة دواوين نفس التاريخ.
2: ثلاثة دواوين نفس, اعتمدنا بالتنسيق مع وزارة الإشراف والإدارة العامة للشؤون الطالبية, وأنه إن شاء الله فما توحيد للتواريخ وكذلك للوثائق المطلوبة والإجراءات المعتمدة إن شاء الله.
1: شو الفرق بين المنحة والقرض الجامعي للناس اللي تسمع فينا ولا طلبة لأول عام؟ قولك زعم أنا عندي الحق في قرض ولا عندي الحق في منحة؟ المنحة لمن والقرض لمن؟
2: هو باش نحاول أنه فما معناتها معلومة مهمة جدا, هو مدوين الخدمة الجامعية الأساس أن احنا نسندو المنحة.
1: نعم
2: المنحة الجامعية. بالنسبة للقروض الجامعية نحن نسندوها في مرحلة ثانية, هي في مرحلة الماجستير. أما بالنسبة لمرحلة الإجازة فما توا الصناديق الاجتماعية اللي هي CNRPS صندوق الوطني للتقاعد الحياة الاجتماعية ولا صندوق الوطني للضمان الاجتماعي, يجم الطالب إذا كان ما تحصلش على منحة يقدم فيها في الصناديق هذيك وياخذ قرض جامعي.
1: معناتها اذا كان ما حلفوش الحظ في المنحه الجامعيه نجم ياخذ قرض من السنساس ولا السنربيس.
2: لانه من شروط الحصول على المنحه الجامعيه هو
1: الدخل السنوي, للعائله
2: للعائله اللي هو الاجل الادنى المضمون 12 شهر. اذا كان يفوق المبلغ هذاك دونك بيان سور بعد طرح الاعباء الاجتماعيه, اذا كان عنده اخوه في الدراسة ولا إذا كان عنده معناتها ما يكون معناتها عنده وضع اجتماعي معين, ينجم يولي اللي يجيب معناتها ينجم تحصل منحة. ما عدا ذلك القروض الجامعية يمكن اسنادها من طرف الصناديق الاجتماعية
1: قيمة
2: حسب المشغل
1: فعلا وحسب الوضعية متاع العائلة. قيمة المنحة الجامعية اللي تصدرها الدواوين واللي تمنحها الدواوين للطلبة قداش من ترانش تقريبا المبلغ الإجمالي قداش؟
2: هي 120 دينار بالنسبة لمرحلة الإجازة في 10 أشهر وتتصب على أربع دفعات
1: معناتها 120 دينار على كل شهر
2: أما
1: أربع دفعات
2: يكون أربع دفعات
1: معناتها 1,200,000 على أربعة هكا ولا لا 300,000
2: 1,200,000 ويضافوا لهم 120 دينار معناتها فما 120 دينار بما يعادل شهر تتعطى في أول دفعة بما تعتبر الشراء المستلزمات الدراسية المبلغ الجملي بالنسبة للمنحة الإجازة سنويا هو 1,320 دينار
1: واضح هذا بالنسبة للإجازة
2: بالنسبة للماجستير هو 1,600 دينار معناتها ونزيدوهم كما كيف 160 دينار دونك باش يولي 1,760 دينار
1: واضح جدا
2: هذه بالنسبه لمرحله الدكتوراه زاد كيف فما منحه نتاع مرحله الدكتوراه هي تعطى معناتها اللي كافه المرسمين بشهاده الدكتوراه والمبلغ نتاعها شهري 250 دينار لمده 12 شهر ولمده 3 سنوات بالطبيعة باعتبار شرط الترسيم بمرحلة الدكتوراه 3 سنوات
1: واضح هذايا بالقيمة نحكي شوية على السكن على السكن الجامعي وأكيد جدا دواوين تؤمن السكن الجامعي لعدد كبير من الطلبة باعتبارك رئيس المدير العام لديوان الخدمات الجامعية بالجنوب قداش عنا إن شاء الله سنة طاقة الاستيعاب في الديوان في مختلف الولايات الرجع بالنظر لديوان الخدمات الجامعية للجنوب بديتوا تقبلوا معناتها الناس كل خذيت سكن متاحة ما زال أعطينا تفاصيل
2: هو بارك الله فيك بالفعل هو التو الهاجس الكبير بالنسبة للعائلات الطلبة وللطلبة وخاصة الناجحين في شهادة البكالوريا السنة هو السكن الجامعي الفترة توا نحن حتى كداوين مركزين على السكن الجامعي باعتبار هو المرحلة الأولى للدخول الطلبة لزاولة الدراسة نتاعهم. ديوان الخدمات الجامعية الجنوب هو معناتها يحتوي على 20 مؤسسة إيواء موزعين على 7 ولايات نتاع الجنوب التونسي. إن شاء الله أثناء طاقة الاستيعاب في الديوان باش تكون في حدود 18,500 سرير اللي باش يخلينا طاقة الاستيعاب هذه إن شاء الله بقدر الله وأنه نأمنوا السكن الجامعي المتحقي أي طلبة ناجحين جدد معناتها البكالوريا 2026 ذكور وإناث وطالبات بكالوريا 2025 بالطبيعة الشروط للسكن الجامعي الحصول عليها هي وأنه يكون مرسم بإحدى مؤسسات التعليم العالي تابعة للجنوب سواء جامعة قفصة ولا جابس ولا جامعة فاقس ولا الإدارة العامة للدراسة التكنولوجية وكذلك يلزم يكون مقر سكن الطالب يبعد 30 كيلومتر على مؤسسة المؤسسة اللي بيش يدرس بها مؤسسة التعليم العالي والبحث إن شاء الله انطلقنا نحن بالنسبة للدفعة الأولى تعرف اللي العودة الجامعية حسب منشور السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي متعلق برزنامة السنة الجامعية 26-27 فما مؤسسات انطلقت في التدريس بداية من أول سبتمبر هي كلية الطب والمعاهد التحضيرية والدراسات الهندسية وكذلك المعاهد الدراسية التكنولوجية دونك هذوما إن شاء الله معناتها قدموا المطالب نتاعهم وتمت الموافقة عليهم وسي معناتها بداوا يسكنوا عنا وإن شاء الله عنا الدفعة الثانية اللي احنا توا نستناو في المطالب في عدد المطالب باش نعملوا توزيع الطلبة نتاعنا واللي هما إن شاء الله باش ينطلقوا في الدراسة نهار 12 سبتمبر 2026 إن شاء الله سنة موافقية الموافقة للأخين للطلبة الكل ونحن معناتها إن شاء الله كما قلت لك معناتها في استعداد تام أشغال الصيانة والترميم معناتها بالمؤسسات تمت خلال الصيف وإن شاء الله كما قلت لك نحن معناتها نحب نطمن الأخين الأولياء والطلبة الكل وأنه إن شاء الله باش نقوموا ب معناتها الاستجابة لمطالب السكن للمستحقين 100% إن شاء الله بقدر الله
1: إن شاء الله شكرا جزيلا لفضلك يعطيك ألف صحة على كل هذه التفاصيل المدير العام لديوان الخدمات الجامعية للجنوب سيد ذكر الرباعي شكرا لك إلى اللقاء حنا بصير معكم مشوارنا مرحبا بكم نص نهار و40 دقيقة على موجتنا
0: في الخدمة في الدار ولا في الكياس تعرف كل حول الناس الجديد والأخبار الوانفو لكتو ميديتور على الولايات ماكس بارتاج وكل حكايه نعملولها ديكريبتاج باش تكونوا معنا ايم وديما على باج في منك.

0: في الوطن القبلي على 106 ولا على diwanfm.net. منك نسمع، منك نسمع.
1: مرحبا، هلا وسهلا، وصل معكم مشوارنا حتى للماضي ساعتين. شكرا على اختياركم لي فريكونس نتاعنا. كنا نحكيوا على السكن الجامعي مع ديوان الخدمات الجامعيه للجنوب، لكن كما تعرفوا السكن الجامعي مش من حق الطالب، يعني كل السنوات ظهر لي سنه واحده للذكور وسنتين للاناث. بعد معناتها الطالب مطالب انه يتحصل على سكن او يدبر او يشوف يكري دار باش ينجم يكمل الدراسة متاعه. أسعار كراء المنازل للطلبة مع العودة الجامعية، شنية أبرز الإشكاليات وشنية الأسعار؟ نحكي في الموضوع تتشويته.
0: ما تبدلش الموجة شوية وراجعين في منك نسمع على ديوان فام. ديكريبتاج.
1: رئيس المنظمة التونسية للدفاع عن المستهلك سيد عمر ضيا، مرحبا، اهلا وسهلا، شنو حوالك؟
2: اهلا وسهلا، مرحبا،
1: شكرا على قبول دعوتنا. اسعار الكراء المنازل للطلب متوفر ساعه ولا مش متوفر؟ شنو هي الاسعار؟ شنو هي ابرز الاشكاليات اللي ترد عليكم في المنظمة؟
2: شكرا على كل مناسبة، خلينا نتمنى عودة مدرسية وجامعية لكل أبنائنا، إن شاء الله بالتوفيق والنجاح. الموضوع هذا انت سكن هو موضوع يأرق تقريبا كل العائلات اللي هي تمر من هذه التجربة، وفي كل بداية سنة معناها مقبل حتى معناها من تلقي السنة بشهر أو حتى أكثر، حركية كبيرة وبحث متواصل على إيجاد معناها سكن، وخاصة بالنسبة للطلبة اللي معناها مرحلة الدراسة نتاعهم طويلة اللي هي 5 سنوات أو أكثر. هذاكم اليوم يعني بعد السنة الأولى اللي يتمتعوا بها بالسكن في ديوان الخدمات الجامعية يلقوا روحهم يعني كل سنة أمام نفس الموضوع هذا، وخاصة في المدن الكبيرة والمدن الجامعية اللي فيها من عدد كبير من الطلبة، تصعب يعني المسألة هذه ومن توفير منها السكن الخاص بالطلبة واللي هو قريب من المؤسسات نتاعهم رحيه يصبح منها مشكلة يساهم بطبيعة الحال في أنه الارتفاع متاع الأسعار، لأنه اليوم يشوفوا أنه هناك في بعض الحالات منها مبالغة، وخاصة أنهم يضغطوا أصحاب العقارات هذوما، خاصة يعرفوا هم الآباء اللي هو عنده بنية يسعى باش تكون أنا في منطقة آمنة، في منطقة قريبة لوسائل النقل، في منطقة قريبة للكلية اللي هي تدرس فيها، وبالتالي هنا يستغلوا هذه الفرص. واليوم أصبحت هناك أحياء كاملة منها معروفة، ثم حتى شكون أصبح يقتطع جزء من داره ويعد معناها محل للكراء للخاص بالطلبة. على كل هذا على مستوى يعني دائما نحن التذمر هذا والتشكي هذا ديما نسمعوه كل سنة، وما هوش مش يقف عند هذا، لأنه هذا يعني الأمر مفتوح بين العارض والطالب، وخاصة اليوم بتطور الأسعار وتضخم وكل العناصر اللي هي تساهم في أن تكون الأسعار في ارتفاع، فبالتالي السكن لا يستثنى من بقية ما تسجله معناها الأسعار من ارتفاع في مجالات أخرى حياتية. يبقى هنا احنا الحقيقة كمنظمة ليست لنا القدرة أن نتدخل معناها في تحديد هذه الأسعار أو في، لكن نقول خلينا على الأقل تكون هذه المحلات فيها فيها من الشروط الدنيا للسلامة وللنظافة وللتهوية ولكل ما يجيش كل إنسان يأخذ ثمار. لأن نشوفه في بعض الحالات يقع استغلال للطلبة اللي هم يبحثوا على أسعار منها في مستواهم في مستوى من إمكانياتهم، وبالتالي ثم شكون يحول حتى بعض الجراجات متاع السيارات إلى منها
1: استوديو
2: استديو للكراء. وهنا الحقيقة من هو غير لائق. خلينا نقول أن هنا لما نتوجه لكل المواطنين اللي هم من عندهم المحلات هذية ويكرهوا للطلبة، أنهم رام الطلبة هذاك مستقبل البلاد كلها، رام الكل
1: خفوا ربي فيهم فلا
2: على الأقل معنى الإنسان ما ما ما ما ما هوش ما هيش فرصة أنك أنت مش تزيد في السعر على طالب، لأن الطالب ذاك بطبيعة الحال عنده متطلبات أخرى، عنده منها مصاريف أخرى، ويعلم ربي معناها العائلة متاعه قديش مضحية وباش نجم معناها تستثمر فيه وباش نجم توصله باش ياخذ شهادته إلى آخره. فبالتالي خلينا نتقاسم هذه المسؤولية، وإنسان معناها على مستوى التسعير من صلوش الفرص ما صالوش الفرص معناها، لأنه الحقيقة اليوم استغلال الفرص نشوفها ولات من السلوك تقريبا في المجتمع متاعنا، كما في منها أي مادة يقع حولها كلام أو ندرة كما نشوفه مؤخرا في المياه وإلى آخره، إلا وتتحول إلى منها فرصة للترفيع في الأسعار والاستغلال الفرص.
1: قديش تمشي توا الأسعار معناتها؟ قديش يتكلف السكن على الطالب في المعدل تقريبا سي عمار؟
2: والله هي أول حاجة حسب الأحياء حسب المناطق لكن مرتفعة، وخاصة اليوم ثم منها معادلة أخرى أنه كيف بشي اثنين أو ثلاثة بشي يقتسموا معاش يحسبوا لهم قديش القيمة متاع الكراء متاع المحل ذاك، يحسبوا لهم بالرأس وقتها تفكتر على أساس أنه قديش من واحد بشيخنا الغادي في بعض الحالات معناها تلقاها هي استديو ما يلزمش يفوت، نقولوا احنا نظريا ما يلزمش يفوت، نقولوا احنا 150 او 200 دينار تلقاها مكري ب 400 لانه قطر فيه ثلاثه طلبه او اربعه طلبه. هذا نشوفوها نفس الممارسه اليوم، حتى كان تمشي انت غدوه للبحر وتحب تكري معناها محل بيشتغل على البحر يقع نفس التوجه هذايا، وبالتالي قداش عندك ويحسب لك معناها تقريبا في معناها حسب العدد. الاسعار اللي هي معناها نقول اليوم معناها الطالب اللي كان وحده معناها رومي نجمش هذاك علاش يمشيوا زوز ثلاثة أو حتى أربعة، ما ثماش محلات حتى في بعض المناطق يعني نقولوا احنا الشعبية وما تلقاش أقل من 200 دينار معناها إلى حد علمي على كل بالنسبة للسنة الفارطة هذه المعطيات. لأن بالنسبة لهذه السنة الحقيقة احنا اليوم متعودين نعملوا هكا متي سونداج معناها نكلفوا الهياكل نتاعنا ميدانيين حول بعض النقاط باش يبدا عندنا بعض الأرقام وعندنا بعض المعطيات الحقيقية الميدانية. هذا اليوم احنا قاعدين نشتغلوا على العودة المدرسية والكتب ما التفتناش للموضوع هذا، ربما في الأيامات القادمة تكون عندنا فكرة أكثر هذه على التكلفة هذه السنة وعلى كل ربما الإشكاليات اللي ممكن تطرح في هذا العنوان. اللي نسجلوه احنا وانا بصفة عامة اللي تعودنا عليه هو أنه الحقيقة يعني مشكل يعني السكن هذا اليوم خاصة نشوفه أما تونس الكبرى بالحقيقة، يعني إما الطالب يولي يضحي باش يمشي يسكن في مكان بعيد وقتها تولي عنده المعادلة متاع التنقل والأخره باش ينجم يدخل في مناطق معناها هكا بعيدة شوية، لكن مش يكون قريب للكلية وهذه الرغبة متاع الناس كله خاصة الطالبات. بطبيعة الحال يزم هنا يهون باش يدفع أكثر باش ينجم يتمتع بالخدمة هذيك.
1: دارة. هذا هو معناته. شكرا لفضلك رئيس المنظمة وسائل الدفاع عن المستهلك، شكرا على كل التفاصيل اللي تقدمت بها. يعتبر أنه الكراء غالي وفيه استغلال للطلبة مع العودة الجامعية. احنا مصلين معكم بشوارنا، مرحبا بكم. نحكي توا على العودة المدرسية، شنية تكاليف العودة المدرسية للتلميذ الواحد، نحكي في الموضوع بعد الفاصل.
3: Publicité. مع أورانج بوستي الرانتري بالفروات.
4: ما تحيرش بالانترنت والمكالمات وخذ لوفر جيجا كلام وتمتع بالمكالمات انليميتي من غير حسابات نحو كل المشغلين وب 29 جيجا انترنت هذا الكل ب 29 دينار و 900 في الشهر
5: ما لفاش تستنى امشي لاقرب بوتيك اورانج وبوستي الرونتري باللوفروات عندك اورانج
6: منك نسمع منك نسمع
1: مرحبا مرحبا الجزء الثاني من في منك نسمع ذكركم باش نحكيوا على تكاليف العودة المدرسية هل أنه التكاليف اليوم في المتناول التونسي العودة المدرسية شنو تكلفوا بالضبط هل أنه يحضر لها على بكري هل أنه التونسي قادر اليوم على تكاليف العودة المدرسية شنو هي الحاجات اللي تراوها غالية شنو هي الحاجات اللي تراوها في المتناول ثم هل أنه التكاليف ومعيشة التوانسة اليوم هل هي تتماشى مع الأجر اللي يخلص التونسي وإلا بعيدة كل البعد عن ذلك مرحبا بكم رقم التليفون 31-328-330 رقم التليفون حتى تكونوا معنا في المباشر شنية تكاليف العودة المدرسية للتلميذ الواحد نحكي في الموضوع تتشويته
7: ألو أنفو
1: رئيس المنظمة توسير رشاد المستهلك سيدة فرياحي مرحبا أهلا وسهلا
8: صباح الورد صباح الكل تحية ليك تحية مشاهديك ومستمعيك في آخر العمل معك
1: شكرا شكرا مقارنة تبع مناول ولت عمري ولا احنا وين توسنا
8: مقارنة تبع مناول حسنا زيادة تقريبا 8%
1: 8%
8: زيادة 8% زيادة نشوفها من سنة إلى أخرى في العودة المدرسية
1: أي.
8: العودة المدرسية ما تكون رميشي الكتاب المدرسي وكرات المدرسي اللي يحافظ على نفس الأسعار في السنوات هي جملة من الالتزامات ولا جملة من الأدوات اللي لازم نأخذها ابتداء من الكتاب والكراس ثم مستلزمات العودة المدرسية اللي نكتبها والذكاء إلى الميزة إلى المحضة هذه الإداء الرياضي هذا يجب التقسيم هذا كله في العودة المدرسية ما نساوي تحويج جدد لنرى العودة المدرسية لنادي دي مش أخويج هذه كل كلفة كبيرة بالنسبة للعائلة
1: معتى الغلاب بالضبط معتى إذا كان عنا كراس موحد عنا كراس مدعم وعنا كتاب موحد لكل التلاميذ الغلاء وين بالضبط في الدبش في شنو بالضبط
8: بالضبط الغلاء في كل المستلزمات مع ذلك الكتاب وكراس مدعم وبالتالي نحن نطالبوا بقوائم موحدة فيها كل شيء فيها مهيدة وبحثة وقوائم موحدة هذه تكون والوجوبية والإلزامية تكون منتوج تونسي يعني باش نحميه المنتوج التونسي
1: هل أنه الميدع الموحدة اليوم تنجم تخفض في الأسعار؟
8: بالطبع الميدع الموحدة والمحفظة الموحدة تخفض في الأسعار جميع المستلزمات تخفض في الأسعار وهنا تقريبا تخفض في الأسعار يوصل حتى 35% من الكلفة الإجمالية اللي العودة المدرسية وهذا مفصلي في الفترة هذه علاش أول حاجة نتيجة صناعة تونسي يتعافى بشوية بشوية هنا الانتماء بالنسبة للأطفال اللي يعرف المستلزمات العودة المدرسية التونسية كيف كيف زاد القدرة الشرائية تتحسن بالنسبة للتونسي علاش قد يربح تقريبا 35% هذا كل في توحيد القوائم وهنا نقول زي موحد توحيد القوائم دي منتوجات تونسية مفصلية في الفترة هذه ومرة تونسية جد مستهلك قامت منذ تقريبا شهرين بحملة وطنية للعودة المدرسية بمنتجات تونسية وهنا بقرار توحيد القوائم في بمنتجات توحيد القوائم والزمية بمنتجات تونسية نحكم برشا حاجات
1: يقول لك المواطن تسمع فيا مثلا أنا لوج على كاليتي تحب نشري كارتابلة تشد صغيري عام كامل أنت ديما تقول لي كارتابلة موحدة كي أنا متكفيش حتى ثلاثة شهور لولانين شنو نعمل
8: يعطيك ألف صحة هنا الكرتابة التونسية بامتياز الجودة نتاعها بامتياز وهنا هنا راهو نمشيو ثلاث شروط نمشيو لجودة ممتازة نمشيو لجودة اللي تخضع لمقاييس علمية وهنا تخضع لرقابة جميع الوزارات عكس المنتوجات الموردة اللي هي بكثافة لكن ما تخضعش لنفس الرقابة نتاع الجودة وهذا مفصلي في كيف نحب نلوجوا على الجودة وكيف كيف نحب نلوجوا على السعر هي كيف السعر تكون معروفة نعرف قداش تتكلف نحدد وقت هامش ربح بالنسبة للمنتج وبالنسبة للتاجر الجملة والتاجر التصدير وبالتالي نلقاه منتوج تونسي بجودة ممتازة في بأسعار مقبولة معقولة. نبعدوا على الشطط، نبعدوا على المحضر 200 و300، نبعدوا على 60 و5000 و6000، نبعدوا على الكراسة السبيرال 20 و25 ألف. هذه كل نبعدوا عليه كي نمشي بقوائم واحدة وزي واحد.
1: شكرا جزيلا لفضلك رئيس المنظمة التوصية لشهد المستهلك سيد لطفي الرياحي. شكرا. نذكركم أنه في الجزء الثاني مش نحكيه على تكاليف العودة المدرسية. نجم تعلقوا على كلام اللي قاله سي لطفي، هل أنه اليوم احنا في حاجة إلى عودة مدرسية بأزياء موحدة، مش بأزياء، هو سي لطفي قال بكارتابلة وميدعة موحدة، هل أنه اليوم كي نشريه حاجات تونسية تنجم تخفض في الأسعار؟ شنية الحاجات اللي تراوها انتوما لازم اليوم بش العودة المدرسية ما تكونش مكلفة؟ قديش يصرف التونسي في العودة المدرسية اللي عنده زوز وثلاثة واربعة صغار؟ كيفاش يعمل؟ هل أنه الأزياء الرياضية زادة مكلفة ولا مش مكلفة؟ وهل أنه زادة هالتكلفة هذية تتماشى مع شهرية التونسي ولا لا؟ مرحبا بكم 31 328 330. ناخذوا تليفوناتكم بعد الأخبار. قبل هذايا نحكيه على قرى أطفال سويس. ديما احنا لازمنا نحطوا اليد في اليد ديما نقفوا مع القرى نتاعنا اللي هما ديما صغيراتنا، هذوما اللي هما ديما في حاجة لينا، الحاج في حاجة الكل تونسي. في قرى الأطفال العودة إلى مقاعد الدراسة ما تختلفش على حتى عائلة تونسية تحضر صغيراتها. الجمعية تطلق اليوم حملة العودة المدرسية والجامعية 2026-2027 باش تضمن عودة مدرسية ناجحة لأكثر من 10,000 طفل وشاب في مختلف المستويات التعليمية. صغيراتنا مستحقين يحضروا المحفظة، الأدوات المدرسية، الكتب، اللبسة وكل التفاصيل الصغيرة اللي تخلي صغير يدخل عام الدراسي فرحان وواثق في روحه. أما مش هذا الكل يكون متوفر لكل طفل اليوم، الجمعية تستحق وقفتنا الناس الكل. نجموا تساهموا في حملة العودة المدرسية بالتبرع عبر موقع الجمعية. الناس كل تعرفوها أكيد جدا، www.sosve.tn، وإلا بالاتصال بمكاتب الجمعية تلقاوا المعطيات متاحوا بالكل في الموقع. العودة المدرسية هي فرصة باش كل صغير يبدأ عامه وهو حاسس اللي فما شكون واقف معاه يؤمن به يحب يشوفه ينجح. نذكروا أن الجمعية اليوم تكفل أكثر من 11,000 صغير. باش تدعموا الجمعية بحملة العودة المدرسية تبرعوا بالمبلغ اللي تقدروا عليه على www.sosve.tn، وإلا رقم التليفون يعطيكم كل المعطيات سهل برشا 58 371 0 0 2.
0: ما تبدلش الموجه.

0: Ma Orange, où est-il rentré? Belle fibre 100 mégas.
1: Elle rentrait, moi je connais le Qraya. Elle rentrait, force à bêcher de radette jdida, à l'internet sahiha, belle variété de heila ou ahsen la swim. Mais la matra mamche barcha, au cours de la fibre orange 100 mégas. Elle est wallet, 64 dinars ou 900 fichar, tu as 99 dinars ou 900.
0: Mais la fiche de stane, imchi l'acre boutique orange, où est-il rentré, belle fibre?
1: Andek Orange.
2: فما بوك 5G وفما بوك 5G اللي برودويت لاني ماكس بوك 5G اورانج تبرانشيها منا تكونكتي منا فيها واي فاي 6 يوصل للدار الكل وفيها زيدا توربو جيمينغ للمغرومين باللعب اون لين كان جو جيمينغ ستريمينغ ولا سكرولينغ مع الماكس بوك 5G عندك انترنت تري او ديبي من غير حتى لودينغ باش ما تفلت حتى لحظه مش فخره اما الماكس بوك 5G اورانج حاجه اخرى عندك اورانج
3: اخر اخبار الميركادو في تونس والعالم جديد الأندية التونسية الإفريقية والأوروبية تحاليل واستضافات هذا الكل في سبور ماك من الاثنين للحد من الثلاثة للأربعة متاع العشية على ديوان فام مع

0: بغيف الخلاعة فات والقراية رجعت وانا كايتوديون لقيت اقوى برومو فيبر بوكس باقوى سوم ال 50 ميجا بسوم ال 30 ميجا ابتداء من 55 دينار و 900 في الشهر كهو. بغيف هكا الغونتخي ولا بلاش اريدو طور عالمك.
1: ديوان افام فلاش نيوز
2: مجزء الواحدة بعد الزوال. ديوان افام على السلامة. عضو هيئة الدفاع فيما يعرف بملف التآمر على أمن الدولة يوسف الباجي يقول إن الملف انتهى في زمنه القضائي، معتبرا أنه لم يتفاجأ بقرار محكمة التعقيب والقاضي برفض الطعون حسب ما صرح به لديون فام على هامش عقد ندوة صحفية اليوم.
3: اليوم نخلطوا لآخر حلقة من ما يعرف بملف التآمر على أمن الدولة، والحقيقة عن نفسي لم أكن متفاجئا بالقرار الصادر البارح عن محكمة التعقيب القاضي بقبوله شكلا ورفضه أصلا، باعتبار أن وقت لتعرف البدايات حتما تكون مدرك للنهايات. شخصيا كنت أدرك النهاية هذه. طبعا الملف اليوم في زمنه القضائي قد انتهى. يمكن ما يحز في أنفس كمحامين ونحكي حتى على نفسي أنه اليوم ما عادش باش نتمكنوا من زيارة منوبين. اليوم بما أنه الحكم ولا حكومات، فإن الجهة الوحيدة المخولة لإعطاء أذون الزيارة هي الإدارة العامة للسجون والأسلحة. على كل حال سنحاول وسنتقدم بالطلبات وإن شاء الله يمكننا، لكن على الأقل ما نجموش يمنعونا من مراسلة المساجين، نجم نراسلهم.
2: الديوان الوطني للمياه المعدنية والاستشفاء بالمياه يعلن عن فتح مناظرة خارجية بالملفات والاختبارات لانتداب 13 عونا لسنوات 2025-2026، وذلك في عدة اختصاصات تتوزع بين الإدارة والتقنيات والخدمات. وأوضحت الإدارة العامة للديوان في بلاغ صادر عنها أن الاختبارات تتوزع بين اختبارات كتابية موضوع اختصاص أو أسئلة متعددة الخيارات مشفوعة باختبار شفاهي نفسي بحسب الخطط والمعايير المحددة، وأحدد آخر أجل لقبول الظروف يوم 9 أكتوبر المقبل. اللجنة الجهوية للتسريع في إنجاز المشاريع العمومية بسلينا المنعقدة صباح اليوم تنظر في مشروع بناء المعهد العالي للفنون والحرف بسلينا ومختلف الإشكاليات المطروحة والتي حالت دون تقدم نسق الإنجاز والنظر في الفرضيات المطروحة للتسريع في إنجاز المشروع. واتفق الحاضرون على تحيين البرنامج الوظيفي للمشروع وإعادة الدراسات بالتنسيق بين مختلف الأطراف المعنية وبرمجة جلسة ثانية ثم متابعة إتمام بقية الإجراءات مع المصالح المركزية. وفي أخبار العالم، صحيفة فاينانشال تايمز تفيد نقلا عن مصادر مطلعة قولها إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغت الأطراف المعنية بأنها لن تعود إلى مذكرة التفاهم المبرمة مع إيران وتسعى بدلا من ذلك إلى اتفاق جديد وأكثر شمولا. وأكد نائب الرئيس الأمريكي أن واشنطن لن تجري محادثات مع إيران ما لم تتوقف عن إطلاق النار على السفن في مضيق هرمز. تراجع أسعار النفط اليوم لكنها ظلت متجهة نحو تسجيل مكاسب أسبوعية، إذ أدى تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران إلى تأجيج المخاوف حيال وضع الإمدادات من الشرق الأوسط. نهاية الموجز، قدمت لكم سحر بن بلقاسم وعودة إلى منك نسمع في أمان الله.
1: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك ايشان يوتيوب ديوان افام.
2: ديوان افام.

0: على ديوان FM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM ولي غيزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM وزادة على السيت متاعنا www.diwanfm.com على ديوان FM ما يفوتك شيء. صوتكم منك نسمع صوتك تسمع
1: الاكتواليتي وكل ما يهم التوانسة متابعة لأهم المواضيع والأخبار في منك نسمع ما يفوتك شيء منك نسمع مثلين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين
0: على ديوان FM مع بعضنا الصيف يحلى ديوان FM صوتكم.
2: مرحبا بكم، أهلا وسهلا، تحياتي للجميع. ماضي ساعة و16 دقيقة على موجاتنا، مشوارنا متواصل معكم حتى الماضي ساعتين. شكرا على اختياركم لفريكونس متاعنا. نذكركم رقم التليفون 31-328-330. نحكيه على تكاليف العودة المدرسية، هل أنه العودة المدرسية والجامعية مكلفة للعائلة التونسية؟ لا بالعكس، في المتناول مقارنة ربما اللي عنده اطلاع ولا اللي عنده تجربة ولا اللي عنده معرفة بدول أخرى. شنو هي الحاجات اللي تراوها زايدة في العودة المدرسية؟ شنو هي الحاجات اللي لازمنا نحافظ عليها؟ شنو هي الحاجات اللي لازمنا نغيروها؟ والأهم من ذلك لأنه المقدرة الشرائية أو شهرية التونسي اليوم تتماشى مع التكاليف هذه وإلا لا. مرحبا بكم، ناخذوا تليفوناتكم تود سويتا.
0: ألو ديوانة.
2: مرحبا مدام فاطمة من صفاقس، أهلا وسهلا، شنو أحوالك؟
3: المتألقة على الدوام.
2: شكرا، يفضلك، أهلا وسهلا، شكرا لك.
3: يودا سمحوي لك.
2: الحمد لله، شكرا، يفضلك، مرحبا.
3: الحمد لله.
2: قلي
3: مش نحكي وش نخلي وش نقولك يا ودا.
2: قلي الحقيقة.
3: ولله الحمد، ربي يعين عليهم يا سمحتي.
2: آمين يا ربي. قلي قدش عندك صغيرات؟
3: عندي إيد وزيفر.
2: ربي يفضلهم لك إن شاء الله يا ربي.
3: سنة خامسة وسنة ثانية.
2: سنة خامسة وسنة

0: لا مش شويه من الكاليتيه وشويه من ثقل الادوات راهو
1: برشا الادوات
0: لا برشا قال برشا اوكي ودا الواحد
1: معناتها واحد كي باش ياخذ فوالا حاجه دو مارك قداش السوم مثلا تاع كارتابلة تتكلف نعرف انا نعرف اما نحب الناس تعرف نعرف اما نحب الناس تعرف معناتها تقريبا
0: انا عمي وانا خذيت لهم دو مارك لا بحول الله لا
1: كارتابلة عمي ولا خذيتها انت دو مارك ما تقعدش لسنة
0: لا تقعد انا عمي وانا خذيت السنة من يخوش
1: معناتها تولي تقعد لك عامين معناتها تمشي بها امورك عامين
0: تقعد حتى 3 سنين يا هدى
1: فوالا تقول انت نصرف في مره
0: ايه شو ايش نقول لك انا سبق وعملت الكارتاب لما تفصل فيه قراو بها 3 سنين وخذيها ولدي قرا بها
1: وكفيت معناتها امورها واضحه
0: احقاقا للحق معناها الواحد اقل واحد في الشيخوها 320 290 فضا
1: تقعد 3 سنين معناتها بمعدل 100,000 كل عام تقريبا
0: صحيح معدل 100,000 دينار في العام
1: هاي.
0: ما فما شكون يقدر يا ودا فما شكون يا اختي ما يقدرش راهو
1: فوالا شكون لك 300,000 انا حلوا لي يشيلوا لي الادوات الكل
0: صحيح فما شكون يقدر وشكون ما يقدر
1: شو اخر المكلف ابار السعر نتاع الكارتاب
0: يا ودا فما ظاهره تويكا تمشي تاخذ ادوات من المكتبه بالله خلينا نحكي عليها
1: تفضل
0: ياخذ مولات المكتبه ولا مولا المكتبه ياخذ قربي يعطي لك الفورنيتير كيما يحب هو
1: ما تختارش وحدك
0: لا سينو ما فهمتش قرار مدعمه راهو مش كل يعطيهم قرار مدعمه
1: معناها اشتراط اني نعطيك الرأس مدعم تاخذ من عندي كل شيء
0: لا تاخذ من عنده كل شيء ما يلزمكش تمشي تاخذ معناها المكتبة ولا والستيلوات من معناها تحب اختيار كاختيار انت تحب ما تاخذوش من نفس المكتبة
1: أي.
0: لا ما يتيسر لك شراو
1: ما يعطيكش معناتها
0: لا ما فماش قرار اسمه دعمة
1: لا
0: بينما كي ياخذ هو البانيي ويعبي له كل شيء على كيفه هو
1: هاي
0: انت وقتها فما قرار اسمه دعمة ولازم باش يزلق لك 3-4 كراسات ما مش مدعمين
1: فوالا اي
0: بالنسبه للطبليه الطبليه فما دي كاليتي
1: قداش تعمل طبليه دو كاليتي
0: انا احقاقا للحق ناخذ فيهم بريمير ما
1: اي
0: 22 28 ما تفوتش 28 دينار
1: فوالا و 28 دينار وتقعد عام كامل معناتها تكفيك عام كامل
0: كاليتي كاليتي يا هدى
1: كاليتي كاليتي
0: كاليتي كاليتي معني احقاقا للحق باش نكونوا واضحين تبدا كاليتي كاليتي راي احنا او يسر لنا ربي معني وربي عيننا على صغيراتنا انا يا هدى نعاود نذكرك بجارتي الارمله 3 صغيرات يقراوا سنه 9 سنه 7 سنه 9 يا ربي وانتي ربي واليوم جمعه تحضر لها نفس الخير
1: امين يا رب العالمين هاكا النداء
0: باللي نقدر عليه انا عندي باللي نقدر عليه بقى ربي شهد عليا واليوم جمعة انا يا هدى نداء يعيشوا خيتي نفس الخير حق اي مكتبه تكتبني لها حتى صغير برك سنة 9
1: مكتبة وإلا ولي وإلا أي إنسان يسمع فينا فوالا
0: يا ودا راهم صغيرات راهم براءة براءة براءة راهم متربيين على الآخر هيك الصغيرات
1: 3 صغيرات يتامى
0: مشيت لهم أنا برحة لولا وهي جارتي راي اللي كتب من الله اللي يسر لي به ربي
1: ثلاثة شنو يقراو قول عاود لي 3 ثالثة و7 و9 هكا
0: 3 و7 و9 الله لا يبيع أجر المحسنين
1: ناس اللي يسمعوا فينا فلا يحبوا ينجموا يعاونوا السيدة هذي على صغيراتها 3 أيتام معناتها في العودة المدرسية كلمونا على 31-328-330 حمل الجماعة ريش نقولينا معناتها وكل واحد ينجم يعاون باللي يقدر 3 ثالثة ابتدائي سنة 7 وسنة 9 3 صغيرات اللي ينجم يعاونهم فيها العودة المدرسية هذي يعاون الأم على صغيراتها اللي تامة هذوما مرحبا بكم الناس الكل مرحبا يلا نمشيو للرقم الثاني سيانيس مرحبا بك أهلا وسهلا مرحبا بك سيانيس من تونس مرحبا نورتنا
2: يا شفتي أنت منورت يا شفتي
1: شكرا تفضلي العودة
2: العودة المدرسية كيما كانت تحكي الأخت والكراسي المدعم يقول مش موجود
1: هاي
2: والله أنا ودي أقرأ الكيد معناتها جارد
1: اي
2: قدوه مثل

0: باش ناخذوا بحث ونجرب نجيب قرارات دور وروحت ما خديتلوش باش ما نديش قرارات مدعم ما فماش.
1: مش مدعم مازال مش متوفر.
0: مازال مش متوفر.
1: مازال مش متوفر الكراس المدعم.
0: الكرتابة ما تحكيش عندي ولدي انا اختار كرتابة هذه قال كرتابة انت 68 دينار.
1: 68 دينار.
0: اقل هنا.
1: اي.
0: هذه اقل واحد يريد 68.
1: 68 دينار فعلا. الكراس المدعم مش موجود والكراتب غالي.
0: ياسر القرآن يقول لك تعليم أنا زي ما والله يقولوا تعليم مجاني تونس ما تحسبه والله تحسبه مش مجاني بالمصاريف هذه بالغلاء لا إله إلا الله محمد رسول الله في المكتب يقول لك المعلم يقول لك كل المادة الفلانية راهو ضعيف في قايده عنده 30 دينار الشهر في هذو ثلاثة معلمين كل شهر 90 دينار فهمتي قالوا شيء
1: هذا يتدو المدرسة نحكي وراه مش
0: يتدو المدرسة المدرسة مقننة يقول لك مقننة فهمتي قانونيا خلص عند المدير 30 دينار على كل مادة
1: على كل مادة 30 دينار مش كي تفوت أكثر من زوز مواد ينقص ولا لا؟
0: لا نفس كل معلم يقول 30 دينار
1: 30 دينار ما ينقصوش
0: معلم أنا واحد من الناس عندي ثلاثة معلمين ياخذ 90 دينار
1: قداش ياخذوا؟
0: 90
1: دينار
0: عربية فرنسية وحسيت ما عندي حتى اختيار خاطر سنون بعد قلت معدية طيب وما كان شغل عندي إيتيدرا ومعدية بيه معني واضح الحكاية يعني أنا في مجبور باش تخلص وقاو
1: فوالا واضح
0: واضح أختي هودا
1: هاي قل لي
0: بلاي الموضوع
1: هاي تفضل
0: أنا كثيف على فكرة
1: هاي
0: وكنت أختك الجيران نتاع العائلة المعزة
1: هاي
0: عندي المدام تختم صحيح لكني كارين عن ولاد ويريدها مطراش المدام فهمتي ما انا قلت لي انت مدام اودي او كريا وراي و ونجم واحد يزيد نحط في كارت 200 دينار الشهر قصوا علي قال شنو الخطا قال لي قال لي اقسم انت ما تكرش اقسم انا ما يعني شنو ما تقول اصرف عليا مثلا معقول هذا
1: قصوا عليك الجيران
0: يعني انا ودي تو والله قلت لكم البارح رحت الكراسه 24 خاطر ما جبتش 48 24 كيلو فقط ليس الا اما كنت تعملون انا من ما حتى من حساس الموضوع هذا تناقش ويا الحكاية في القانون هذا بالذات
1: واضح إن شاء الله
0: أيوة فين مش نمشي مع تقول لي هاتي قصلي وفين مش نمشي بيا فين مش نمشي يعني تكون مش تصرف علي لأن يعني دولة ترفضني شكون بيا ده أو والله فتقني قلت وشيت كراسة واني حاير في زمان طراسني كيف كنت تحت السيد القاضي على الأخت ربي وإن شاء الله يرحمها طراسني أنا نفس وضعيتي صدقني حاير كو
1: واضح شكرا يفضلك يعطيك الف صحه سلمانه ناخذ تليفون اخر الو عسلامه
2: الو عسلامه
1: مرحبا
2: الو سهلا
1: مرحبا بك شكون معنا
2: منى بن شرود
1: سلمانه معنا
2: اي
1: مرحبا من صفاق سهلا وسهلا تفضل
2: اول حاجه قلت لك اعطاك الموضوع نتاع التقاعد ايش عندنا فيه اللي يجيب عليه حتى
1: هاي موضوع
2: التقاعد وقت كي نعمل معناتها قضية في المحكمة الإدارية ما قضية استرجالية في المحكمة الإدارية نربحها ولا باهي هذايا شحنا فيه نتعدوها هكا ولا
1: والله اللي فهمتك سلمانة سلمانة اش تعمل في الدنيا انت ساعة
2: نعم
1: انت اش تعمل في الدنيا
2: معلم
1: انت المعلم اللي كلمتني من حنش
2: اي كلمتك قلت لك كل التقاعد في الدين يجي من خدمة 36 عام نحب نخرج وخرجونا في القانون نعمل قضية استرجالية نربحها ولا ونخرج
1: والله الحقيقة أنا لست امرأة قانون للأمانة مش نجاوبك على السؤال هذا
2: فالا
1: تحب مختص فالا مختص معناتها في القانون يجب يقول لك التقاعد معناتها اللي يعدي 33 سنة كيفاش من حقه يخرج تقاعد واضح إن شاء الله نطرحوه الموضوع هذا في 60 دقيقة من 7 إلى 9 متاع الليل وكل مرة على قلينا نجاوبكم على نقطة من النقاط خلينا في العودة المدرسية مكلفة بالنسبة للعائلات
2: زي اهم موضوع يا مدام وداع بالنسبه لي انا اهم موضوع والمسكوت عنه
1: ثم
2: حتى منظمه تدافع عليه وما سمعته حتى من تونسي وحتى من واحد قال كذا كذا تعرف شنو اهم موضوع
1: اللي هو
2: انه هو انسان الدخل السنوي نتاعو 7200
1: دينار 7200
2: دينار
1: هاي دخل سنوي
2: يقدم معناها منحه مدرسيه منحه جامعيه يرفضوا له المطلب نتاعو بس احنا السلطات اللي تعدت علينا الكل انا عمري 57 عشت بورقيبه وعشت الفترات كلها
1: اي
2: يشجعوا التعليم هكا ولا طلب العلم
1: اي
2: وبعدين جتنا الدوله الاجتماعيه
1: اي
2: سامحني واحد دخله 7200 دينار معناها 600 دينار في الشهر. وقت الولد كان عنده الحق عام واحد الولد بكر هكا ولا كيفاش ب 600 دينار وانت تشجع على التعليم والمعرفة والطالب باش ينجح ب 600 دينار باش يقرر يولد ويكري له ويوفر له كل شيء معناها والعائلة اللي عنده في الدار يسلم فيها.
1: هاي
2: هل أنه 600 دينار وقت اللي يجيك واحد يقدم لك من بين الشروط كشف حساب من قبضة ب 7200 دينار ترفض له المطلب نتاعه الدخل نتاعه 7200 دينار. هذه معناها عائق. وبعدين عنده عام واحد في الجامعة وتقول له أقرأ وتقول له طالب كل شيء وهو مسكين ما يتمتعش بمنحة بالبورس.
1: هاي ياخوش منحة.
2: والمفارقات يا مدام هدى أني أنا البورس الدخل السنوي متاعي 27000 دينار.
1: هاي
2: أنا أولادي ثلاثة تمتعوا بالمنحة بالبورس. ولد عمي معناها 7200 دينار.
1: هاي
2: ولده ما تمتعش بالبورس. يسألني أنا إيش مش نجاوبه إيش مش نجاوبه. فهمتني توا؟
1: فهمتك.
2: خاطر انا احنا عندنا الاتفاقيه نتاع الكوطال عطينا الاتحاد.
1: نعم
2: احنا نتمتع بورس والله وهذه صارت لي انا ثلاثه
1: خذوا البورصه ثلاثه. هاي
2: خذوا البورس باهي. انا يا مدام هدى تصورني انا ما عنديش هذا الدخل هذا كيفاش ثلاثه مش نقريهم
1: باش تقريهم
2: معناها ها
1: كيفاش باش تقريهم؟
2: نعم كيفاش ثلاثه راه وصلوا كثيرين ثلاثه ما موجود واحد يعني موجود زوج في تونس ثلاثة كيفية أنا هكا ولا عنده زوج ثلاثة
1: بلا فما شكون عنده ثلاثة وأربعة وخمسة وكل واحد وش عنده معناتها صغيرات ربي يفضل عمره إن شاء الله.
2: إيه معناتها كيفاش معناها الدخل نتاعو هذيك ومش يكري الولد ومش يقريه يشجع على التعليم والمعرفة. في بالي أنا هكا رأيي أنا الخاص أهم موضوع هو أنا وهذا وهو مسكوت عنه. العودة المدرسية والسنة الأولى والسنة الثانية كتبهم تاعهم نعرفهم قداش وتعدت عليا رايح كي معناها ماهيش كبيرة برشا، أما أهم موضوع هو هذا.
1: أهم موضوع هو السكن وقيمة السكن.
2: هو البورس هو البورس.
1: المنحة فوالا المنحة. المنحة مش ينجم يسكن.
2: 600 دينار راهو 7200.
1: واضح. شكرا.
2: معناها تشوف الكشف الحساب نتاعو 7200 دينار كيفاش معناها ما توافقلوش على بورس مسكين باش يوصلوا بالقراية. الموضوع الآخر يا مدام هدى. إي. هو اللي نسمع فيه على الدروس الخصوصيه.
1: هو
2: ما يحبش يقري ولاده دروس خصوصيه وانا اربع اولاد ثلاثه تخرجوا والحمد لله واحدة ما زالت.
1: ايوه.
2: تفهم فيا؟
1: ايوه.
2: ما قريتهمش دروس خصوصيه. ايش بيه ما نجحوش ما تحصلوش على معادلات باهية.
1: معنى بالنسبه ليك الدروس الخصوصيه ماهيش حاجه ضروريه.
2: انا ما قريتهاش 33 عام ما خدمتش دروس خصوصيه. ولادي ما قراوش دروس خصوصيه.
1: نجم نسالك خاطر الاولياء نتاع يقول لك صغارك قراو توا معناتها في السنوات هذيا ولا كبار ولا كيفاش؟
2: لا تبدا تخرجت سنين في معلمه سنين كي تخرجت سنين.
1: لانه ظهرت الدروس الخصوصيه ولات خاصه الخمسة سنوات الاخيره هذه اكثر خاصه في المرحله الابتدائيه الحقيقه. 15 سنوات
2: والله يهز اولادهم للمعلمين هم اللي يمشوا للمعلمين يقول له قري لي ولدي والله
1: فلا صحيح موجود
2: ولادهم وثم اللي تطلب من المعلم والمعلمه تقول له قريه لي كان هي واللي تحب نعطيك معناها احجب المعلومه على الاخرين قريه لي كان هو يهزوا ولادهم فهمني وبعدين يولوا ينقدوا انت ما تنجم ما تخرجش ما تقريش راهو حتى مش مشكل معناها يعني هم بصراحه التونسي ما عندوش هكي معناها الحقيقه معناها ما تقريش ولدك ما تقريش انا ما قريتش دروس خصوصيه والحمد لله ولادي ما قراوش
1: ونجحوا الحمد لله ربي يفضلهم
2: قريتهم فيهم الطبيب وفيهم الاستاذ وفيهم المعلم هم يخدموا معايا رجعوا يخدموا معايا زملائي معلمين قريتهم ما نجحوا لاباس ما قراش دروس خصوصيه
1: ربي يفضلهم لك ان شاء الله. شكرا على رايك يعطيك الف صحه. شكرا سي المانع. ناخذوا سي عثمان من اريانا. مرحبا.
3: اهلا وسهلا. مرحبا بك.
1: شكرا يفضل.
3: ربي يعينك وربي يعين العاملين في الكل.
1: شكرا يفضلك. اهلا وسهلا.
3: العوده المدرسيه كما كل عام لازم تحطوا فهمتني. انا كلمتك على نقطه برك على خاطر كل اخبار انتر بارونتيز انا تكفيك.
1: اي مرحبا اهلا وسهلا.
3: وبيك كل اخبار كل واحد يخرج لك المسؤول او الكراس المدعم موجود أو الكتبة موجودين متوفرين نخرتها في الأخبار اللي وفيت توا وزير التربية يقول لك الكراس المدعم موجود ومسؤولين في وزارة التربية يقول لك الكراس المدعم موجود. أنا هاني ساكتين دور في تونس الكبرى الكل ادخل اي مكتبه كل اعطيني كرارس بركه كل كبير ما فيش الكرارس لوش الكتب ترقى المكتبه هذه عندها شيء والمكتبه الاخرى عندها شيء والمكتبه يعني المسؤولين كي يخرجوا كل كراو متوفر كل شيء راهو مش صحيح متوفر كونش في بيروه على الوراق هكاها اما ريال مو في تشيبيرا وفما حد شيء متوفر هذه النقطة حبيت نحكي فيها على خطر كل الأخبار كل ما يخرج مسؤولي كل شيء متوفر السماء الزرقاء والعصافير بالضبط أما راهو ريال مو ما فما حد شيء يخرج ونتصور يعني مغلب العباد اللي تسمع فيه تعاني نفس المعاناة اللي يعاني فيها مش أنا يعني الشعب الكل
1: واضح واضح سي عثمان
3: لاهي أختي هدى أنت ديما تسمع تكسيات وكل شيء نقطة صغيرة واحدة سامحني باش نخرج لك على الموضوع
1: تفضل
3: أنا توا قاعد نخدم والراس العباد مطيشة في الكياسات وكل شيء والتاكسيست راهو ما عادش يساعد يهز بالكونتير هذاك مغلبنا مغلبنا وأنا واحد منهم رانا نخدموا بليزابليكاسيون والعباد مطيشة في الكياسات راهو العباد اللي مطيشة في الكياسات راهو في رقبة اللي ما حبش يصح لنا عازلين فسخانة وفهم الواحد راهو الكونتور هذايا ريال مورا ما عادش خلصنا جملة واحدة لا قطايع لا مزوط لا وراق لا حتى شيء ريال مو ما عادش نخلصوا هذاك علاش احنا التجأنا باش نخدموا بليزابليكاسيون باش نحسنوا مدخولنا راهو العبيد اللي مطيشة في السخانة هذايا راهي في رقبة المسؤولية رانا احنا خاطينا بارك الله فيك
1: شكرا لفضلك يعطيك الف صحة شكرا لك إلى اللقاء سي عثمان من أريانا سي أنيس من صفاقس أهلا وسهلا مرحبا
4: السلام اختي هدى
1: مرحبا بك نورتنا سياني سهلا وسهلا
4: الله يحفظك الله يحفظك
1: شكرا
4: الله
1: قل
4: الله على
1: العود
4: الاخت اللي تكلمت الساعه
1: اي
4: صدني على كل
1: اليتام اي مدام فاطمه على جارتها اللي عندها ثلاثه صغيرات يتامى السنه أيوة. الثالثه والسنه السابعه والسنه التاسعه اي
4: انا عندي زوج بنيات زاد يقراوا في السنه السابعه
1: ربي يفضلهم لك ان شاء الله
4: عايشك الله يحفظك إن شاء الله أعتبارها كما بنياتي كما المليد نتاعها السنة السابعة كما ناخذ صغيرة نخذلها
1: يفضلك شكرا لك سي أنيس يعطيك ألف صحة شكرا إن شاء الله في ميزان حسناتك فوالا يقول هكا اللي يقرا سنة سابعة باش تكفل به اللي الناس الآخرين يسمعوا فينا هكا سي أنيس تكفل بالوليد اللي يقرا سنة سابعة مازال عندنا اللي يقرا سنة ثالثة وسنة تاسعة مرحبا بكم اللي حاب يعاونهم يعاون المرأة هذايا اللي عندها ثلاثة يتامى 31 328 330 رقم التليفون سي أنيس العودة المدرسية
4: إن شاء الله العودة المدرسية كما حكيوا الأخيين على أمور الكراس المدعم ما يفرض عليك ما تاخذ مع معناتها كان ما تاخذ من عنده كل شيء مش يعطيك الكراس المدعم.
1: معناتها تاخذ من عندي كل شيء باش نعطيك
4: هي الظاهرة والتي موجودة بارتو.
1: معناها كل المكتبات يشترط عليك باش تاخذ من عنده كل شيء باش ينجم يعطيك يعطيك الكتاب المدعم.
4: تمشي حتى باش تاخذ من عنده كراسه واحده مدعم يقول لك شوفي خذيت انت من عندي ادوات باش نعطيك انا كراسه. لكن ما يعرفوش اللي ثم عباد معناتها ميزانيتها
1: ما تسمحش
4: ما تسمحلمش ما تسمحش باش ياخذوا الكراسه تاعك.
1: فوالا.
4: تفضلي بالله نشوفوا النقطه هذه.
1: فوالا نراجعوها النقطة هذي نراجعوها خاطر الكراسة المدعم راهو دولة تعطيه يعني هذاك حق للمواطنين فوالا شكرا
4: المواطنين ولات درجات والله صدني معناتها كيما نقولوا يميزوا ثم التمييز
1: تمييز في شنو هو بالضبط قل لي
4: تميز انت اذا تاخذ من عندي كل شيء نعطيه صدني يا خويا ثم عباد تاخذ من عندك كل شيء ما تسحقش كراسة المدعم ثم عباد صدقني ما عنديش تحب الكراسة المدعم في مين واطيهم
1: واضح صمتك. شكرا يعطيك الف صحة شكرا سي أنيس شكرا على هذا التدخل
4: المرأة هذه خلينا
1: شكرا نيفال، يعيشك. نعطيك نمرو مدام فاطمة اللي كلمتنا، تتواصل معها مباشرة، وبطبيعة هوك تنجم توصل لها الصغير اللي يقرأ سنة سابعة. شكرا، يعطيك ألف صحة على هذا الدعم وعلى هذا التدخل. موصلين معكم مشوارنا فاصل ونتواصل بعد شوية، نحكيه على ثلاثة منظمات تصدر تطلق مبادرة اسمها تونس أولا والشعب فوق كل اعتبار. نحكي في الموضوع والتفاصيل بعد الفاصل.
5: الخدمة في الدار ولا في الكياس، تعرف كل حول الناس، الجديد والأخبار، الوانفو لكتو ميدي تور على الولايات، ماكس بارتاج، وكل حكاية نعملو لها ديكريبتاج باش تكونوا معنا إين وديما على باج في منك نسمع. الأصوات اللي استنستوا بها.
6: نهاركم مزيان وبالخير مليان.
7: صباح الأنوار، تحية كبيرة للجميع.
8: يا فتح يا رزق يا عليم يا ربي أمان عليك.
9: مرحبا بكل من التحق في المتابعة
5: في تواتر الأحداث.
10: مساء النور، أهلا وسهلا
11: على سلامتكم، أهلا وسهلا بكم في حياة طيبة،
12: وإن شاء الله تكونوا بألف خير.
13: أهلا وسهلا ومرحبا.
14: بصباح بصباح، مرحبا بكم على سلامتكم.
15: تحية لكم الناس كل
16: وين ما كنتوا تسمعوا فينا
17: وين ما كنتوا، تحية كبيرة لكم. شكرا على اختياركم ديوان FM.
18: شكرا على الاستماع يا عزيزي يا مستمع.
19: رحلة تتواصل بإذن الله تعالى.

قبالك تحل راديو الرونديفو مثني للجمعة في ناجي تريبونال ودريبة الكرة عندك مثني للأربعة مثلثة للخمسة في إكسترا تايم وكل خميس وجمعة تبع تفوت واستاد الديوان كل عشوية سبت وحد ناس الديوان الرونديفو اللي

حياتك حتى ترند مع ديو ان ترانز ميكس نورمال. وعندكم على حكاية البارا نورمال ملا تبع بالعريف كل سبت وحد أبغتيغ من الماضي ساعتين أولد جولد ميزيك نوستالجيك تسمعوهم شاك سامدي على ديو ان افام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سارية كل حد من العشرة نص الليل.

0: منك نسمع منك نسمع كل نهار من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين.
1: مرحبا أهلا وسهلا. ثلاث منظمات تونسية تطلق مبادرة تونس أولا والشعب فوق كل اعتبار. نحكي على هالمبادرة هذية، شنية أهدافها، في أي ظروف جاءت المبادرة هذية، نحكي في الموضوع وتفاصيله تتفيتها. عميد المحامين التونسيين الأستاذ بوبكر بالثابت، مرحبا بك، أهلا وسهلا، شنو حوالك؟
2: أهلا وسهلا، أهلا بك وبكل مستمعيكم.
1: شكرا جزيلا. الاتحاد العام التونسي للشغل، الهيئة الوطنية للمحامين بتونس، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان في بيان مشترك تحت عنوان تونس أولا والشعب فوق الاعتبار. شنو أسباب البيان هذا؟ شنو أهدافه سيد العميد؟
2: الأسباب هو الوضع اللي وصلت له البلاد واللي تمر به في جميع القطاعات، واللي كنا نعينوها وننبه فيها في قطاعات مختلفة، مثلا بالنسبة للهيئة الوطنية للمحامين في قطاع المحاماة والقضاء بصفة عامة والحقوق والحريات، بالنسبة لاتحاد الشغل في القطاعات المهنية، وقلنا تهمنا القطاعات الاجتماعية ووضع البلاد الاقتصادي، وبالنسبة للرابطة كذلك في حقوق والحريات بصفة عامة وفي مقدمتها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، لأن الحقوق هي منظومة شاملة لا تتجزأ وهي تقابل بالضرورة مفهوم المواطنة. احنا نبهنا من نتيجة السياسات العمومية، من عدم وجود التشاركية، غياب الحوار، الانفراد بالقرار والرأي، عدم احترام حق المواطن في المعلومة واحترام حرية الإعلام. وخلال 6 أشهر الأخيرة ونهايتها طبعا الصائفة الأخيرة شفنا نتائج هذه السياسات بوضوح. أزمات في كل القطاعات تمس المواطن وفي التونسي في أبسط معناها حقوقه وفي الحياة، وعدم قيام الدولة والهيكل العمومية بالتزاماتها في الرقابة، في توفير المواد الأساسية، وأصبحت معاناة يومية وتهدد حتى السلم الأهلية. شفنا كيفاش مواطنين يعني في معارك معناها يومية وتصور لا تليق ببلادنا من أجل التزود بالماء، أو الحالات اللي وصلت لها البلاد واللي هي مش معلومة، لأنه المعلومة الرسمية المفروض اللي هي من واجب الهيكل الرسمية أن تتيح الأضرار اللي نتجت عن موجة الحرارة وانقطاع الكهرباء والماء وما ترافقوا عن بيانات صادرة عن بعض الجهات المدخلة في القطاع الصحي، ما نعرفوش الأرقام الصحيحة بالضبط، ولكن الأضرار وصلت المواطنين ووصلت حتى حالات وفيات سواء قبلتها المستشفيات أو صارت في السجون. هذه النتائج تمس حقيقة بمعنها استقرار المجتمع، تمس بمعنها حقه في الحياة الكريمة، وتأشر إلى أزمة خطيرة لو على أزمة المالية العمومية اللي هي ماهيش خافية على الجميع، واللي في كل سنة معنها تتجدد مع طريقة إعداد قانون المالية بطريقة منفردة وقائمة على الاقتراض وتنامي حدة الاقتراض الداخلي على حساب المؤسسات والأفراد والتنمية والاستثمار. احنا رينا نتيجة نقاشات ومقابلاتنا دائما مستمرة في ظل المسؤولية الوطنية والتاريخية للمؤسسات هذه، علاوة على مؤسسات معناها التزاماتها القانونية والمهنية، ان ننبه انه الوضع هذا التشخيص اللي تم ذكره معناها باختصار ولكن بوضوح ضمن البيان المشترك أنه ما نجمش يتواصل، وأنه السياسات العمومية بالطريقة المنفردة ما تنجمش تتواصل، وأنه غياب المعلومة وغياب التشاركية والتخلي عن الحوار نتائجه معلومة للجميع، ولا يمكن يعني الناس الكل بما فيهم السلطة متفق على وجود الأزمة. ولكن الـ الأسباب وتوصيف الأسباب هو اللي مختلف. وبالتالي أثارها إذا نسكت عليها ونتواصل معناها ما عندناش موقف فيها قد تكون وخيمة أكثر من اللي نتصوره على بلادنا. احنا فتنا في مرحلة التنبيه وقررنا أنه معناها نتفق على إطار تنسيق مشترك لتنسيق جهودنا وجهود المجتمع المدني اللي هو قاعد متحرك ديما مع عمره ما تخلى على الحركة. لكن معناها الأوضاع والظروف هي المحدة وفي برشة قوى حية بما فيها قوى شبابية تميزت بعمل كبير في قطاعات مختلفة في مقدمتها معناها غير ما نذكر معناها اللي تشوفوه حركة كبير ولكن ممكن غير معناها منظم في جهوده باش نحاولوا تكون هذه الإطار التنسيقي إطار ينسق هذه الجهود لتركيز قوى المجتمع من أجل الإصلاح من أجل العمل المشترك من أجل أفق سياسي وتنموي يليق ببلادنا وبما حققته خصوصا في إنتاج كفاءات موجودة في كل أنحاء العالم وتشع وتنتج إلا في بلادنا ما نلقوش النجاحات اللي حققها في أينما ذهبت الطاقات التونسية.
1: المطلوب اليوم خرجتوا بيان مشترك ثلاثة منظمات قلتوا مفتوح إلى كل القوى معناتها تنجم تكون تلتحق بكم في تونس أولا والشعب فوق الاعتبار. شنو مطلوب اليوم؟ حوار جامع مع السلطة؟ شنو بالضبط يعني اللي تراوه مناسب حتى نتفاداو اللي حكيت عليه الكل هدايا والنتائج
2: والتزاماتها أنها كيما تقوم بواجباتها في تسيير المرافق العمومية كما يجب أنها توافي المواطن بالمعلومة الصحيحة في الوقت المناسب وأنها تستمع لكل الأصوات اللي موجودة في المجتمع. هذا ما هو شرفها، هذا واجب وهو ضروري. العمل التشاركي ضروري وهذه معناها كما ينص عليه الدستور تنص عليه كل نواميس تحرك المجتمع. التخلي عن ذلك لا يؤدي إلا الفشل والنتيجة لا تحتاج إلى إثبات. احنا اللي معناها هذه فرصة متجددة حتى نلقوا إطار يدعم بلادنا كل بما فيها السلطة إذا عندها هذا الاستعداد للحوار والإصلاح.
1: معناتها إيديكم مفتوحة للسلطة للحوار والإصلاح ولإيجاد حلول معناتها للوضع.
2: أكيد ديما الحوار هو الآلية الوحيدة اللي تحل مشاكل البلاد مهما نهربوا منها في الأخر ما نلقوها كان هي. لكن هذا ما يمنعش اللي توحيد جهود قوى المجتمع من أجل خوض كل أشكال النضال السلمي من أجل الدفاع عن مكاسب بلادنا. هذه ناضلت من أجلها أجيال وضحت من أجلها أجيال وشفنا للبناء تم معناها فيه مش في سنوات في عقود متوالية نختلفوا في تحديدها ولكن نأكدوا أنها ما هيش وليدة اليوم. أرواح شهداء من أجل أنه تكون في بلادنا مؤسسات قائمة مستوى معين من التحضر من التنمية ما نجموش نفرطوا فيها بالبساطة بمجرد معناها لأنه فما في فترة معينة فما خيارات مش صحيحة.
1: تسأل البعض عن غياب منظمة الأعراف عن عن عن هذا عن هذا الاتفاق أو عن هذه الاستراتيجية اللي خدمتوا عليها. هل تم توجيه الدعوة لهذه المنظمة من الباب مفتوح لكل المنظمات؟
2: الاتصالات كانت موجودة بالمنظمة الأعراف وكل منظمة عندها ظروفها. إن شاء الله ما تنجمش. نتمنوا أنه المسؤوليات التاريخية لكل هذه المنظمات منذ معناها بما فيها ثلاثة منظمات وجودها سابق للدولة المستقلة وساهمت في وجود الاستقلال كما ساهمت قوى الشعب الكل ما تتخلفش عن ركب المسؤولية اللي يدعوها لها معناها الواقع اللي نعيشوه.
1: واضح. شكرا جزيلا أستاذ أبو بكر بثابت عميد المحامين التونسيين، شكرا على كل هذه التوضيحات، يعطيك ألف صحة. نحن هيك وصلنا الختام لقنا، حبيت نشكر كل الناس اللي تواصلت معنا، شكرا حمدي، ياسين، نصاف الدهش، أنور حمدي، شكرا جزيلا بن سالم، شكرا لفضلك، يعطيك ألف صحة. فالا بن سالم يقول أنا مش نجم نتبعكم، معناتها نعرف اختلاف التوقيت مع الجالية التونسية اللي موجودة في الخارج، يقول لي راهو ما عادش نجم نتبعكم في الليل، اللهم يعني العام الجاي ان شاء الله نشوفوك على خير، ومثال شوكة طل حتى على الخدمة متاعنا علشان اللي توب متاعنا. مرحبا يا سلوى، شكرا ومي عبد الله، يعطيك الف صحة، نصف الديه، شكرا شكرا، تحياتي للجميع، يعطيكم الف صحة على التفاعل متاعكم معنا، وشكرا فدوة دالي بيبي ايضا، شكرا سامية سليتي، شكرا نصاف تولوز زادة، شكرا جزيلا، يعطيكم الف صحة الناس الكل، الناس الكل اللي تواصلت معنا وتفاعلت معنا، شكرا انكم كنتوا معنا خلال هالبرمجة هدايا لكل الصيفية انستونا، وكان محلاها معنا اللقاء معاكم، شكرا يفضلكم، انا ان شاء الله نهار اثنين نرجع للتوقيت اللي تعودتوا به ان شاء الله من 7 إلى 9 متاع الليل في المجازين داكتواليتي، في 60 دقيقة تلقاو الركاب متاع النهار كامل، الاخبار متاع النهار كامل ان شاء الله تلقاوها معنا من الغادي، نتمنى لكم ان شاء الله احلى الاوقات، وشكرا لكم جميعا، وربي يفضلكم، ربي يمتعكم ان شاء الله بالصحة، شكرا لكل الفريق اللي خدم معايا دون دون دون استثناء، شكرا للناس اللي عوضتني زاده في الكونجي، شكرا للناس اللي عوضت هيفا زاده في الكونجي، شكرا لكم الكل، مش ما ننسى حتى حد، خير اني ما نذكرش مولا نذكر نذكر شوية، شكرا للتكنيسيان الكل، صبري، شكرا حسام، شكرا ايمن، شكرا هيفا اللي كانت معنا في العدد وقت لي غابت هيفا، عوضت جين سلين يعطيها الف صحة، وعوضت سعيد زواري شكرا لي، شكرا لكيب اللي كنت في استقبال التليفونات أميمة بن عياد ومريم مصمودي، شكرا لكيب ديجيتال كل، أشرف رباحي، انتصار المكوري، من غريبي وضوحة سويسي، شكرا الابتسام اللي عوضتني وقت اللي أنا غبت، كان ابتسام عوضتني ولا فهم شكون آخر عوضني الحقيقة، شكون آخر وأميرة أميرة أميرة، شكرا الأميرة مقني زادة، أجمل تحيات هدر برغمي، إن شاء الله نتمنى التوفيق والنجاح لكل الزملاء إن شاء الله بارتير من نهار اثنين، إن شاء الله عودة ميمونة، وإن شاء الله برمجة تكون متميزة تلقاو فيها اللي تحبوا عليه الكل، وانتظر إن شاء الله ديما نكونوا عند مستوى انتظاراتكم، إن شاء الله ديما نكونوا عند حسن ظنكم، شهية طيبة ناس الكل، باي باي، نهاية أسبوع إن شاء الله مريحة ورائقة، سحبيب بن صالح سلم عليك مرة أخرى، سحبيب بن صالح سلم عليك مرة أخرى، شكرا لكم الناس الكل، وفضلكم الناس الكل، يلا باي باي.
0: منك نسمع منك نسمع.

0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان فم.
1: ديوان فم صوتكم.
2: ديوان فم فلاش نيوز
3: مجزوة ثانية بعد زوال ديوان فم. مع السلامة. قاضي التحقيق بالمكتب الثالث بالمحكمة الابتدائية بسليانة ينطلق في استنطاق 4 أشخاص بحالة إيقاف وشخص آخر بحالة تقديم للاشتباه في تورطهم في الحرائق التي اندلعت بجبال برغو من ولاية سليانة. وأوضح ناطق رسمي باسم المحكمة عيسى القاسمي في تصريح لبرنامج منك نسمع على ديوان فم أن النيابة العمومية أذنت بفتح بحث تحقيقي في الحادثة ووجهت للمشتبه بهم تهم تتعلق بتكوين وفاق بقصد الاعتداء على الأشخاص والأملاك وإضرام النار عمدا بملك الغير والمشاركة في ذلك.
4: على اثر بلوغ العلم للنيابة العمومية بابتدائية سليانة بحادث احتراق جبل برغو تم فتح بحث تحقيقي وتم تعهيد سيد قاضي تحقيق بالمكتب الثالث بالموضوع ضد كل من سيكشف عنه البحث تهم من اجل تكوين وفاق قصد الاعتداء على الاشخاص والاملاك واضرام النار عمدا بملك الغير والمشاركة في ذلك. قاضي تحقيق اصدر انابة عدلية لفرقة الابحاث والتفتيش التابعة لمنطقة الحرس الوطني بسليانة اللي تولت البحث في الموضوع واجرات جملة من التسخير الفنية. مبدئيا تم حاصر الشبهة في حوالي في 5 أشخاص. القاضي تحقيق ارتأى انه يحتفظ ب4 منهم لمدة 48 ساعة والخامس في حالة تقديم وهو حاليا بصدد استنطاقهم.
3: فرق المراقبة الاقتصادية التابعة للإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بنابل تتمكن في أوت الماضي من حجز 120 ألف قارورة مياه معدنية وتحرير 77 مخالفة اقتصادية من أجل المضاربة والزيادة غير القانونية في الأسعار وفق المدير الجهوية للتجارة بنابل سهام المبروك لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. وأبرزت المبروك أنه تم في اليومين الماضيين تنفيذ عملية توزيع ل 282,136 قارورة مياه معدنية بهدف في إعادة استقرار التزويد بالمياه المعدنية. المدير الجهوي للتجارة بزغوان بشير النفزي يفيد في تصريح لمراسل ديوان فم بالجهة أن حاجيات ولاية زغوان من الكتاب المدرسي للموسم الدراسي الجديد تقدر بحوالي 295 ألف نسخة. وأوضح النفزي أن فرع المكتب المركز الوطني البيداغوجي بالجهة تسلم إلى حد الآن حوالي 200 ألف نسخة في انتظار استكمال الكمية المتبقية قبل انطلاق العودة المدرسية، مشيرا إلى أنه تم توزيع حوالي 53 ألف كراس مدعم. وفي أخبار العالم وكالة فرانس أف فارس الإيرانية تفيد بمقتل أحد عناصر حرس الحدود باشتباك مع جماعة مسلحة غرب إيران. ارتفاع أسعار الغذاء العالمية في أوت إلى أعلى مستوياتها منذ نوفمبر 2022 تحت ضغط سوء الأحوال الجوية واضطراب الإمدادات المرتبط بالحرب في منطقة الخليج واستمرار الأخطار المحيطة بصادرات الحبوب عبر البحر الأسود وفق منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة الفاو. نهاية الموجز قدمته لكم سحر بن بلقاسم والمشوار متواصل فلاش سبير في أمان الله.

بالك تحل راديو الرونديفو مثل الجمعة في ناجي تريبونال ودريبة الكرة عندك مثني للأربعة مثل الخمسة في إكس تايم وكل خميس وجمعة تبع تفوت واستاد ديوان كل عشوية سبت وحد ناس ديوان الرونديفو

0: ترند مع ديو ان ترانس ميكس نورمال وعندكم على حكايات البارا نورمال ملا تبع بالعريف كل سبت وحد ابختير من الماضي ساعتين اولد جولد ميوزيك نوستالجيك تسمعوهم شاك سامدي على ديو ان افام وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكايات غريبة اما صارت تلقاوا في سهرية كل حد من العشرة نص الليل ديوان افام فلاش سبور.
1: مرحبا بكم في الفلاش سبور. البدايه مع المسابقات الافريقيه وثلاثه مقابلات تتلعب نهايه الاسبوع الحالي لاندتنا للتونسيه اليوم بدايه من 3:30 نتاع العشيه في ملعب الطيب المهيري في صفاقس. الترجي الجرجيسي يستضيف نادي ديامباز السنغالي وحضور جماهيري منتظر انه يكون باعداد محترمه. نعطيكم التشكيله الرسميه للترجي الجرجيسي. في الكاج نلقاو سيف الشرفي، ثلاثي الدفاع نلقاو كولمان سامبا ديوف صادق توج وحسينو توري، في وسط الميدان مختار بن زيد ادم الطاوس دافيد نيانغي خليل قصاب والهادي جرتيلا، وثنائي الهجوم نحكيو على حمدي العبيدي وكيبا سوين. نذكر مواجهه الاياب بين الترجي الجرجيسي ونادي ديامبيرز باش تكون نهار 12 سبتمبر في العاصمه السنغاليه دكار. غدوة السبت تلعب زوز مقابلات في كاس الكاف. نادي صفاقس في نيجيريا يواجه شوتينغ ستارز بداية من 4 متاع العشية، وفي دوري أبطال أفريقيا نادي الأفريقي بداية من 7 متاع العشية في مواجهة ضد نادي جوليبال مالي بحضور 25,000 متفرج. مباراة باش يغيب عليها صادق محمود وحسام حسن رمضان بداعي الإصابة. في الرات المحترفة الأولى كرة القدم غدوة بداية مواجهات الجولة الثالثة، دفعة أولى فيها زوز مقابلات. بداية من 4:30 متاع العشية نادي البنزرتي يستضيف الأولمبي البيجي بإدارة الحكم وليد المنصري، وفي الفار باش يكون البرتغالي فيليبي بيريرا. في نفس الوقت في ملعب الطيب المهيري في صفاقس التقدم الرياضي بساقية الدير يواجه نادي حمام لنف حمزة جعيد كحكم رئيسي ومحمد علي قروية في غرفة الفار. نهار السبت نهار الأحد 6 سبتمبر انطلاقا من 4:30 متاع العشية في ملعب حمادي العقربي في رادس الترجي الرياضي التونسي يستضيف مستقبل المرسى، تحكيم لبديس بن صالح وأسامة بن إسحاق في غرفة الفار. في الملعب الأولمبي في سوسة النجم الساحلي يواجه شهيبة العمران منتصر بالعربي كحكم رئيسي وفيليبي بيريرا في غرفة الفار. وفي الملعب البلدي بالمتلوي نجم المتلوي يواجه أمل حمام سوسة، تحكيم لمحرز الملكي ومجدي بلاغة في غرفة الفار. نذكر أنه كل لقاءات باش تكون منقولة عبر منصة ديوان سبورت. الهيئة التسييرية للاتحاد الرياضي المونستيري أعلنت عن تحديد موعد انعقاد الجلسة العامة التقييمية الخاصة بالموسم الرياضي 25-26. الجلسة باش تكون نهار 3-29 سبتمبر 2026 انطلاقا من 6 متاع العشية. في الهوند جمعية الحمامات أعلنت اليوم عن تعاقدها مع لاعب الدائرة الدولي غازي مميش لمدة موسم وحيد. نذكر أنه غازي مميش لعب الموسم الماضي مع نادي بولزانو الإيطالي والريان القطري، وسبق له لعب مع أندية في تونس كما نادي الأفريقي الترجي الرياضي التونسي والنادي الرياضي بساقيت الزيت. نختم أبرز المقابلات في البطولات الأوروبية. بداية رمز تنتلعشية في الليغان الفرنسية ليون يواجه أوسير بعد 8 درج قمة كبيرة بين باريس سان جيرمان ونادي موناكو. في الليغا الإسبانية انطلاقا من 8 متاع الليل ريال بيتيس يستضيف ريال مدريد، وفي الإنجليش بريمير ليج 8 متاع الليل إبسويتش تاون يستضيف ليفربول، وفي الكالتشيو الإيطالي بداية من 8 غربع جنوا يستضيف كومو. أكثر تفاصيل على أخبارنا الرياضية تلقاوها كالعادة على سيتنا ديوان اف ام فونت. موعدكم الثلاثة متاع العشية مع الزميل حاتم جزبار وبقية برنامج سبور ماك.
2: ديوان اف ام
3: تبع الموسيقى.

0: اللي استنستوا بها.
1: نهاركم مزيان وبالخير مليان.
2: صباح الانوار، تحيه كبيره للجميع.
3: يا فتح يا رزاق يا عليم، يا ربي لمن عليك.
1: مرحبا بكل من التحق في المتابعة
0: في تواتر الاحداث.
4: مساء النور، اهلا وسهلا.
5: على سلامتكم، اهلا وسهلا بكم، حياه طيبه
1: وان شاء الله تكونوا بالف خير. اهلا وسهلا ومرحبا.
6: بونسوار ومرحبا بكم، على سلامتكم.
1: تحيه لكم الناس كل
7: وين ما كنتوا تسمعوا فينا وين ما كنتوا. تحيه كبيره لكم، شكرا على اختياركم ديوان فم.
8: شكرا على الاستماع يا عزيزي يا مستمع.
9: رحله تتواصل باذن الله تعالى.
0: ديوان FM.

بالك تحل راديو الرونديفو مثل الجمعة في ناجي تريبونال ودريبة الكرة عندك مثل للأربعة مثل للخمسة في إكسترا تايم وكل خميس وجمعة تبع دتفوت وستاد ديوان كل عشوية سبت وحد ناس ديوان الرونديفو

0: وتتحدى ترند مع ديو ان ترانز ميكس نورمال. وعندكم على حكايات البارانورمال ملا تبع بالعريف كل سبت وحد ابارتير من الماضي ساعتين. اولد جولد ميوزيك نوستالجيك تسمعوهم شاك سامدي على ديو ان اف ام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكايه غريبه اما صارت تلقاوها في ساريه كل حد من العشرة نص الليل. ديوان فام فلاش نيوز
1: موجز ثالثة بعد الزواج. ديوان فام عسلمة. قاضي التحقيق بالمكتب الثالث بالمحكمة الابتدائية بسليانة يصدر بطاقة إيداع بالسجن في حق شخصين للاشتباه في تورطهما في الحرائق التي اندلعت بجبل برقو من ولاية سليانة والإبقاء على ثلاثة آخرين بحالة سراح في انتظار استكمال التحقيقات حسب ما صرح به الناطق الرسمي باسم المحكمة عيسى القسمي لديوان فهم. وكان قاضي التحقيق قد انطلق فاستنطق أربعة أشخاص بحالة إيقاف وشخص آخر بحالة تقديم فيما يتعلق باندلاع حريق بجبل برقو. رئيسة الغرفة الوطنية لمنتجي الزيتون نجاح السعيد تتوقع ارتفاعا في الأسعار العالمية لزيت الزيتون خلال موسم 2026-2027 بما يتيح لتونس الحفاظ على المداخل المالية المحققة العام الماضي أو تجاوزها. ورجحت السعيد في تصريح لبرنامج منك نسمع على ديوان فام أن تشهد صابة الزيتون في تونس انخفاضا لتتراوح بين 250 و300 ألف طن وهو ما ينهز نصف المحصول الاستثنائي المحقق خلال الموسم الماضي والبالغ قرابة 500 ألف طن.
2: احنا ديما معناها ماناش بعاد على المراتب الاولى اما عنا معناها تنافسيه كبيره نظرا لجوده زيت الزيتون اللي عنا حتى كان عنا كميه صغيره فهي كميه معناها مطلوبه وتصنيفها يكون عالي وجودتها تكون عاليه وسوقها يكون مطلوب حتى ولو انها تكون كميه صغيره. ماناش احنا وحدنا نقص عندنا الانتاج لا زاد اسبانيا ايطاليا اثينا كلهم نقص عندهم الانتاج حاولوا انه نفتحوا اسواق جديده ونمشوا ياسر ياسر ياسر برنامج التعليم انه احنا ديما عنا مشكل انه زيتنا نبيعوه سائل وسائل. انا معناها نقول انه حتى كان عندنا كميه اقل انا ديما نقول ثم معادله معناها لازم نفهموها برشا انه حتى اذا كان ثم كميه اقل راهو ثم سعر عالمي اعلى اثنين باش يكون العرض اقل من الطلب لازم نستفادوا منه اللي يخلي انه ممكن السعر العالمي يكون عالي انه مداخيل تونس باش تكون معناها محافظه على الاقل على نفس القدر يعني نفس قدر مداخيل عم ناول حتى اكثر.
1: عدد من أهالي منطقة المخصومة التابعة لمعتمدية القيرة وإن الجنوبية يعمدون إلى غلق الطريق الرابطة بين القيرة وإنها المهدية للتعبير عن رفضهم لقرار تجميد نشاط الجمعية المائية بالجهة معتبرين أن القرار من شأنه أن ينعكس على مصالح الأهالي. وطلب المحتجون في تصريح لمراسل ديوان فام بالجهة السلطة الجهوية والمحلية بالتدخل العاجل للنظر في الإشكال. تعزيز خطوط النقل المدرسي بولاية منوبة مع بداية السنة الدراسية الجديدة بخط جديد يربط بين طبربة والمدرستين الابتدائيتين الهورية وعين الكرمة لنقل نحو 90 تلميذا وتخفيف المعاناة عنهم وعن الإطار التربوي وذلك بعد صيانة وإصلاح أجزاء من الطريق المحلي الرابطة بين مدينة طبربة والعمادات المجاورة وفق تأكيد المندوب الجهوي للتربية فوزي مرابط لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. وفي أخبار العالم المتحدث باسم الجيش الإيراني يقول إن بلاده ستنفذ عمليات استباقية كلما شعرت بتهديد وذلك في إطار القانون الدولي. وزير الدفاع بالاحتلال يقول إن السيطرة على مرتفعات علي الطاهر يعزز المنطقة الأمنية لإسرائيل في جنوب لبنان مؤكدا أن القوات لن تنسحب من هذا الموقع الاستراتيجي لحزب الله. نهاية الموجز قدمته لكم سحر بن بلقاسم والمشوار ينطلق الآن مع حاتم جزبار في سبرماغ في أمان الله.

0: الإفريقية والأوروبية، تحاليل واستضافات، هذا الكل في سبور ماك من الاثنين للحد من الثلاثة للأربعة متاع العشية على ديوان فام. مع بعضنا الصيف أحلى.
1: الما 3:06 دقائق مساء النور، اهلا وسهلا بكم مثل كل رانديفو العاده في سبور ماغ من توا حتى للاربع سوايع من زمان نترافق فيها معكم، نرجو الاكتواليتي وريكاب لها من الاخبار والاحداث الرياضيه على الساحتين الوطنيه والعالميه. تحياتنا لكل المتابعين، مرحبا بكل مبرونشي معنا كالعاده على مختلف الفريكونس على www.dionfm.net. نسلم على اصدقائنا في كندا في امريكا، اكيد اصدقائنا نهاركم مبروك، نهاركم اسعد الايام، وتحيه خاصه كالعاده لجمهور اليوتيوب اصدقائنا على يوتيوب. مرحبا بكم، مرحبا بكل تفاعلاتكم. نرجع للاكتواليتي، واليوم انطلاق المشوار بالنسبه للانديه التونسيه المشاركه في مختلف المسابقات الافريقيه. بعد اقل نصف ساعه من توا الترجي الرياضي الجرجيسي يواجه فريق ديامبرس السنغالي، باش نكونوا في نقل مباشر مع في المقابله هذه مع زميلنا نور الدين شارف الدين، نشوفوا كل التفاصيل كل الاجواء اللي تسبق المقابله. شفنا حاجات مزيانه وحلوه برشا الحقيقه، محلها الكرة التونسية، محلها وقت اللي يتلم الشم الكرة التونسية، هذه الكرة اللي نحبوها، هذه العلاقات اللي تبقى راسخة في الأذهان. محلها كي نلقاو اليوم جمهور السي اس اس جنبا إلى جنب مع جمهور الترجي الرياضي الجرجيسي، أكيد أيضا جماهير الاتحاد الرياضي ببن قردان اللي تنقلت في بادرات خاصة من عدد كبير من الأحباء، تنقلوا من بن قردان من مختلف مناطق الجنوب إلى ملعب الطيب الميري لمتابعة المباراة إن شاء الله بداية موفقة لترجي الجنوب في المواجهة هذه. سكور يخلي على الأقل الفريق يخلينا نرجع في مباراة الإياب بمعنويات مرتفعة وبسكور يخلينا نكون في أريحية قبل السفر إلى السنغال. نحكي بعد شوية على السي اس اس، يكمل اليوم التحضيرات لمواجهة شوتينج ستارز النيجيري. إليت الفوز هل يمكن أن يغير نبيل الكوكي في هذه الخطة؟ كما قلنا باش نكونوا في متابعة مباشرة لمباراة الجرجيس وديان بارسا السنغالي مع نور الدين شرف الدين. مرحبا صبروش في الإخراج، أهلا وسهلا بك صبري. نادر في الإخراج الرقمي، وسعيد جدا بوجود اللاعب الدولي السابق محمد علي منصر. مرحبا دليل.
2: أهلا حتوم، تحياتي ليك وتحياتي كل السادة المشاهدين والمستمعين.
1: محلها دليل، الكرة باهية، الكرة تلم، الكرة ما تفرقش، لأنه وصلنا في السنوات الأخرى الحقيقة أنه نشوفوا برشا برشا سب، برشا شتم، برشا ما نحبش نقول كلمة كلمة كبيرة، صراعات بين الجماهير. برفوا وصلت الكرة فرقتنا في تونس ما بين كل أنحاء الجمهورية، ولكن اليوم حدث الحقيقة يفرض نفسه. قبل ما نحكيو كرة وتكتيك وتكنيك وغيره، نلقاو جمهور سي اس اس جنب لجنب مع جمهور ترجي الجرجيس، من برشا فيديوهات نتابعوها على مواقع التواصل الاجتماعي كيفاش جماهير ترجي الجرجيس قاعد تشكر جمهور سي اس اس، والعكس بالعكس ايضا.
2: هذه هي تونس، وهذه هي كورتنا، وهذه هي الاجواء الطيبه اللي معناتها نحن متشوقين ليها وعدنا برشا عليها. كي تجي انت تو تشوف معناتها جماهير النادي الرياضي الصفاقسي برغم معناتها حراره الطقس، برغم معناتها زاد اليوم نهار معناتها فيه العباد تخدم، معناتها خليت هذايا كله على جنب، مشيت معناتها اليوم باش نشجع ممثل كرة القدم التونسية ترجي رياضي الجرجيسي اللي هو فريق عريق وفريق معناتها ممتاز جدا وفريق عنده عديد الأحباء اللي معناتها أي فريق يمشي لهم غادي معناتها يلقى كل الترحاب. ونحب زاد نوجه تحية خاصة للرئيس ترجي رياضي الجرجيسي اللي كان حافظ طالب اللي كانت هو عنده معناتها هدية مبادرة طيبة، وكان معناتها هو يشجع الجماهير الكل باش معناتها تجي اليوم. اليوم كي نشوفوا معناتها جماهير الاتحاد الرياضي ببن قردان اللي معناتها في تقريبا مدة سنة التالي ولا ولا ولا ولا سنة ونص معناتها كانت فما معناتها بعض المشاكل ما بيناتهم الجماهير، اليوم معناتها القلوب كلها صفات. اليوم جماهير النادي الرياضي الصفاقسي معناتها كان زادها حاضرة، جماهير قرقنا الساقيه معناتها الناس كلها معناتها اليوم متجنده الحاجه واحده اللي هو خلف ممثل كره قدم التونسيه. هذه هي الكره، راهي الكره تقرب ما تبعدش، راهو رانا في الاخر رانا كنا توانسه، رانا كنا معناتها نحبوا تونس ونحبوا شكون يشرف تونس. هذه هي كورتنا، وان شاء الله يا ربي معناتها الدوم هذه، وان شاء الله ديما نشوفوا معناتها الفيديوهات هذه المبادرات هذه لهنا في تونس، ننبروا على بعضنا بضحكه اوكي. لكن راهو خارج حدود الوطن، راهو كله رانا يجمعنا دراب واحد، وخاصه معناتها تونس توا في معناتها عدنا بعض المشاكل، راهي الكوره
1: في حاجه لحاجه
2: في حاجه الى اللمه وفي حاجه الى معناتها تكاتف الايدي، وراهي تونس تفرق تجمع وما تفرقش
1: وما تفرقش. دونك تنجم تكون محمد علي هي بادرة وإلا انطلاقة أولى لإعادة النظر ربما في حضور الجماهير لزوز فرق بالنسبة للبطولة. لو ديما نعاودوا نحكيوا راه عن كل الثقة والثقة التاملة في كل الأمن معناها المعطيات الأمنية والعناصر الأمنية إنه في تأمين المقابلات راهي تونس رايد على مستوى الأمن في تغطية كل التظاهرات سواء كانت ثقافية رياضية سياسية اجتماعية. ولكن اليوم يهزنا الحنين يهزنا الشوق. أنت دالي خلط مو على زاني بونور نتاع كرة القدم وقت اللي كانوا لي دو بوبليك موجودين وكانت شيخة الديبلاسمون قبل. دونك تنجمش تكون هذه بادرة لإعادة النظر في قرار عدم حضور الجماهير الضيف؟
2: والله صحيح تنجم أنت تكون هذه بادرة وخاصة أنت قلت ما أنت احنا رانا عندنا أمن زاد ما شاء الله عليه ونجم يأمن مباريات ب 60,000 و 70,000. اليوم راهو كرة القدم التونسية في حاجة إلى رجوع جماهير الفريقين. احنا زاد قبل شفنا حتى وقت اللي يجيو معناتها لهنا تبدا معناتها ماتشوات كبار كلاسيكو سي اس اس جهه لهنا الكلوب افريكان والترجي الاطوال معناتها يجيو لهنا الجماهير راهو حتى اقتصاديا حتى حركه البلاد تتطور وتخدم اكثر. معناتها احنا تو كما قلت لك كره القدم التونسيه في حاجه الى رجوع الجماهير كل جماهير الفرق هذه زاد بادره طيبه تنجم تكون هي الانطلاقه الحقيقيه نتاع كره القدم التونسيه ومتاع عوده الروح كره القدم التونسيه.
1: ترجي الرياضي الجرجيسي يستاهل المشوار الافريقي بمواجهه ديان بارسا السنغالي. ترجي الجرجيسي اليوم دالي تشكيله رسميه للفريق نلقاو سيف الدين الشرفي سامبا ديوف صادق التوج حسين التوري مختار بن زيد ادم الطاوس دافيد يانغ خليل قصاب هادي جرتي لحمدي العبيدي وكيبا سوي. تقريبا بثلاثة خمسة اثنين الترجي الرياضي الجرجيسي اعتمد اكثر على تعبئة وسط الميدان ولعب زوز مهاجمين هما حمدي العبيدي وكيبا سوي. بقول نحكيو على التشكيلة محمد اللي عاود الترجي الجرجيسي بعد 20 سنة من اخر مسابقة افريقية. السؤال المطروح عامل خبرة مهم في مثل هذه المواعيد لكن في السنوات الاخيرة مثلا نحكيه الملعب التونسي ترشح الاتحاد الرياضي المونستيري كان ترشح عامل خبرة مهم ترشح سنة ترجي الرياضي الجرجيسي مقارنة بالموجودين في كاس الكونفدرالية قادر انه يخطو خطوات القدام ينجم يسيدي نمشيه كأوبجكتيف اول انه يدخل فاز دي بول.
2: والله يشوف حاتم هي راه ينجم اوكي لكن راي حقيقة الميدان راي زادة حقيقة اخرى. انت كتشوف تو معناتها تسمع معناتها رو اسامي معناتها اسامي عندها خبره كبيره برشا ادم الطاوس القصاب حمدي العبيدي لاعبين معناتها دو جرون ماتش لاعبين زاد مباريات كبيره دربيات واحد دونك عندهم خبره
1: سيف الدين الشرفي
2: معناتها ذوما ملاعبيه لاعبين معناتها قبل كاف وشامبيونز ليغ وعندهم خبره كبيره. انت اليوم باش تلعب ضد فريق اللي هو بالنسبه لي انا معناتها طلعت عليه شويه زي فريق تكوين معناتها كيما نقولوا نحن السونتر دي فورماسيون يكون معناتها اللاعبين الصغار ويخرجهم لبرا معناتها فريق هذا تكوين يضم عدد المواهب الشابه. معناتها اليوم انا نحكيو معناتها على فريق ديان بارس ما نحكيوش معناتها احنا نعرفوا قبل تونغيس ونعرفوا معناتها جان دارك جراف جيراسيون فود هذا فريق صعد حديثا للدرجه الاولى عملوه الصعد ولكن عملوه وصل معناتها عمل فينال كوب وربح تونغيس معناتها مرتين 2-1 2-0 معناتها فريق عنده عدد المواهب الشابه معدل الاعمار نتاعو 17 عام 18 عام معناتها ذوما ملاعبيه صغار ملاعبيه يحبوا يظهروا حتى هما ملاعبيه يحبوا يوصلوا لابعد ما يكون باش على الاقل من بعد ينجموا معناتها يخرجوا لبرا. واحنا نعرفوا معناتها زي فريق تكوين كيما شفنا معناتها قبل فريق زد الجزائري اللي هو بارادو. كان حتى هو فريق زد يكون انتصر معناتها في يوم ما على نادي الصفاقسي ذهبا ايابا. اليوم باش تلقى انت قدامك منافس ما عندوش خبره كبيره افريقيه لكن معناتها عنده لاعبين شبان ملاعبيه متكونين معناتها زاد على قاعده صحيحه ملاعبيه فنيا ممتازين لكن احنا نعرفوا ليزيكيب هذوما راهم ديما تكتيكيين ضعاف ناقصين يتعلموا اوكي الكوره على قاعده صحيحه ملاعبيه فنيين معناتها باهين برشا. والحاجه الثانيه اللي معناتها اليوم تنجم تعاون جرجيس اللي هو الفريق هذا ما لعب حتى مباراه رسميه الشامبيون نتاعو مازالت جرجيس لعب تو دو ماتش معناتها عنده هي اسبقيه نوعا ما معناتها بدنيا
1: حاضره بارابور ليكيب الاخرى
2: بدنيا حاضره دونك انت اليوم معناتها لازمتك حاجه واحده لازمتك ربع ساعه الاولى تهبط معناتها الظهر لها اللي اللي اللي معناتها راني
1: باش نربحك السكور
2: بالضبط معناتها راهو الماتش هذا نتاعي. دونك انت وقت اللي تهبط عليه ربع ساعه الاولى 20 مينوت الاولى غادي معناتها تعمل انت الضغط العالي ما تخليهمش سيرتو يشدوا كوره خاطر راح نعرفوا مراكز التكوين راه وقت اللي يشدوا كوره يتعبوك برشا يقلقوك برشا وما يحبوش الضغط العالي. وقت اللي انت اليوم تضغط عليه عالي ما تدخل فيه الشك ربع ساعه الاولى تدخل فيه الشك وتحاول زاد تسجل هدف تنجم معناتها انت تسهل عليك المباراه. الفريق هذا قلت لك معناتها اللي هو فريق ممتاز فنيا لكن راه تكتيكيا ضعيف برشا. اليوم الترجي الرياضي الجرجيسي بدعم الجماهير وسيرتو معناتها هما معناتها اليوم زاد عندهم دعم معناتها من عدد الانديه راهي جوريت بيستهبط معناتها بيستعطي اللي عندها واكثر تنجم معناتها اليوم تحقق نتيجه ايجابيه تسهل بها المباراه الثانيه.
1: بعد شويه دليل نحكيو على الفورماسيون تاع الترجي الرياضي الجرجيسي باش نحكيو تكتيكمون كيفاش المدرب منصف مشارك يتعامل مع المقابله. مهم جدا ناخذوا الاجوبه ما قبل المقابله صوتا وصوره على شان يوتيوب على الباج فيسبوك سبور باي دي وانا فاهم مع نور الدين شرفدي. مرحبا نور الدين، اهلا وسهلا.
3: مرحبا بك حاتم، تحية ليك، تحية لكل مستمعي ديونا فيم. أكيد احنا الآن موجودين في ملعب الطيب المهيري والمباراة أكيد مباراة الكونفدرالية اليوم مع الترجي الرياضي الجرجيسي. على كل خلينا بعجالة ناخذوا معنا سي حافظ طالب، الأجواء ممتازة اليوم خاصة معنا سي منير ملاك فريق رئيس فريق التقدم الرياضي بسكة الدير. سي حافظ طالب، ما حسنش من اللقطة هذه وما حسنش من الأجواء هذه اليوم؟
4: والله أجواء عالمية، والله العظيم معناه بصراحة ما عندي لا حتى تفسير بصراحة، أكثر من نقول الله يبارك فيهم والله يعطيهم صحتهم وإن شاء الله يا ربي من حسن إلى أحسن. مدينة كاملة وجهة كاملة صفاقس والجنوب كامل إن شاء الله وتونس كاملة إن شاء الله نكونوا يد واحدة ونكونوا قلب واحد. يعطيهم الصحة وحضور سي منير اليوم، مسؤولين السي اس اس كلهم في نيجيريا ربي يوفقهم جادة وإن شاء الله يروحونا بالانتصار. وذيك هي الكرة يلزمنا بصراحة بادرة يلزم نبنوا عليها ونصلحوا ونمشوا ديما في البادرة هذه ونكونوا يد واحدة مهما كانت النتائج حتى في الشامبيونات تاعنا يلزمنا نكونوا يد واحدة ويلزمنا نكونوا معناها سباقين بالبوادر هذه. يعطيهم الصحة جهة كاملة بصراحة، ما نحبش نذكر اللي يسمي برشا ما جهة صفاقس الكل، الله يرحم والديكم الناس الكل بارك الله فيكم، والله حشمتونا على روح بصراحة.
3: هذا واجب أكيد سي حافظ طالب. كذلك بحثنا حاتم سي منير ملاك رئيس فريق تقدم سكة الدير. سي منير، لقطة بالورود اليوم في صفاقس ما حسنش من الحفاوة هذه مع ممثل فريق تونسي الترجي الرياضي الجرجيسي، أكيد شنو اللقطة ممتازة اليوم مع أجواء محلية هذه؟
5: أكيد وخيان ديما احنا راهو كسوا في كأس الأفريقية كسوا في البطولة التونسية، هذيك عادات اللي انا سميتها واحد كل باش اي زائر يجيب حذايا اخويا نستقبله بالورود، وضيف هذاك عندنا ويلزمنا نربحوا معناتها بالضيف. هاكم شفتوا اليوم الاجواء ان شاء الله جمهور صفاقس زاد حاضر مع جمهور جرجيس وان شاء الله يا رب علاش في البطوله نتاعنا نشوفوهم كيما هكا ونحيوا هكا شويه التعصب ونبعدوا على الانتماءات الكل، وان شاء الله بقدره ربي راي الاجواء تمشي شويه من الجمهور وشويه من الامن وشويه من كل، ان شاء الله بقدره ربي علاش ما نرجعوش الملاعب تتعبى ونرجعوا للوقت القديم اللي كنا تبارك الله نلعب ونصل الجماعه الكل. انا كنت ندخل في الجمهور كليب افريكان في الجمهور

0: كيك ليماج انت خويا مزيان بسم الله ما شاء الله اخويا خلينا كيك ليماج معاك دونك زيد شويه دورنا هكا تليفون باش الناس اللي عايشين يوتيوب وعلى السبور باي دي وانا فاهم يعطيونا اجواء اكزاكتومون حبنا انت عايشنا صوت وخلي ليماج تتحدث نوري على الاجواء على عدد الحضور الجماهيري كيفاش كان تفضل
1: جماهير الترجي النادي الجماهير
0: هيا قربنا شويه قربنا شويه للبوبليك خلينا نزيدو نتفرجوا على الجمهور وعلى الاجواء الموجوده في طيب الاميري
1: هذه الاجواء
0: تفضل ايه
1: تحول فريق جماهير الترجي الرياضي التركيزي بعدد محترم هنا في ملعب طيب الميري لمواكبة اللقاء الدورة التمهيدي لكأس الكونفدرالية أكيد خليكم الأجواء هاي الأجواء جماهير ممتازة هنا جماهير غفيرة تحضر هذا اللقاء
0: على ذي الشينت التريبيون دونور معنى شيت من الصحفيين والفيراج عطينا هكا ليماج شوية خلينا نتفرجوا أكيد أصدقائنا على الشين يوتيوب وعلى سبور باي دي وأنا فاهم يحبوا يكبوا ما قبل المقابلة وهذا من دورنا بطبيعة باش نعيشوا كل الأجواء الجماهير تفضل
1: الجماهير
0: حاضر واضح دونك هذه الاجواء امامكم كما تتابعوا الالوان الحمراء والبيضاء وفما الالوان السوداء والبيضاء ومحلاه الحقيقه قاعدين نشاهدوا في اجواء مميزه جدا ملعب الطيب الميري بصفاقس اللي يبقى برافو زاد البلديه صفاقس وكل مكونات ملعب هذا على العنايه الكبيره بالعشب لانه ليس من السهل الحقيقة باش معناها تكون سي اس اس وتقدم ساقيت الدير وترجرجيس أيضا في المسابقات الإفريقية نجم نقولوا كان برافو إن شاء الله ينسج على منواله كل المسؤولين وكل بلديات كل الملاعب في تونس لأنه مهم جدا ليماج نتاعنا تخرج كومي الفوق للصحافة العالمية وسائل الإعلام العالمية مهم جدا أنه نتابعوا مثل هذه الأجواء تفضل ليك الكلمة نوري إذا عندك إضافات قبل ما تلتحق من الصحافة
1: يعطيك الصحة على كل حاتم كما قلنا كانت بالورود أكيد جماهير كانت حاضرة لهنا في جماهير حتى من مدينة صفاقس من جماهير نادي الرياضي الصفاقسي من تقدم ساقيت الدير جماهير تمثل هنا أكيد تعطي فكرة أنه جمهور واحد بلد واحد تونس واحدة كرة تونسية لازم تكون في العلالي في العالم التونسي لازم يكون موجود كذلك في موحد يعني نجم نقوله ما حسنش من الصورة هذه ومن الأجواء هذه حتى اليوم حتى فما حتى لقمي صمت عن نادي الرياضي الشيخ موجودة هنا في ملعب طيب المهيري الكحلة والبيضة أكيد تساند تاريخ تاريخ الرياضي الفرنسي في هذا الشباب في هذه المسابقة الإفريقية حتى
0: واضح يعطيك الصحة
1: خليك مع الـ مع الـ مع الـ خلنا نعطيه فكرة على معناتها الكحلة والبيضة الموجودة
0: أي تفضل
1: خلينا نعطيكم فكرة باش نوريكم على المباشر جمهور واحد تونس واحد يعني عالم واحد او الكحله والبيضه اكيد الاقمصه نتاع نادي الرياضي الصفاقسي كذلك مع فريق ترجي الرياضي الجرجيس
0: برافو برافو محلاها الصوره محلاها ليماج والله شيء قشعر لابدان اقسم بالله كي تشوف حاجات كيما هكا ما تنجم تحس كان بالفخر وبالاعتزاز ساعات نتعداو بظروف راهي معناها اونتر كومي ماهيش باهيه ولكن الحاجات هذيا اللي تخلينا نتفائلوا انه القادم افضل بالنسبه لتونس مازالت اموام حبه العباد ومازالت نقف مع بعضنا الناس الكل مش كان في الرياضه فقط نحبوا نقف مع بعضنا في كل شيء في الظروف الاجتماعيه وفي في كل التظاهرات نحبوا نقف مع بعضنا جيران ومالي واحباب واخوات وما ينجم يفرقنا حتى شيء راه في الاخير مباراه تاع كره قدم 90 دقيقه لعبه في الاخير نحيو التعصب ونحيو ربما الحاجات الجديده اللي ولات نتابعوا فيها ذي والمشاكل العنف وغيره وان شاء الله لو كان نحبوا نكونوا باهين نجموا نكونوا باهين ان شاء الله تتواصل ديجا يعطيك الصحه نوري قاعد يورينا في الايماج في انتظار انه يلتحق بمنصه الصحفيين به معز منوبي يقول لي حاتم بربي علاش الوقت هذا والوقت هذا خطر اتحاد الافريقي لكره القدم يا معز هو اللي عين المقابلات دونك ما فما حتى دخل ترجي جيس والى الفريق ديان بارسا السينيغالي دونك الكاف هي اللي تعين توقيت المقابلات مهم جدا معزنا ديجا مع الرابطه نتاعك هذايا منصر هي الطقس الحقيقه حسب ما نشاهدوا تو معناها مش طقس سخون برشا بارابور شنو اللي كان قبل نحكي تو حاليا في صفاقس 32 درجه انت لعبت ما شاء الله في المناخات الكل معناها 32 درجه مع الهوميديتي مع غيره نتصور ماهيش عائق كبير للفرق
2: والله شوف حاتم بون اليوم الطقس معناتها خير برشا الايامات اللي فاتت كان الطقس سخون برشا لكن اليوم الطقس هذا ممتاز طقس على الاقل فما حتى شويه ريح فما على الاقل زاد حتى شويه نسمه دونك طقس معناتها يلعب كره قدم طقس موش باش يكون عائق خاطر انت راك ما عادش تمشي غادي السنغال بساق الطقس اسخن برشا الميديتي اكبر برشا دونك معناتها ما لازمش يكون زاد عائق وسيرتو الترجي الرياضي جرجيس يلعب معناتها السنه في طقس اسخر من هكا برشا دونك معناتها استنسوا اللاعبين اليوم كي تشوف معناتها الصوره هذه الاجواء هذه بصراحه معناتها اي ملاعب يتمنى يكون زاد حتى هو موجود غادي كي تشوف انت اليوم معناتها الانديه الكل متجنده

0: وراء فريق واحد راهو لهنا تزيد شحنه اكثر. لاعبين نتخيل كما قلت لك بكري راهم اللاعبين راهو حتى ولو هو معناتها اليوم ما وش ياكلي في الفورمه نتاعو كل واحد راهو باش يزيد من عنده. كي تشوف كما قلت لك اجواء طيبه, استاد ممتاز جدا, الجماهير موجوده, معناتها هذوما كل اجواء نتاع لعب مباراه كره قدم. نتخيل معناتها اليوم ترجي رياضي جرجيسي باش يقدم مباراه ممتازه وباش يشرف ان شاء الله تونس.
1: سيف الدين الشرفي, سامبا ضيوف, صادق الطوش, حسين توري, مختار بن زيد, ادم الطاوس, دافيد نيانغي, خليل قصاب, هادي جرتيل, حمدي العبيدي, وكيبا سوي. سيف الدين الشرفي, سامبا ضيوف, صادق الطوش, حسين توري, كلوار يمين مختار بن زيد, رواق ايسر ادم الطاوس, في وسط الميدان دافيد نيانغي, خليل قصاب, هادي جرتيلا, حمدي العبيدي, كيبا سوي, بخطه 3-5-2 تقريبا.
0: 5-2
1: 3-4-3
0: هذاك هو معناتها اليوم كما قلت لك ترجي جرجيسي لازمته من الاول يضغط عالي, لازمته يعبي الوسط, الفريق هذا راه ممتاز على الاطراف لكن يطلعوا برشا ويرجعوا معناتها متاخرين, معناتها دونك انت اليوم اشتلقى معناتها الاطراف نتاعهم فارغه, لازمتك تستغل الشيء هذا كما قلت لك الربع ساعه الاولى لازمتها تضغط عالي, لازمتها تحاول زاده تسجل, ولكن راه زاده فما حاجه مهمه برشا, راه لازمتها تكون زاده اليوم فريق ايكيليبري, لازمتك تحاول تسجل لكن راه اهم حاجه ما تقبل خاطر راهو الهدف الا قدر الله تبلع بونتو راهو معناتها راهو حاجه تنجم تكون تضرك. دونك اليوم لازم تكون زاد ايكيليبري, ما لازمتوش يزرب برشا على البونتو, لازم تدخل الشك على الاول, فريق هذا ينقص برشا خبره, لاعبين زاد صغار وقت اللي انت تدخل فيهم الشك على الاول وقت اللي انت زاد تضغط عليهم من فوق تنجم تخلق عديد المشاكل ليه الفريق هذا. دونك اليوم كما قلت لك تشكيلة متوازنة, تشكيلة باهية, تشكيلة هجومية, لكن كيما قلت لك لازمتك تتاكي ولازمتك تنسى الديفونس خاطر راهو أهم حاجة ما تقبلش قبل خاطر راهو البونتو ينجم يجي زادة في كل وقت.
1: قبل الالتحاق والعودة ملعب الطيب المهيري باش تكون بطبيعة في التعليق المباشر والوصف مع زميلنا نور الدين شرف الدين. مهم جدا نحكي على CSS أيضا اللي كمل التحضيرات لمواجهة شوتينج ستارز اللي يتلفوز, وهل يمكن أن يغير نبيل الكوكي في هذه الخطة؟
2: أنتم تسمعوا في سبور ماج.

0: الأصوات اللي استنست بها.
1: نهاركم مزيين وبالخير مليين.
2: صباح الأنوار، تحية كبيرة للجميع.
3: يا فتح يا رزق يا عليم، يا ربي لا بلا لك.
4: مرحبا بكل من التحق في على متابعة
0: في تواتر الأحداث.
5: مساء النور، أهلا وسهلا.
6: على سلامتكم، أهلا وسهلا بكم، حياة طيبة
4: وإن شاء الله تكونوا بألف خير. أهلا وسهلا ومرحبا.
7: بصباح بصباح، مرحبا بكم، على سلامتكم.
8: تحية لكم الناس كل
9: من ما كنتوا تسمعوا فينا وين ما كنتوا. تحية كبيرة لكم، شكرا على اختياركم ديوان فم.
10: شكرا على الاستماع يا عزيزي يا مستمع.
11: رحلة تتواصل بإذن الله تعالى.
12: تسمعوا ديوان فم في نادي الأول وطن القبلي على 106 في المهدية والمستير.

0: Foodcom.
1: Publicité.
2: أنا كبرت في عائلة قراءة في الأسواس،
3: عائلة بيت مع أحلام وصنعت معها ذكريات،
4: ورسمت هدف للمستقبل كل يوم نقرب له أكثر.
3: طريقة طويلة تفقتني فيها أمي بحضنها ورعايتها،
2: وإطارات ومربين بتأثيرهم،
3: ورفقتني زادة يد أمنة بيا
2: وتمدد بالخير ليا ولأخواتي. أنا لقيت فرصة أني نكبر في وسط عائلة حبتني وراهنت على قرايتي،
3: وكل عام الوقت هذا تحط كل إمكانياتها باش فرحني في العودة المدرسية.
4: واليوم فما صغار أخرين يستناو في نفس الفرصة اللي خذتها أنا.
5: تبرعك أو زكاة ينجم يكون بداية قصة نجاح جديدة ودعم أجر كبير عند ربي. خليك أنت شريك النجاح القادم وادخل على www.sosvio.tn وتبرع على حملة العودة المدرسية، ولا كلمونا على 58 371 002.
0: سبورماك يجيكم كل يوم من 2 للحد من 3 للأربعة متاع العشية.
6: ما 23 دقيقة، مرحبا بكم من جديد. لحظات ينطلق المقابلة بطبيعة مباراة الرياضي الجرجيسي وفريق ديان بارز السنغالي. بعد شوية نكونوا في ربط مباشر مع نور الدين شرف الدين، والدقائق الأولى نعود نذكركم أن المقابلة تتواصل بعد شوية مع صديقنا في فانتاي مع رامي الفوراتي. نستغلوا توقيت دليق قبل ما نمشيو لملعب الطيب لميرس أساسي كمل التحضيرات لمواجهة شوتينغ ستارز. آلية الفوز يمكن أن يغير الكوكي في الخط. قبل هذا نادر الهبيري المدرب المساعد يتحدث عن آخر استعدادات الكحلة والبيضة.
7: الحمد لله صحيح، ما الفواياج كانت شوية، الحمد لله احنا خلينا حسابنا جينا قبل بنهار. نادي السيرسي عنده خبرة في الأفريق تسمح له انه يحضر كيما يلزم، اللوجستيك خدمناها كيما يلزم. بدينا لمس ديغراساج خفيف، عملنا شوية فيزيوناج للفريق المنافس، عملنا شنو النقاط القوة نتاعو، ان شاء الله من بعد في الليل باش نعاودوا نزيدوا نشوفوا شنو النقاط الضعف نتاعو. النقاط الكل باش ناخذهم لي بتي ديتاي، نادي السيرسي يخدم على لي ديتاي الكل، وان شاء الله كيما قلت لك ان شاء الله اللاعبين نكونوا حاضرين 100% وان شاء الله نعملوا نتيجة اللي تفرح جمهورنا في صفاقس ان شاء الله.
6: نادر الهبيري المدرب المساعد، خليه الاولاد كالعاده. نور الدين شرف الدين موجود معنا يطلب الكلمه، يتدخل في المباشر. دالي نيجيريا ما هيش مالي، ما هيش سنغال، ما هيش نيجر، ما هيش كوت ديفوار، ما هيش كامرون. نيجيريا اللي تقاليدها كره قدم، كل مره نسمعوا بكيب جديده. قبل كنا انيامبا وبرشا فرق، المره هذه شوتينغ ستارز فريق يخرج مره اخرى ما نعرفوش، ما عادش عليه الحقيقه حتى في سكاونتينغ ارقام ما لقيناش برشا شنو نحكيوا عليه، ولكن اكيد الاطار الفني عنده خطط اخرى. سؤال بسيط، ما هو المطلوب في مواجهه كما هذه دالي بخبره دالي قبل في مقابلات ادوار التمهيدي؟
8: المطلوب ديما لازمتك تكون حذر، لازمتك تكون معناتها لازمتك تدافع اكثر، لازمتك الماتشات هذوما خاطر راهو شوف حاتم خاصة نيجيريا ديما راهو الجماهير نتاعها صعيبة، الظروف نتاعها صعيبة، الملاعب نتاعها صعيبة، راهم يحبوا يعملوا كل شيء باش على الأقل هما غادي يربحوك، يحبوا معناتها يربحوك غادي باش يسهلوا عليهم المباراة الثانية. دونك نادي الصفاقسي الخبرة الكافية عنده، اللاعبين نتاعو زاد عندهم خبرة كبيرة برشا، المدرب زاد عنده خبرة كبيرة برشا، دونك لازمته معناتها المفاجآت ما لازمتهاش تكون، لازمتك تاخو بايك على الأول، لازمتك تدافع بأكثر عدد ممكن، لازمتك ديما تقعد حي بلغة الكورة للماتش الثاني متاعك. نادر ياس فيغسي كما قلت لك الخبرة عنده، دونك الماتشوات هذوما لازمتك تدافع بأكثر، لازم زادة تلعب أكثر ملاعبي بدنيا قوي خاطر راهم
6: ما معنى
8: أكثر لاعب بدنيا قوي، أكثر لاعب بدنيا قوي اليوم نادر ياس فيغسي عنده عديد اللاعبين لجانب لاعبين لجانب
6: الماتش وعنده الحق في العدد، عدد ينجم يعول عليهم
8: عدد. دونك ندريس فيغسي وقت اللي جاب عدد كبير من اللاعبين الاجانب على الماتشوات هذوما، دونك انت الماتشوات هذوما راهم بدنيا اكثر منهم فنيا، دونك انت ماذا بك بازيد لاعب افريقي. بون نحن كنا
6: اي في القاره الافريقيه، لكن المستنسين بالكليما هذه ومستنسين بالظروف هذه
8: ومستنسين بك اللاعب الطويل خاطر هذوما راهم الانديه النيجيريه راهم ملاعبيه سريعين برشا، ملاعبيه يلعبوا ديما الكره الطويله دوزيام بال. دونك انت لازمتك لهنا ترونفورسي الوسط نتاعك، لازمتك تلاعب زاد كيما قلت لك ملاعبيه بدنيا قوي وبرشا، لازمتك الماتشات هذوما تجيك راهو ماكسيموم فرصه اثنين ثلاثه، لازمتك اوموا تسجل منهم واحد ويا حبذا نادي ريال فيغسي يسجل زاد غادي هدف. دونك كيما قلت لك نادي ريال فيغسي لازمته يدافع معناتها دفاعين، لازمته يكون كتله واحده، المدرب زاد ما لازمتوش معناتها هذايا راي الخاص ما لازمتوش يغيرها الخطه خاطر راهو
6: اكزاكتوم. هذا ديجا سؤالي انا
8: بالضبط الماتشات هذوما انت بديت معناتها السيزون هذه اللاعبين اخذوا عليها الخطه هذه 3-5-3-5-2 ما لازمتكش تغيرها الخطه. لازمتك تكون كيما قلت لك متكتل ولازمتك ترونفورسي خاصه وسط الميدان خاطر راهم الماتشات هذوما الكره الثانيه راهي مهمه برشا. دونك بالنسبه لي نادر ياسر فيخسي اذا كان يكون حاضر ذهنيا واذا كان يكون زاد حاضر بدنيا يجي يعدي مباراه طيبه. الماتشات هذوما كيما قلت لك ما لازمكش تقبل زاد هدف بكري شويه خاطر
6: تزيد مو بقيت موثيقة. بقيت في المعطى اللي حكيت فيه انت دليل مهم برشا. يقول لك انا اليوم الملعبيه موجودين لي ترونجي لي نوفيل ريكري هذوما بخليم تاع عمناوي والمونديكو اوكبولي معني عندها خمسه ست ملعبيه اجانب
8: اساسا عندها اربع ملعبيه اجانب وسط ميدان وعندها زوز مهاجم وعندها ثلاثه مهاجمين ومعهم زاد دفاع
6: الكونتيتي موجوده
8: هذا في الملعبيه. دونك الماتشات هذوما نتاعهم هما يعرفوا غادي
6: معناها محمد علي منصري يحبث انه ماتش كيما هذا مثال ما نعرفش به. لو نسالك انا شكون باش تنحي مثلا واحد فما ديزيليمون خاطر مهمين مثلا واحد كيما علي معلول بالاكسبيريونس اللي عنده مهمه برشا واحد كيما حمزه مثلوثي مهم برشا واحد كيما محمد ترابلسي اللي بسم الله ما شاء الله عليه الوليد في الماتش لا كونفيرمي مازال كونفيرمي في المردود يعملوا عمله معنا اليوم انت شكون تبدل وشكون تنحي مثال شيء ديما افكار وهذا يتبقى راي خاص.
8: انا بالنسبه لي شوف كيما قلت لك وسط الميدان تنجم تلعب بثلاثه وسط ميدان اللي هما حسامادو موتيبي حكيم موتيبي وموتيابا معناتهم ملاعبيه بدنيا
6: ترابلسي
8: ترابلسي تنجم ترتحوا تلعبوا الشوط الثاني
6: اي
8: وتستغلوا المباراه الثانيه
6: والله معطى مهم
8: لياب. وعندك زاده مهاجمين اللي هو ديارا بدنيا قوي برشا وقبولي اللي هو معناتها كي بلاده
6: نيجيري يعرف الجو
8: ويعرف الجو. دونك هذا زاده راه معطى مهم. انت اليوم جبت الملاعبيه اللي زيتونجيه معناتها بالكم هذا للماتشات هذوما. دونك اذا كان انت اليوم ما تستغلهمش وما تلقاهمش الماتشات هذوما وقتاش انت لازمك تلقاهم. دونك معناتها انت اليوم جاتك الفرصه اذا كانت تنجم تلعب بازيد ملاعب اجنبي تلعبوا
6: والله كلامك مطمئن برشا دليل هي الفكره في حد ذاتها معناها كما قلت انت ملعبيه مستنسين بالجو هذاك باليوميديتي الكبيره بالكليما بالسخانه بالتيران بالنوعيه الغازون مش نلقاو غازون ايديال في الاخير معناها. دونك انت تخير يلعب اكثر ملاعب اجنبي هبط ما كل كلزم
8: هبط ما كل والمباراه الثانيه عندي ملاعبيه ممتازين بالوافي الرحماني يرجع الترابلسي علي معلول اللي الماتشات هذوما والخبره نتاعو زاد مهمه المثلوثي زاد كيف مونديكو اللي هو زاد ملاعبي عنده خبره كبيره برشا في الافريق ولا هنا زاد. دونك هذا زاد مهم. نبيل كوكي اللي ما عنده الشوا ينجم هو معناتها على حسب اللاعبين اللي عنده ينجم معناتها زاد يهبط باي تشكيله يحبها له هو. دونك الكره عندهم هما اللاعبين ندرياس فيخسي معناتها اذا كان اليوم الطموح نتاعو ونتاع الجماهير نتاعو كاس الكاف الماتشات هذوما راهم ما لازمتهمش يكونوا عائق كبير كيما قلت لك بالخبره نتاعو وينجم يخرج غادي باخف الاضرار ولهنا معناتها بعد لكل حادث حديث.
6: نرجع باش نحكي على الاساس اساس نعملوا طلع على ملعب الطيب الميري مع زميلنا نور الدين شرف الدين. خمسه دقائق اولى الفريق السنغالي واخذ بزمام الامور منذ خمس دقائق كانت فرصه منذ قليل خطيره جدا وكيد يسجل على اثر هدف الاول. يا نوري مرحبا اهلا وسهلا. نور الدين شرف الدين ملعب الطيب الميري
1: حاتم
6: تسمع فيه تفضل نور الدين ليك الكلمه في المباشر تفضل.
1: شكرا لك حاتم. ست دقائق منذ انطلاق المباراه بين الترجي الرياضي الجرجيسي والفريق السنغالي اف سي ديامرار باطار الدوره التمهيدي الاول لكاس الكونفدراليه من ذهاب هذه المباراه. على كل خناتكم تشكيله الفريقين كما قلنا ست دقائق تقريبا والتعادل مازال سلبي اصفار بين الفريقين. على كل نعطيكم تشكيله الفريقين بالنسبه لتشكيله فريق السنغالي ديابار في حراس المرمى ماديا حسينو احمد بيمباكي اليون انداي محمد جاي محمد راني الحاج ديانو ليسمان داي سيمان ديوب الشيخ سيف داي وديران دياو. هذوما الاحداث اللاعبيه اللي عاولها اليوم فريق السنغالي. بالنسبه لفريق الترجي الرياضي الجرجيسي حارس مرمى سيف الدين الشرفي انتوني توري مختار بن زيد حمدي العبيدي كاباسوي هادي جرتينا ادم التاوس سامبا ديدي صادق توج دافيد روي وخليل القصاب. وهذه فرصه لصالح الترجي الرياضي الجرجيسي والكره تخرج الى التماس. بغت الى حد الان متوازن الى حد الان زوز فرص بالنسبه للفريق السنغالي في المقابل وهذه توسيعه مازالت السينمات العرضيه والكره بالراس وتدخل الدفاع تعود مره اخرى جرتينا صوب لكن تعود تعود الكرة من توري يوسع كسر الهجوم لمحمد ديال عجل اليسار يتبع فيه لاعب فريق الجنسي تمشي الكرة إلى محمد راني يرجع بالكرة إلى اللاعب الشيخ جاي يرجع إلى محور الدفاع فريق السريع في الحقيقة فريق السنغالي يلعب على المرتدات على كل ترجع الكرة لصالح الفريق السنغالي ممتاز لكن لا استماتة تمشي الكرة إلى توري توري توري والحكم يقول ما فما شيء يمشي الكرة إلى تميس لصالح الترجي الرياضي الجرجيسي لكن الحكم المساعد الثاني يقول له تميس لصالح الفريق ديانبارس الفريق السنغالي ترجع الكرة بالتميس والحكم يرجع للخطأ يقول له يرجع للتميس عفوا للتميس ترجع من ديران دياو يلعب
6: ذكرنا بالتوقيت نور الدين نرجع لك بعد شويه ذكرنا بالتوقيت
1: نلعب الان في الدقيقه 7 والنتيجه اصفار بين الفريقين بين الترجي الذي سيسي ومضيفه ديان بارس السنغالي
6: نرجع لك بعد شويه نور الدين قاعد يتابع في المقابله محمد اللي منصف فما حاجتين الحقيقه شفناهم في النسبه للفريق السنغالي هو عامل التاي اول حاجه الملعبيه عندهم التاي طويل في اللي بالارتي قاعدين يقلقوا برشا في طرف الجنوب اون بليس في الترانزيسيون ردت الكره الاخرى معناها سبق الكره تقريبا 12 متر
8: فاتها
6: صحيح معناها تسبق الكره عمل صدقني دز الكره ومشى معناها بالحق التاي في الترانزيسيون قوي إلى هنا موش سهل معنا من الأول
8: موش
6: وقاعد يكور خير من ترجي الجرجيس
8: لا صحيح شوف حاتم كما قلت لك هذا يرو فريق معناتها سونتر دي فورماسيون دونك معناتها رو فيه ملاعبية الأنواع الكل ملاعبية سريعين ملاعبية معناتها دي بون تكنيسيان ملاعبية عندهم التاي فريق متجانس متكون فريق سيرتو معناتها أهم حاجة اللي هما صغار معناتها طلعوا وتدرجوا الأصناف الكل مع بعضهم دونك فريق معناتها لحمة واحدة يعرفوا زادة بعضهم برشا فريق باش يقلق برشا اليوم الترجي الرياضي جرجيسي دونك شفنا كما قلت انت فريق سريع برشا عنده معناتها ملاعبيه سريع على الاطراف سيرتو ملزمتهمش ترجي جرجيسي ملزمتوش يخلي له المساحات خاطر اذا كان معناتها انت تخلي له المساحات راه لازم يقلقك وكما شفت انت قلت انت توا ملاعبيه سريعين اذا كان يلقاو شويه الاسباس يتعبوك برشا دونك تقريبا توا درجي اللعب الامتلاك اللي هو فريق باهي الحقيقة فريق
6: الحقيقة.
8: منظم الحقيقة
6: فريق باهي الحقيقة
8: حاليا معناتها نجم نشوفه إذا كان هكا الديبي معناتها نتاع الماتش باش يكون الماتش نوعا ما صعيب شوية
6: وهي تغيرت الحقيقة الخارطة الكرة القدم الإفريقية داليك نشاهدوا معناتها ديان بارسا هذه دي الحقيقة أول مرة نسمعوا به الفريق نعرفوا دياراف نعرفوا قبل جينيراسيون فوت اللي كيف جندار كي حصل معناها كل عام نسمعوا بفرق قاعدة جديدة مثلا نحكي لك حتى على الليست نتاع الأندية المشاركة في الكاف سنة في الأفريق دي سود فما ديربان سيتي في مالي فما ريال بامكوبا نعرفوها فما فريق ديارا المالي شوتينغ ستارز كما قلنا من نيجيريا سودان اهلي مدني دونك فما زاد في مصر اللي هي فريق اصبح معناها ياخذ في بايو في البطوله المصريه دونك لهنا تغيرت خارطة كره القدم الافريقيه قبل كي نقولوا الدور التمهيدي نعرفوا انه فرقنا التونسيه باش تكون في طريق مفتوح لكن تو تقريبا عكست الامور معش كما قبل
8: صحيح كي تشوف انت عامله الاستاد تدا روحت متعلى بكري كونتر فريق نوعا ما موش معناتك الكبير برشا اسفي
6: لتوال.
8: المستير لتوال لتوال هاي. ضد فريق زاد مغمور كيني معناتك تشوف كما قلت انت خارطه التاريخ راهي تطورت برشا راهي الانديه الافريقيه كلها معناتها قاعده تخدم معناتها من لي سونتر دي فورماسيون قاعدين يجيبوا دي غران فورماتور من برا اسبانيا وبلجيكا وفرنسا قاعدين يكونوا في اللاعبين معناتها من اللي بداوا معناتها هما يعرفوا الكره دونك هكا راهو تغيرت كما قلت انت وراي اهم حاجه في الكره راهي لي سونتر دي فورماسيون وقت اللي انت تكون الملاعبي على قاعده صحيحه من اللي هو صغير 10 سنين و11 سنه راه وقت اللي يوصل عمره 17 و18 عام يبدا حاضر بتلعب سينيور وقت اللي احنا لهنا مازلنا 21 و22 عام كله راه ملاعبي
6: شاب
8: دونك راهو ذوما الانديه الفريق هذا كما قلت لك معدل الاعمار نتاعو 17 عام و18 عام كي تشوف انت مكونين وشادوا زاد مدرب اللي تعدى على الفئات السنيه نتاع منتخب السنغال دونك فريق متى قاعد يخدم وقاعد يكون في لاعبين وشفنا معناتها زاد فما فريق زاد غادي السنغالي اللي هو جينيراسيون فوت اللي خرج معناتها عديد اللاعبين الممتازين ماني اسماعيل سار كوليبالي دونك راهم قاعدين يخرجوا وقاعدين يخرجوا معناتها في دو غرونو وكيما شفنا زاد سنا فما فريق معناتها فما ملاعب يلعب تقريبا عامين كثلاث سنين التالي في الشان تباع معناتها تو 45 مليون يورو معناتها راهي تطورت خريطه الكره الافريقيه خاصه راهم هما قاعدين يقدموا ونحن رانا معناتها قاعدين معناتها توا ليكيبات معناتها نتاعنا ما عادش لاهيين برشا باك الصغار نتاعنا اللي هما زاد راس المال.
6: بار كونتر شوتينغ ستارز ماهوش الفريق المغمور في كرة قدم الافريقيه ولا الهدف الاول. نمشيو لنور الدين شرف الدين في ملعب طيب الاميري.
1: الحاج ديالو يفتتح النتيجه للفريق السنغالي في الدقيقه 13 بعد مراوغه عزيزه لسار فسخ بها زوج لاعبيه. التسويب يسكنها شيبيك سيف الدين الشرفي. أسبقية لفريق السنغالي ديان بارس كما قلنا. الحاج ديانو يفتتح النتيجة في دقيقة 13 لفريق السنغالي أمام فريق الترجي الرياضي الجرجيسي. حاتم
6: واضح دونك افتتاح التسجيل منتخب السنغالي لإعادة بطبيعة على صور القناة الوطنية الأولى. محمد علي قلنا فريق ما واش سهل, قلنا فريق عنده تاي, فريق رابيد في الترانزيسيون في الليبالاريتي ما واش سهل. الحاج ديالو يمضي الهدف الأول للفريق السنغالي قدام ترجي الجيسي. يتغير المعطل ما هو المطلوب, لأنه شفت أنت الفريق قادر واش تحكم عليه تو ربع ساعة نعرفوا الفريق تو شنو مطلوب. فريق ما واش سهل شنو مطلوب؟
8: مطلوب تو لازمتك تتاكي, لازمتك معناتها تلعب الاتاك, لازمتك كما قلنا معناتها ما عادش تخلي له المساحات. واحنا قلنا معناتها من الاول معناتها راهو هذا فريق سريع برشا, راهو فريق يحب المساحات. اذا كان انت تخلي له المساحات والخطوط نتاعك تبدا زادة متباعده راهو لهنا يقلقك برشا. وكما شفنا الهدف بصراحه جست تكنيك ممتازه برشا. كي تشوف انت معناتها اليوم اكسيال اترونجي معناتها نتاعك معناتها يعمل بيه كيك لاتاكون فانت ويعديه معناتها دونك انت راهو لهنا لازمتك تكون مع اكسيال اترونجي, لازمتك تكون خير من اللي عندنا, لازمتك تقف على سخيك تقعد من على سخيك ما نجمش يتعدى معناتها هو وقت اللي يكسر به شيات معناتها شوته. بصراحه معناتها جست تكنيك ممتازه برشا
6: حتى بدنيا فريق قوي
8: ممتازين. وكما قلت لك يا حاتم هذا الفريق هذا راهو ملعب حتى مباراه رسميه ونشوفوه زاد بدنيا متحكم هو في الكوره. دونك ترجي جرجيسي تو لازمته كما قلت لك يكون ايكيليبري ولازمته يعبي الوسط نتاعو ما يخليش معناتها المساحات. كي تشوف انت تو هكا المساحات ما بين الخطوط كبيره برشا. دونك لهنا المدرب لازمته يقلع
6: لا فريق ممتاز
8: فريق ممتاز
6: الحقيقه. انا بقيت تو نشوف في فريق ممتاز جدا معناها فريق اللي الحقيقه اوكي على مستوى الاسم مغمور وتقول لي ديان بارس وغيره, لكن في ربع ساعه اولى تيكي تاك الكره تخرج نظيفه, سيركوي بريفيرونسييل نتاعو معروفه ومن تخرج من الجي معناها في الليبالاريتي معناها فريق الكمال المولى عز وجل فريق متكامل. ما نجم يقول لك لا قاعد تبالغ شويه حاتم في الكلام, لا نجم يدخلوا يتفرجوا على الفريق السنغالي كور كونت الجرجيس لان يمشي لقى برشا صعوبات لان يغونا في تاريخ مفتوح. دونك ترجي الجرجيسي بسينو شوتينغ ستارز محمد علي ماهوش الفريق المغمور على مستوى القاره الافريقيه. خمسه بطولات في نيجيريا, ثمانيه كؤوس, عمل فينال دو فينال ليغ دي شامبيون 84 و96, عنده كوب دو لا كاف عام 92, كاس الافريقيه الفايزه بالكاس عنده واحده زاد عام 1970, وعنده ايضا لو فوا نتاع القرب الافريقي عنده ب 98. دونك فريق شوتينغ ستارز ماهوش فريق مغمور,
8: فريق ممتاز. وانا رانا زيد نعرفه خاطر قبل ما تلعب معايا لاعب سابق فيه هو اللي هو جنور اجي. وكتشوف انت نوعيه اللاعبين اللي معاه
6: وهو فريق رشيدي ياكيني
8: ونحن نعرف كره القدم النيجيريه ديما راهي عندها ملاعبيه ممتازين وديما تخرج زادة ملاعبيه ممتازين وديما انديه صعيبه وديما راهي انديه صعبه الميراث. دونك فريق هذا فريق عنده الخبره الافريقيه, فريق ديما يخرج معناتها ملاعبيه ممتازين, فريق ماهوش باش يكون طعم سهل. كما قلت لك نادي الرياض فيخسي لازمته يكون حذر, لازمته ياخو بايو على الاول, لازمته
6: ثم كره خطيره لترجي جرجيس. نور الدين شرف الدين
1: فرصه كانت تخريط اخيره لحمدي العبيدي بقصيه بعد كره رجعت بالراس من الدفاع يتصدى لها بالماديا حسينوف ثم عالترونسفير ثم تخرج من الدفاع الى الركنيه, وهذه ركنيه لصالح الترجي والكره ترجع بالبوكسينج من ماديا حسينوف ويلعب بالمرتدات. الحقيقة حاتم فريق متكامل, ثلاثة خطوط يعرف قاعد يلعب بالحق للأمانة, فريق ممتاز وممتاز.
6: نرجع لك نور الدين نعطيك مساحة أكثر بالنسبة للتعليق. دونك ديما نحكيو كما قلنا فريق ممتاز الحقيقة شوتينغ ستارز كيف فريق ديان بارسل السنغالي. آخر سؤال المطلوب غدو منذ البداية بالنسبة للسي اس اس مع التعامل مع فريق محترم جدا كما قلت لك ليبر ذاك مطلوب دفاع ولا هجوم شو تختار أنت بأخف الأضرار أنك تمشي تمركي
8: لا شوف الربع ساعة الأولى الفيمينيت الأولى لازمتك الدفاع، لازمتك معناتها تكون حذر، ولازمتك تعرف زاد الفريق الآخر شنية نقاط القوة متاعه، شنية نقاط الضعف متاعه، شنية معناتها اللعب وخاصة طريقة اللعب متاعه، واسكو معناتها شيلعب لك كرة لوطة، شيلعب لك معناتها كرة قصيرة، شيلعب معناتها كرة طويلة، الجيزيان بار زاد راهي مهمة جدا. دونك نادر ياسفيق لازمته يكون حذر الربع ساعة الأولى النص ساعة الأولى لازمته يعرف طريقة اللعب، ومن بعد معناتها وقت اللي يجيك كما قلت لك فرصة شوتة بلاريتي هذوما هما راهم الماتشوات هذوما راهم يلزمتهم يكونوا معناتها تنجم انت باي طريقه تلعب الماتش نتاعك، بلاريتي نجم زاد يحلك الماتش نتاعك، التسديده. دونك كما قلت لك نادر ياسر فيخسي لازمته غدوه خاصه يكون زاد ايكيليبري، لازمته يكون يدافع اكثر من اللي معناتها هو يهاجم. عندك انت زاد ملاعبيه سريعين تنجم تلعب كونتر اتاك، وكما قلت لك معناتها غدوه لازمتك تجري المباراه نتاعك، المباراه الثانيه اللي من بعد لهنا لكل حادث حديث.
6: واضح، يعطيك الصحة دالي، شكرا ليك، أكيد في برشا التزامات مهنية عندك خويا، يعطيك الصحة ونورتنا وشرفتنا كالعادة.
8: شكرا.
6: متألق كلاعب كمحلل وإن شاء الله كمدرب نلقاوك كالعادة ولد التيران وتعشق التيران إن شاء الله، نشوفوك في أعلى المراتب. شكرا ليك محمد علي منصر. احنا باش نرجع بالطبيعة لنور الدين شرف الدين، وصلوا معاه الدقائق المتبقية من الساعة وطبيعة في التعليق على مباراة ترجي الرجيس وديان بارسا السنغالي. الفريق ترجي الجنوب منهزم 1-0 وقاعد يواجه في فريق ممتاز جدا فنيا وبدنيا. نور الدين شرف الدين تفضل، نواصل معك التعليق على المباراة. تفضل.
1: 19 دقيقة لعب في المباراة في الشوط الأول، والنتيجة ما زالت 1-0 لصالح فريق السنغالي ديان بارس. الحاج ديانو في دقيقة 13 كان افتتح النتيجة. على كل خلنا نعطيكم فكرة وللأمانة، ولو أنه فريق السنغالي متكامل فريق فني ممتاز، لكن يبقى نقطة الضعف نتاعه هو الدفاع، خاصة في الكرة في الظهر الأكثر الأخطر يبدا يكون عنده الخطورة، خاصة كي مثل فيه الخطورة في الترجي الرياضي اللي شفت فيها الكرة في الظهر مرة أخرى وين يشكل الخطورة، وهذه كرة ممتاز في كل كرة وفي كل عملية فريق الترجي الرياضي الجرجيسي وين يلعب الكرة في الانترفال، يعني في الكرة في الظهر إلا ويخلق الأخطر. هذه نقطة ضعف يجب يتفطن لها المدرب منصف مشارك، بما أنه فريق دفاعيا ما هوش قوي برشا. على كل ترجع الكرة إلى حارس المرمى إلى ديان بارس، ترجع الكرة في وسط الميدان لمحمد راني، راني يبدل الكرة على اليمين وين موجود محمد ديان، يعكس الهجوم إلى الحاج ديانو، ديانو يرجع بالكرة مرة أخرى إلى ليس ماندي إلى محور الدفاع أليون انداي، ترجع مرة أخرى لديون دياو، دياو دياو دياو يرجع إلى محور الدفاع إلى أليون انداي. يا فريق السنغالي ديان بارس يحاول في كل مرة أنه يخلق الأخطر خاصة بالكرات القصيرة بالخط الأمامي، ترجع مزيدة الحلول يرجع يعود بها إلى حارس مرمي إلى ماديان حسينو، حسينو إلى أحمد بيمباكي، بيمباكي كرة تور في دفاعات فريق السنغالي ديان بارس. قلنا فريق الترجي الرياضي الجرجيسي يلقى في صعوبة في خاصة في افتكاك الكرة وخاصة في لعب الكرة السريعة والهجمة السريعة.
6: في التوقيت نور الدين
1: في توقيت 22 دقيقة لعب حاتم النتيجة 1-0 لصالح فريق ديان بارس السنغالي، هدف الحاج ديانو في دقيقة 13.
6: نرجع لك شوية آخر أكيد نور الدين، واصل معاك التعليق على المباراة. برشا تساؤلات قاعدة تجينا وبرشا أخبار حول اللاعب لؤي الترايعي وبرشا تعليقات من جمهور الاس اس اس يتسائلوا بطبيعة وضعية لؤي الترايعي. احنا اتصلنا بطبيعة مسؤولي النادي الرياضي الصفاقسي وعنا تقريبا كل المعطيات وفي الملف الكل، انه قاعدة تتواصل المفاوضات بين الزوز أطراف اس اس اس وأيضا نادي الوحدة الإماراتي حول أي الترايع. المفاوضات في الساعات الأخرى كانت دخلت مرحلة جديدة بعد تعثر، نقولوا تعثر المقترحات السابقة حسب مصادر رسمية. دونك تفاصيل أنه سي اس اس كان تقدم في المرحلة الأولى بعرض استعارة اللاعب مع أحقية الشراء قبل نهاية الموسم. المقترح الأول ديما هما ديزيتاب، المقترح الأول قوبل بالرفض من جانب نادي الوحدة الإماراتي. المرحلة الثانية إدارة السي اس اس جدت الاقتراح متاعها، اقترحت استعارة اللاعب مع إلزامية الشراء معناها ملزمة أنه باش تشري مع نهاية الموسم الحالي. إلا أنه الفريق الإماراتي أيضا كان رفض المقطع راح هذا. المرحلة الثالثة CSS انتقل إلى خيار شراء اللاعب بصفة نهائية، وتم التوصل لاتفاق مبدئي مع نادي الوحدة الإماراتي حول قيمة الصفقة والمقدرة ب 300 ألف دولار تقريبا 900 مليون تونس. غير أنه الاتفاق المالي ما كانش كافي لإتمام الصفقة، نادي الوحدة اشترط تضمين عقد البيع في عقد كونتران تاع البيع بند تسريحي، مع بند يمنحه من نسبة مرتفعة من قيمة أي عملية إعادة بيع اللاعب في المستقبل إلى فريق آخر. الشرط هذا محضاش بموافقة إدارة الاساس، من إدارة الوحدة الإماراتي اشترط على الاساس أنه البيع متاعه بيش يتبيع مرة أخرى، ولكن عنده بورسنتاج في إعادة البيع. CSS اخترعت 10% وممكن إمكانية رفع متاعها إلى 20%، وما تمش الاتفاق حول هذا الموضوع. بعد تعثر مفاوضات تورجعت الطرفين إلى خيار الإعارة، لكن المرة هذه دون أحقية شراء ودون إلزامية شراء مع نهاية الموسم. دونك إلى حد الآن تنحى إلزامية الشراء وتنحى معناها حقية الشراء، دونك باش يقعدوا يتفاهموا في صورة إعادة بيع اللاعب شنية النسبة اللي يخوها الفريق الوحدة الإماراتي. الوحدة الإماراتي يطالب مبلغ كبير، البورسنتاج نقول حسب مصادرنا توصل حتى 50%، ولكن إدارة السياسة تقول 10 وأكثر حاجة منها 20%. هذه وضعية لؤيت راي. المفاوضات ما زالت بين الأطراف، كما قلنا هذه هي النقطة الوحيدة اللي قاعدين فهم فيها اختلاف في انتظار الساعات القليلة القادمة وشنوها باش تكشف على موضوع لؤي تراية وانتقاله إلى السياسات من الوحدة الإمارات. نرجع الملعب الطيب المهيري تارا جرجيس ديان بارسل السنغالي مع نور الدين شرف الدين، فضل نوري.
1: شكرا لك مرة أخرى حاتم. 25 دقيقة لعب و 24 دقيقة لعب في الفترة الأولى، المزيد متأخر فريق تارا جرجيس ممثل الكرة التونسية في كأس الكونفدرالية، هدف مقابل صفر، هدف الحاج ديالو في الدقيقة 13 من فريق كما قلنا ديان بارسا السنغالي، وهذه ركنية لصالح الترجي الجرجيسي. يمشي الكرة اللي مش يلعب الكرة مختار زبيلي، يمشي الكرة طويلة في 18 متر لكن تعود مرة أخرى تميس موت على التوالي لصالح الترجي الرياضي الجرجيسي. التنفيذ مرة أخرى وانتفاع كرة بالرأس تعود مرة أخرى ترجع لي توري التسويب، لكن يتعكس الهجمة وتمشي الكرة لصالح الترجي الرياضي الجرجيسي. سيف الشرفي يجد صعوبة فريق الترجي الرياضي الجرجيسي لوصول مرمى مديا حسينو. فريق ديان بارسا السنغالي كنا ممتاز لكن عنده ضعف اللي قاعد نشوفه في دفاعاته، نقطة لازم يلعب عليها فريق الترجي الرياضي الجرجيسي. هاي كرة في الانتر بار مرة أخرى والتسويف خارج أرضية لكن مونتاج والكرة والتسويف، والحكم شو يقول؟ الحكم يقول كانت مطالبة بضربة جزاء، لكن الحكم يقول ما فما شيء والكرة تخرج 5.50 متر. التدخل الأول من مديع حسينو يفسخ الكرة أمام الهادي جرتيلا. أولى الفرص وأخطر الفرص إلى حد الآن، أكيد استراحة مش تكون لشرب بعض الماء. حاتم في 27-26 دقيقة لعب ينتصف هذا الشوط الأول، والاستراحة قصيرة كما قلنا لأخذ شرب الماء لكافة للزوز فرق للترجي الرياضي الجرجيسي وفريق ديان بارسا السنغالي. حاتم في 27 دقيقة لعب في الشوط الأول، النتيجة وقت بليش لصالح ديان بارسا، هدف الحاج ديانو في الدقيقة 13.
6: نور الدين تنجم تعطينا البنك الاحتياط للترجي الرياضي الجرجيسي؟ مهم جدا نسمعوا شنية ربما الخيارات اللي عند المدرب نجموا بها نعرفوا اسكو عنده شواء على مستوى الشوط الثاني، تغييرات غير وتفضل.
1: تو نحاولوا احنا الان حد عن الان الاحداث اللعبي للجزء في رأس حاتم، انا مش نحاول كيفاش خاطر بما انه تعرف قبل المباراه ما جاتنيش ورقه المباراه على كل، انا مش نحاول بيعجبني.
6: مش مشكل نوري ديجا باش توصل انت الوصف والتعليق مع زميلنا رامي الفراتي في فان تايم ياخذك في مداخلات بطبيعه مهم جدا نتابعوا اخر اخبار المقابله هذه واخر اخبار ممثل كره القدم التونسيه الترجي الرياضي الجرجيسي اللي منهزم الى حد الان امام ديان بارسل السنغالي 1-0 في اخر اخبار بطبيعه الميركاتو. حمزه الطياشي فادي الطياشي وياسين بن عبد الله في الطياشي لاعب النادي الافريقي وياسين بن عبد الله لاعب النجم الرياضي الساحلي على سبيل الاعاره صحوا اليوم مع فريق الاتحاد الرياضي بن قردين. فادي الطياشي 18 سنه خطه جناح هجومي في المقابل سليم بن عبد الله خطه مدافع محوري ويبلغ من العمر 20 سنه قادم من النجم الرياضي الساحلي. كما قلنا باش وصل التعليق بعد شويه مع فان تايم مع رامي الفوراتي مع زميل نور الدين شرف الدين بعد شويه يجيكم سحار بالقاسم موجز اخبار الاربعه نتاع العشيه. جمال تحياتي انا حاتم قزبار احلى الاوقات مع نتاع الاذاعات.
9: انتم تسمعوا في سبور ماغ
0: سوايي اليرت البرمجه الشتويه على كارت من الاثنين للجمعه ابدا نهارك بصباح الخير تونس من 6 ل 7.

لك تحل راديو الرونديفو مثل الجمعة في ناجي تريبونال ودريبة الكرة عندك مثل الأربعة مثل الخمسة في إكسترا تايم وكل خميس وجمعة تبعد تفوت واستاد ديوان كل عشوية سبت وحد ناس ديوان الرونديفو

0: حتى ترند مع ديو ان ترانس ميكس نورمال. وعندكم على حكايات البارا نورمال ما لا تبع بالعريف كل سبت وحد ابغتيغ من الماضي ساعتين اولد جولد ميوزيك نوستالجيك تسمعوهم شاك سامدي على ديو ان اف ام وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكاية غريبة اما صارت تلقاوها في سارية كل حد من العشرة نص الليل ديوان فام فلاش نيوز
1: موجز وربيع مساء ديوان فام عسلمة. ارتفاع عدد المصابين بتسمم غذائي بولاية تطاوين إلى 34 شخصا بينهم 12 متضررا يقيمون حاليا بالمستشفى الجهوي بتطاوين وحالتهم تتطلب مراقبة طبية وفق ما أفاد به المدير الجهوي للهيئة الوطنية لسلامة المنتجات الغذائية بتطاوين إبراهيم غرغار لمراسلة ديوان أفام بالجهة معلنا عن صدور قرار بغلق المطعم الذي تسبب في حالات التسمم الغذائي الجمعية.
2: على اثر بلاغ من اطباء قسم الاستعجالي بالمستشفى الجهوي بتطاوين حول وفود حالات تسمم غذائي بالقسم، نقل فريق من الهيئه الوطنيه للسلامه الصحيه للمنتجات الغذائيه بتطاوين على عين المكان. العدد الجملي الحقيقه هو الى حد اللحظه 34 حاله بما فيهم 12 حاله مقيمه بالمستشفى الجهوي بتطاوين. القاسم المشترك بين المرضى هذوم الكل هو انهم اكلوا من عند نفس المطعم بوسط مدينه تطاوين. نقلنا زاد على عين المكان في المطعم هدايا وشفنا ظروف تحضير الأكلة كإجراء أولي. قمنا بالغلق الفوري للمطعم هدايا أبارتير من أمس في انتظار خروج تحاليل بعض المواد الغذائية المستعملة.
1: الشركة الجهوية للنقل القوافل بقفصة تتسلم أمس 6 حافلات جديدة بمواصفة عالية الجودة ومجهزة بأحدث الوسائل والتقنيات وفق ما أكده رئيس مصلحة الاستغلال بالشركة صالح جعيدي لدى حضوره اليوم في جلسة عقدت بمقر الولاية وخصصت لاستعراض الاستعدادات الجارية للسنة الدراسية المقبلة. وأفاد جعيدي بأن هذه الدفعة الأولى من الحافلات تندرج ضمن اتفاقية التعاون التونسي الإيطالي في انتظار تسلم 6 حافلات أخرى، لافتا إلى أنها ستوزع على الأقاليم الثلاثة للشركة بقفصة وسيدي بوزيد وتوزر. تونس تستعد لاحتضان الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون الذي ينظمه اتحاد إذاعات الدول العربية من 24 إلى 24 من سبتمبر الجاري، حيث تتوزع فعاليات المهرجان بين المدينة المتوسطية ياسمين الحمامات والمسرح الأثري بقرطاج ومسرح الأوبرا بمدينة الثقافة بتونس. وشهدت هذه الدورة مشاركة 320 عملا في مختلف المسابقات الإذاعية والتلفزيونية والإعلام الجديد. وفي أخبار العالم، وكالة رويترز تفيد بأن الولايات المتحدة والترويكا الأوروبية تسعى لإصدار قرار بوكالة الطاقة الذرية يبلغ مجلس الأمن بخرق إيران التزاماتها. الخزانة الأمريكية تعلن أنها بصدد فرض عقوبات جديدة مرتبطة بإيران تستهدف 3 كيانات. مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتوجهان إلى موسكو وكييف هذا الأسبوع لإجراء محادثات جديدة تستهدف استئناف الجهود الرامية إلى إنهاء حرب أوكرانيا حسب ما نقله موقع أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين. نهاية الموجز، قدمته لكم سحر بن بلقاسم والمشوار ينطلق الآن مع برنامج فان تايم في أمان الله.

0: هنا في تونس الكبرى عكدة 90.5
1: فن تايم. فن تايم.
2: اهلا وسهلا ومرحبا بكم وما كنتوا تسمعوا فينا. نسلموا عليكم الناس الكل انتم تسمعوا في فان تايم حلقه جديده، الحلقه الاخيره من الموسم الصيفي. اذا نسلموا على العباد اللي خلطت علينا تسمع فينا، ان شاء الله نهاركم زين، ان شاء الله نهاركم اسعد الايام كالعاده. رحلتنا ننسوكم نكونوا معاكم من توا حتى للسبعه متاع العشيه، نعملوا دور على اهم مساير في علاقه بالساحه الفنيه ويكونوا ضيوفنا حاضرين في ساعتنا الثانيه وساعتنا الثالثه. كيف كيف فما شويه رياضه اليوم خاصه في ساعتنا الأولى ومتابعة لمباراة ترجي رياضي الجرجيسي في الدور التمهيدي الأول من كأس الكونفدرالية الإفريقية ضد ديامبارس السنغالي. يكون معنا صديقنا نور الدين شرف الدين من غديك مراسلنا يعطينا أهم الجديد. نور الدين أهلا وسهلا. ما زال مش معنا نور الدين، بعد شوية نتصلوا به. مباراة كما قلنا الدور الأول لترجي رياضي الجرجيسي، التعادل توا في دقيقة 44 بعد تقدم الفريق السنغالي وتعادل ترجي رياضي الجرجيسي. السلام عليكم، تفرجوا فينا على الباج يوتيوب تاعنا دي وانا فاهم. اهلا وسهلا بالناس الكل، ومعنا نور الدين. نور الدين اهلا وسهلا. نور الدين ما زلنا نشوفه، ما تعرف مباراته كذا وأجواء المباشر. كما قلنا لكم التعادل بين الترجي الرياضي الجرجيسي اللي عادل في دقيقة 35. نسلموا على العباد اللي التحقت بينا على الباج يوتيوب متاعنا دي وانا فاهم، عطيونا رايكم في البرمجة الصيفية، كان عجبكم البرنامج وغيره من البرامج من الزملاء والأصدقاء هنا في ديوان بيان سور، والبرمجة الشتوية اللي تنطلق غدا نهار اثنين إن شاء الله بعودة الفريق الكل بما فيها فريق الرافماك. نسلموا عليهم ونسلموا على الزملاء زادة اللي باش يكونوا حاضرين لهنا معنا في ديوان. ترى شرف الدين شنحول معنا،
3: مرحبا بك رامي.
2: اهلا بك.
3: مرحبا رامي. ادركنا دقيقه قبل نعم الدقيقه الاخيره من 45 دقيقه لعب في مباراه الدوره التمهيدي الاول بين ترجيات الجرجيسي وفريق ديامبارس السنغالي. التعادل الإيجابي هدف مقابل هدف بعد ما كان متأخر فريق الترجي الرياضي الجرجيسي ممثل الكرة التونسية في كأس الكونفدرالية. خلينا نذكره كان افتتاح الحاج يانو في دقيقة 13 لصالح ديامبارس السنغالي، ثم عدل النتيجة خليل القصاب في دقيقة 35 من أسيس كانت من مختار بلديد، وهذه مخالفة ترجع كورة لصالح الترجي التسويف، لكن الكورة مازالت المجازة بضربة جزاء لكن الحكم يقوم بضربة جزاء، ترجع كورة مرة أخرى توقع مازالت الكورة في دفاعات فريق ديامبارس السنغالي. نمشي كورة إلى الحاج ديانو مرة أخرى لصالح الترجي الرياضي الجرجيسي، مختار بلديد يبدل الكرة على اليسار، التغطية موجودة من الدفاع، ترجع كرة اليسار على ديامبارس عكس الهجوم مرة أخرى. كنا واحد واحد نلعبوا في الدقيقة الأولى من الوقت البديل، من الوقت البديل الدقيقة الأولى والنتيجة التعادل واحد واحد بين فريق ديامبارس السنغالي والترجي الرياضي الجرجيسي في إطار الكأس الكونفدرالية الدورة التمهيدي الأول.
2: قديش توقيت توا نور الدين؟
3: نلعب في الدقيقة الثانية في الوقت البديل علما الحكم أربعة دقائق وقت ضايع.
2: واضح. نكملوا دقيقتين معاك، نكملوا الشوط الأول معاك نور الدين. أيوه.
3: ترجع الكرة إلى الركنية لكن الحكم يقول ما فما شيء، يرفع كرة في الأهداف لصالح فريق ديامبار. فريق متناسق هذا فريق ديامبار السنغالي والأكاديمية تعطي أكلها لهذا الفريق، كنا متكامل فريق الترجي الرياضي فريق ديامبارس السنغالي. ترجع كرة في وسط الميدان لكن تقطع، تمشي مرة أخرى إلى حزينو لكن موجود أنساني توري لاعب محور دفاع الترجي الجرجيسي. ترجع كرة إلى حزينو صاحب الهدف لصالح ديامبارس لكن الحكم يقول استيزت خط التماس وتماس لصالح فريق ديامبارس السنغالي. إيران دياو يلعب الكرة في وسط الميدان لسليمان دياب، سليمان دياب بدل الكرة إلى محمد جاي، كاي عكس الهجمة لفريق ديانبارت السنغالي، ومشي كرة في وسط الميدان البحث الكرة في الظهر الدفاع خسيرة لصالح فريق ديانبارت من ديون دياو من جيران دياو، ترجع الكرة من دياو إلى محور الدفاع مرة أخرى، تمشي الكرة إلى أحمد بامباكي بعد اللعب إلى أحمد إلى أليون إنداي انتهت العربة على الدقائق اللي كان أضافهم الحكم، وفي هذه الآونة يعلن الحكم على نهاية الفترة الأولى بالتعادل الإيجابي 1-1 بين فريق ديانبارت السنغالي والترجي الرياضي الجرجيسي في هذه المباراة لحساب الدور التمهيدي الأول في كأس الكونفدرالية الإفريقية. رامي 1-1 بين ترجي الجرجيس وديانبارت السنغالي. نعطيك الخاطر.
2: شكرا لك نور الدين، إن شاء الله بالتوفيق للترجي الرياضي الجرجيسي ممثل الكرة التونسية في دور التمهيدي الأول لكأس الكونفدرالية. تعادل 1-1، إن شاء الله تزيد يدارك أكثر وأكثر الترجي الجرجيسي، بيكون انتصار

بمشاريعهم الفنيه كما روني فتوش الفنان اللبناني واكرام عزوز وغيره من الاخبار والحوارات. اهلا وسهلا ومرحبا بالناس الكل، نسلم عليكم ان شاء الله طريق سلامه للناس الكل اللي تسمع فينا في كرهبها، والعباد اللي ما زالت في الخدمه زاده تسمع فينا ان شاء الله ما قعدت حد شيء او كسويعه غير با وتشدوا ثنيه ان شاء الله للدويرتكم. نسلم عليكم الناس الكل ونسلم على مستمعينا في اليوتيوب. يلا سيدي الموسيقى نبداو بها في فان تايم، نرجع لكم من بعد شويه. شكرا لكم وشكرا لوفائكم للديوان FM.

0: تابعونا في تونس الكبرى عكدة 90.5
1: فن تايم. فن تايم
2: الأربعة واربعة واربعين دقيقة على ديوانا فيم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد وما تسمعوا في فان تايم. مازلنا معاكم حتى للسبعة متاع العشاء ومازلنا في متابعة المباراة الترجي الرياضي الجرجيسي ضد ديامبارس السنغالي. المباراة اللي تلعب في إطار الدور التمهيدي الأول من كاس الكاف في ملعب الطيب المهيري بصفي قصة تعادل 1-1. ومازلنا بعد شوية التحق بنا مراسلنا نور الدين شرف الدين من قلب الملعب يحكي لنا يعطينا أكثر تفاصيل على المباراة وأجي تلقاه معنا لهنا في فان تايم إلى نهاية المباراة. مقبل ذي تلتحق بنا صديقتنا جيهان. يا جيهان
3: أهلا وسهلا ومرحبا رامي. مرحبا بالناس اللي تسمع فينا الكل. بونجور بونجور فيفمون لا رونتري فيفمون لا ريبريز ومرحبا
2: يا ودي. شوف في ريحة الغليفات الغليفات تاع العودة المدرسية. يلا سيدي هاي تابي روج
3: يلا
1: تابي روج.
3: والبداية في تابي روج باش نبداو بأخبار الفنانين. نحكيو على أسرة عبد الحليم حافظ العندليب اللي تعاود تحل منزله أمام الجمهور وتكشف شروط الزيارة. وانكشفت أسرة الفنان الراحل عبد الحليم حافظ تطورات جديدة في بشأن منزل العندليب الأسمر وذي بعد قرار غلقه أمام الجمهور. علاش سكروه في أوت اللي فات؟ معناه هو كان محلول كيزوروه العبيد كل متحف. علاش سكروه؟ على خاطر فما واحد من الزوار دخل واستخدم السرير متاع عبد الحليم حافظ والتقط صورة فيه وشي التليفون ويبوزي. دوك العائلة تغشت على الأخر وسكروا
2: الدار.
3: قالوا من دولة عربية.
2: فازت له بصارة ذو
3: لا من دولة عربية وعلى ما يبدو مش من عنا نحن. دونك ما نعرفوش من دولة شقيقة نقوله أما ما هوش مصري. وينأكد زيدا محمد شبانة اللي هو ولد خول فنان عبد الحليم حافظ إعادة فتح منزل العندليب أمام محبيه. ووضح إنه الأسرة قررت تنظيم الزيارات بنفسها ووضع عدد من الضوابط بما يضمن الحفاظ على محتويات المنزل وعدم تكرار الواقعة اللي صارت. وقال زيدا إنه رجعوا حلوا الدار وقال إن أربعة أفراد في العائلة ومسؤولين على استقبال الزوار متاع بيت عبد الحليم ومعناش شركة تنظم الأمور هذية. واللي أضافوه هو أنهم قرروا اللي المواعيد لزيارة منزل العندليب باش تولي تصير بالتليفون وينسقوا الأمور معاهم بالواحد بالواحد وفي كل مرة واحد من الأربعة أفراد متاع العائلة يشرف بنفسه على الزيارة هذه باش حتى حد من الزوار ما يمس
2: ما يجي قيل بحذينه
3: يجي تصور برادي طلع طلع على فرش وهبط التصوير
2: فيها. مادام ما كسرش ما عملش حاجه ما سرقش وكذا هذاك مخه شنو قال وقال اجي نتكى ونعمل سيلفي هكا شويه في الانستغرام
3: قرروا عملته بحسنيه وعن محبه كبيره. دونك هذاك علاش سكر في اوت منزل العندليب ويعاود يحل وباش يقفوا على زيارات افراد العائله وما عادش باش يعملوها بالانترنت المواعيد باش تولي تصير بالتليفون طول. باش نحكيو زادة على الممثل المصري خالد زكي. خالد زكي يمكن الاسم ما يجلبكش انت ولا مش
2: يجلبني خلود
3: شكون خالد زكي عرفت ولي
2: يقرب الأشرف
3: فيلم طباخ الرئيس اللي خرج وقال وديته الشعب فين
2: ذكرته
3: خالد زكي
2: الرئيس بهدو
3: الرئيس بهدو فلا. كشف الفنان خالد زكي على سبب قلة مشاركاته الفنية خلال الفترة الأخيرة ووضح أنه ابتعاده عن بعض الأعمال المعروض عليه يعود لحرصه على اختيار الأدوار اللي تتناسب مع تاريخه الفني. وأكد أنه هو يرفض الظهور لمجرد المشاركة ويبحث عن الأعمال اللي تحمل قيمة حقيقية وتضيف إلى مسيرته. قال أنا عمري ما شاركت في عمل من أجل الفلوس. يقول أنه كل مشاركاته كانت بدافع فني. ما نعرفش كان أحنا قاعدين كي نسمعوا الأخبار هذية ما مدى صحة أو صحة الكلام اللي قاعد يقول فيه.
2: أنا نحسه هو مش مربوط بالأدوار مربوط باللي بوست الحق نثبته على دو بوست رئيس وزير داخلية عرفته في معاد الإمام اللي هو أبو
3: ما يختارش الأدوار يختار مناصب.
2: أعطيني مناصب أعطيني مناصب كبيرة في الدولة أخوي. لا بالحق هذوما هما نثبتوا عادل إمام في المسلسل اللي نسيت اسمه هو اللي ولده رامي امام زاد اللي ولده وزير الداخليه
3: سيفغي نسيت اسمه
2: صحيح وناسب هو عادل امام وكذا مسلسل
3: اكزاكتومون. اما زاد تكلم في الحوار هذايا وقال ان هو ما نجمش يتخطى رحيل زوجته وهذا كان في برنامج الستات ما يعرفوش يكذبوا اللي تقدموا الفنانه منى عبد الغني على قناه السي بي سي. وتحدث برشا على حجم الحزن اللي احل به وقت اللي عاشوا بعد رحيل زوجته.
2: تعالى ربي يرحمه.
3: ان شاء شاء الله ربي يرحمها نيلي كريم النجمة المصرية بعد عودتها للعمل مع جمال العادل في رمضان 2027 هذا اللي أعلنته الفنانة أنها ترجع للتعاون مع المنتج جمال العادل من جديد من خلال مسلسل مقرر عرضه في موسم رمضان في 2027 وهذا يجي بعد سنوات من التوقف على العمل مع بعضهم بعد خلافات وأزمات تسببت في إنهاء التعاون بيناتهم لمدة سنوات طويلة ولكن الثنائي كانوا حققوا نجاحات بارزة في الدراما المصرية المقترح المرة هذه باش يكون مسلسل من 15 حلقة هذا كشفوا جمال العدل يحكي على مشروع درامي جديد يجمعوا مع نيلي كريم واللي من المقرر باش يكون موجود في سباق الدراما لرمضان 2027 ونيلي كريم ردت على الخبر هذايا وعبرت على سعادتها بالتعاون مع العدل من خلال ستوري في حسابها على انستغرام ونشرت زادة التصويرة اللي تجمعها مع جمال العدل وقالت أحلى خبر والله ربنا يخليك لينا أستاذ جمال الحقيقة مع جمال العدل كان فما شراكات
2: مال الأفصال يعني بيه لا في فور به
3: رجع نقرأ لروحي دونك قدموا مع بعضهم في 2020 واحد من أشهر أعمالها وأكثرها نجاحا اللي هو مسلسل ميت وش دونك في انتظار تباعا قاعدة تخرج الأخبار على رمضان كل مرة نسمع بالنجم من النجوم اللي قاعد باش يكون موجود مالوغوزمون اللي نعرفوه زاد انه مثلا هند صبري مش باش تكون موجوده في
2: السباق جمال العدل هذا اللي عنده مشكله مع ساره التونسي كنت تذكرها
3: مع شكون؟
2: ساره التونسي اللي قال جاتنا وفي بالها ستار وصار دخلت فيها يسرى الحكايه والعركه هذاك ودار هو من بلاتو هذاك هو سي جمال ايوه
3: نحكي لكم زادة على حفل الميغيكس دور دورة 2026 اللي باش تصير غدوة السبت في كازينو لبنان بحضور نخبة من أبرز نجوم الفن والدراما والغناء في لبنان والعالم العربي دورة 26 من الجائزة هذه اللي تحولت على مدار أكثر من 20 سنة إلى واحدة من أبرز الفعاليات الفنية أكيد نحن باش نكونوا في المتابعة للحفل وللجوائز متاعه
2: باش
3: نمشي ومنكم عندي الماتينال متاع ديوانا فين في الويكاند دونك نحكي عليها في الويكاند نهار الاحد نبيع في روحي
2: برافو عليك والله الا فصل يعني بي كوميرسيال
3: نكمل باخر اخبار يتعلق بنجم كره القدم الفرنسي كيليان مبابي الاخبار نتاعه قاعده تدور في المواقع الاخباريه والحديث عن عصابه يقودها مراهق تخطط لاختطاف مبابي في فرنسا هذا اللي كشفته صحيفه لو باريزيان هالاربعاء وقالت انه كيليان مبابي مهاجم ريال مدريد كان ضمن الاهداف الرئيسيه لعصابه فرنسيه خطيره يقودها شاب عمره 18 عام يلقب بليستر زيد ووفق التقرير فانه المتهم اللي هو الشاب الفرنسي سويسري مسجون حاليا بتهم من بينها السطو المسلح كان يخطط لاختطاف 26 شخص من بينهم لاعبي كرة قدم ومغني راب ورجال أعمال أثرياء وتم إلقاء القبض عليه بعد ما نفذ عملية سطو على متجر ساعات في أفريل اللي فات في نويي سور سان وتبين من بعد أنه هو واصل عمليته الإجرامية من داخل الزنزانة متاعه عبر تطبيق سناب شات واستخدم الاسم المستعار ليستر زيد وعثرت السلطات في الهاتف متاعه على عناوين لمغنيين ولاعبي كرة قدم ورجال أعمال واللي كانوا من ضمن الأهداف متاعه في المخطط لاختطافهم شنو هو رأيك بربي
2: وطفل صغير ماهوش كبير برشا
3: طفل صغير عمره 18 سنة
2: كان ما يطلع يلعب وكبرها الحكاية
3: أما ليه مشي أي حكاية عملية السطو دونك السيد في معناها الإجرام
2: أنتو قاعد يترين أنتو قاعد فما بذرة لازم يتحاسب عليها
3: دونك الأخبار قاعد يدور من له الحقيقة شكيت قلت اللي مش بالحق يزن
2: مبابي في الشامبيونز ليج نقعدوا كيكا بلاش بونتا والله العظيم حشوي قدام العباد ميرسي بوكو جيجي
3: عايشك رامين هذه الأخبار في تابي غوج ميرسي
2: بوكو جيجي نشكروك برشا تابي غوج بيان سور تقاو جيهان في الويكاند وتقاو هفر افماق العوده ان شاء الله نهار الاثنين من 7 لل9 ونص حنرجعوا الملعب الطيب للمهيري نرجعوا لمباراه ترجي جرجيسي وديان بارس معنا صديقنا نور الدين وترجي الجرجيسي 2-1 الهدف الثاني للجرجيس نور الدين
4: شكرا لك مره اخرى رامي 62 دقيقه لعب المباراه نتيجه هدفين مقابل هدف بعد ما كان متاخر فريق ترجي النادي الجرجيسي في الشوط الثاني كان دخل منذ العشر دقائق الأولى يعني بالدقيقة 55 يتحصل على ضربة جزاء ترجي رياضي الجرجيسي ينفذها بنجاح خليل القصاب وبالتالي يكون دوبلي لخليل القصاب بعد ما كان عدل النتيجة بالدقيقة 35 كان أضاف الهدف الثاني في الشوط الثاني هدف الثاني في الشوط الثاني من علامة الجزاء ليصبح فريق متقدم ترجي رياضي الجرجيسي على فريق السنغالي ديامبال على كل هدفين مقابل هدف. طب كثير الان
2: نوردين المباراه وين ماشي اكثر جرجيس شد الطرح ولا يعطينا بعض التفاصيل على الدقائق اللي فاتت؟
4: كيف الى حدين لكن رامي فريق ديانبالت السنغالي هو نجم كل فريق متكامل فريق فنيا ممتاز فريق ديانبالت هو اكاديميه فريق قاعد من الشبان عمل قاعدي هذا الفريق ديانبالت في كل الكرات يعني فريق ديانبالت قاعد يحسن يلعب الكرات الكثيره وهو فنيا قوي برشا في المقابل الترجي الجزائري قاعد يحاول انه ياخذ الكرات وخاصه كما تعرف تقريبا على الخط الخلفي لفريق ديانبالت وهو كرات يلعبها في الغرب ويشكل فيها فريق الترجي الجزائري على كل أربعة الرحلة الثانية 64 هدفين مقابل هدف لفريق الترجي الجزائري على حساب فريق ديانبالت السنغالي على حساب الدوري الترجي الاول
2: شكرا لك نور الدين. احنا مازلنا في متابعه للمباراه. الخط ليك انت نور الدين توما موفكا فما ان شاء الله بقدره ربي هدف ثالث. نبدا ونزيد نتهنوا شويه على ترجي الجرجيسي خاصه قبل مباراه العوده في السنغال. احنا مازلنا معكم مازالت فان تايم حتى للسبعه. خليكم على ديجيتال ويفز الاخبار ونرجع لكم بعد شويه في ساعتنا الثانيه.
1: فان تايم فان تايم على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم. مخاطبكم مشغول لانه قاعد يحكي بالتليفون اوني ليميتي.
5: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو تمتع بالمكالمات اوني ليميتي وفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
1: اريدو طور عالمك.
5: ديجيتال ويفز ديجيتال ويفز.
6: مرحبا بكم في ديجيتال ويفز فوتر ميزا جور تكنولوجيك كوتيديان مع انيس الغول على ديوان فهم. مشروع ياباني عملاق وطموح جدا لتوفير الطاقه النظيفه ومن دون قيود هذا اللي فسره تاتسوجي يوشيدا رئيس سي اس بي جابان لغروب دو كونسي سبيسيال دو لا شيميزو كوربوريشن اي بي سي نيوز. لونا رينغ حزام لي بانو لونير لتزويد كل الكوكب نتاع الارض بالطاقه الغير محدوده. المشروع عنده ديجا 10 سنوات والفكره هي انشاء اون انفراستركتور دو 10944 كيلومتر دو لون بعرض يكون متوسط 400 كيلومتر على الاكواتور لونير لانه في المنطقه ذيك ما فماش ني فيها لحجب الضوء ولا غيوم ولا ليل على الجانب المضاء من القمر أي يبقى ديما فما جانب غارق بشكل دائم في أشعة الشمس. وحسب السيو للشركة اليابانية فإن لي بانو تيرستر ميوفرو كان لو 1/20 دو لينيرجي لنجم ينتجه جهاز إكيفالون انستالي دون ليسباس. طريقة عمل المشروع لبث الطاقة يرتكز على أربع مراحل وهي استقبال الأشعة الشمسية من طرف لي سيلول سولير المركزة على الإكواتور ثم يقع تحويل الضوء إلى الكهرباء ونقلها عبر دي كابل أونتيريل دي انستالاسيون اللي حولوا الكهرباء لدي فيسو دو ميكروند لازير دو اوت بيسونس اللي باش يقع استقبالهم على الارض عبر دي زونتين سبيسياليزي اسمهم ريكتانا اللي بدورهم يحولوا سينيال للكهرباء. بناء مشروع هذه المحطه باش يرتكز على رجال اليين يكونوا تيلي اوبيري من الارض في انتظار سوتيان اوفيسيال من النازا او لا جاكسا. في ديجيتال ويفز ديما نبهوا مستمعينا انهم يردوا بالهم من المحتويات الموجوده على منصات الفيديو ومواقع التواصل الاجتماعي ولو شكوا في موضوع يحاولوا انهم يتحقوا منه ومن مصدره قبل ما ينشروه على صفحاتهم وحساباتهم. من مقاطع الفيديو اللي دارت اخيرا وعملت بوز وبوليميك كبيره سيكونس تشوفوا فيها ايلون ماسك قدام بوابه نجميه دائريه ينتظر في شيء ما. المقطع يظهر انه ايت فيلمي اون كاشيت الشيء اللي زاد عطى الفيديو ان اسبي اترانج وسري وانيغماتيك ومخيف يخلي كل من يتفرج ما يخممش برشا ويقول يقول أنه سيد هذا يمتلك تكنولوجيات مستقبلية وهو سابق لعصره وأنه يحضر في مؤامرة وغيرهم من التعليق اللي استنسنا بهم. الفيديو حصد حوالي 3 مليون مشاهدة على إكس، وفي تعليق من التعليقات الموجودة تحت المقطع يقول الناشر أنه ماسك يطور في أمبوختايا كانو في غفرانس الجو فيديو معروف يسافر فيه عبر الزمن. حقيقة المقطع هي أنه تم توليده عن طريق الذكاء الاصطناعي. صاحب البوست معروف بالنوعية هذه من الفيديوهات واللي موضوعها أنه لازاليت دون لو موند ما يحبوناش نعرفوا الحقيقة. لا سيكونس تم تحليلها من طرف العديد من المختصين ومن طرف لوتي دو ديتكسيون دو ميتا اللي لقى فيليغران نوميريك امبريكي دون لا فيديو، أي أنها كانت توتالمون جينيري بار لانتيليجونس ارتيفيسيل. هاتف ذكي جديد من شركة شاومي خروج قريب جدا، مقرر ل 7 سبتمبر الجاري أي قبل الكينوت دابل بيومين فقط، والإعلان على الايفون ألترا لو بروشان بليابل لشركة كوبرتينو. شاومي 18 فولد هاتف خوف كل الماركات لأنه البوس ميزون اللي في وسطه تحصلت على ان سكور مخيف جدا يقدر ب 5 مليون نقطة ان توتو. لو 18 فولد هاتف يتطوي على 2 ويحتوي على بلوك فوتو 3 كابتور avec une batterie de 6000 mAh ampères, une charge filaire à 67 watts ou 50 watts sans fil. X-Ring 03 gravé en 3 nanomètres فيه 10 cœurs CPU كلهم قويين حسب شاومي، et un GPU G Ultra NX de 16 cœurs. La mémoire LPDDR6 تمثل une première sur smartphone autour de 113.8 gigaoctets par seconde de bande passante اي اكثر من LPDDR5X ب 50%. في الهاتف باش نلقاو زاد لا سوركوش HyperOS 4 ou l'assistant Chao AI 2.0 avec la charnière Dragonbone et un verre Dragon Crystal 3.0. هاتف ذكي بديزاين مزيان برشا فيش تكنيك قوية يخرج في السينيوم 7 سبتمبر ولكل باقي العالم فما حتى معلومة. ينجم يصبح لمست هاف لكل محبي الهاي تيك وليجاجيت تكنولوجيك. سعره باش يكون 1500 يورو في الصين، ولو يخرج نهار في الأوروب فلازم نزيدو حوالي 500 يورو أخرين. هذا كل معنا جمع هذه في ديجيتال ويفز. موعدنا يتجدد دي لندي بروشان avec les dernières mises à jour technologiques à la ديوانا فام. D'ici là passez un très bon week-end. Stay connected and protected. Ciao ciao.
7: Digital Waves. Digital Waves.
8: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
9: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو. تمتع بالمكالمات اون ليميتي وفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
10: اريدو طور عالمك.
11: تسمعوا نفيس في قزع الفريكونس
12: 91.2.
13: ديوان فام فلاش نيوز
14: مجزوة الخامسة مساء. ديوان فام عسلمة. مدير عام البنائات والتجهيز بوزارة التربية أنيس الكوكي يفيد بأن قيمة الاستثمارات المنجزة لتأهيل البنية التحتية المدرسية وتجهيز المؤسسات التربوية في إطار الاستعداد للعودة المدرسية تجاوزت 672 مليون دينار وفق ما صرح به لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. وأشار إلى أن برنامج الاستعداد للعودة المدرسية شمل أحداث 23 مؤسسة تربوية جديدة ونحو 300 فضاء تدريس جديد، فضلا عن إنجاز أكثر من 1100 أتي تدخل في إطار مختلف برامج صيانة المؤسسات التربوية. وأكد الكوكي اقتناء قرابة 100,000 طاولة مزدوجة وأكثر من 3,000 آلة ناسخة مع تركيز كاميرات مراقبة في 2000 مدرسة ابتدائية. رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك لطفي الرياح يفيد بأن بارتفاع كلفة المستلزمات المدرسية بنسبة 8% مقارنة بالسنة الماضية نتيجة ارتفاع أسعار الأدوات المدرسية ما عدا الكتاب المدرسي والكراس المدعم، داعيا إلى اعتماد قائمة موحدة حسب ما صرح به لبرنامج منك نسمع على ديوان فما.
15: مقارنة طبعاً ما ونحكم زيادة تقريباً 8% نزيد نشوفها من سنة إلى أخرى في العودة المدرسية غالية في كل المستلزمات مع ذلك الكتاب وكرت المدعى. وبالتالي نحن نطالب بقوائم واحدة تكون وجوبية وإلزامية تكون منتوج تونسي، وبالتالي نلقى منتوج تونسي بجودة ممتازة بأسعار مقبولة معقولة. نبعدوا على المحفظة بكيل وبكاسمية، نبعدوا على كيلو 5,000 و6,000، نبعدوا على الكراسة السبيرال 20,000 و25,000 كي نمشي بقوائم واحدة وزيم واحد.
14: وزارة الصناعة والمناجم والطاقة تعلن عن صدور نتائج تقييم المطالب المتعلقة بتركيز مشاريع لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية الفوتوضوئية في إطار الجولة السادسة من نظام التراخيص والواردة على الوزارة حتى 30 من جوان الماضي. وأفادت الوزارة في بلاغ لها اليوم بأنه تم قبول 344 مطلبا بقدرة جملية 455 ميجاوات. جمعية تساعد للعمل التطوعي بغنوش من ولاية جابس توزع أكثر من 2500 قارورة مياه معدنية وتبرعت بكرسي متحرك لفائدة مرضى وحالات اجتماعية بمستشفى جابس ومعتمدي غنوش. أكثر تفاصيل مع عضو الجمعية رشيد منصور في تصريح لمراسل ديوان فام بالجهة.
16: بالتنسيق مع الإدارة الجهوية للتجارة ومعتمدي غنوش قمنا اليوم كجمع تساعد بتوفير باليت مي من باليت مي لجمعية أمل الطفولة بجابس. باليت مي زادة شنوفروها للمستشفى الجامعي بجابس شنفرقوهم نوزعوهم على المرضى المقيمين في المستشفى الجهوي. وزادة عندنا زوز باليتات مي بالتنسيق مع الوحدة المحلية شنشمعية نوفرو باش نعطوهم للحالات المعزة واللي عندهم الأمراض مزمنة في معتمدي غنوش.
14: وفي أخبار العالم، المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية يعلن عن توثيق إطلاق صواريخ إيرانية على مناطق مدنية وما نتج عنها من أضرار وإصابات، موضحا أن قطر ليست طرفا في الصراع ولا يمكن تبرير الاعتداء على أراضيها وبنيتها المدنية. وزارة الخزانة الأمريكية تعلن عن فرض عقوبات على مصرف تركي للاشتباه بسيلات له بالحرس الثوري الإيراني، وذلك في إطار مساعي واشنطن لعزل طهران اقتصاديا. نهاية الموجز، قدمته لكم سحر بن بلقاسم، وعودة إلى فان تايم في أمان الله.

0: تسمعونا في تونس الكبرى عكدة 90.5
1: فان تايم. فان تايم
2: الخمسة و23 دقيقة على ديوان فيه. مرحبا بكم في ساعتنا الثانية. نسلموا عليكم ونسلموا العبد الكل. فان تايم مازالت معاكم حتى للسبعة متاع العشية. بعد شوية ضيوفنا في علاقة بالمجال الفني يكون بحذنا إكرام معزوز في مداخلة بالهدف كيف كيف الفنان اللبناني روني فتوش. ولكن مازلنا في متابعة وتغيرات في ملعب الطيب المهيري مباراة الترجي الرياضي جرجيسي وديان بارس. معنا نور الدين. نور الدين, شنية جديد عندك في المباراة؟
3: أتركنا رامي 62 في خلاب في العفو والسين وثمانين
2: منين؟ مش تعادوا طرح
3: 82 في خلاب في المباراة. النتيجة أصبحت 3 أهداف مقابل هدف لصالح الترجي الرياضي الجرجيسي, علما وأنه الفريق ديان بارس السنغالي كان حاصل على ورقة حمراء لاعب محمد ديان في الدقيقة 97, ثم أصاب سامبا دياو أضاف الهدف الثالث في الدقيقة 70, يعني بعد إصابة دقائق يضيف الهدف الثالث. كما قلنا نذكر بالأهداف, كان الحاج ديالو افتتح النتيجة لديانبار في السنغالي منذ الدقيقة 13, ثم عاد النتيجة خالد الخطاب في الدقيقة 35, وفي الشوط الثاني كان أضاف الهدف الثاني خالد الخطاب من عالم الجزائر من ضرب الجزاء في الدقيقة 55, ثم جاو كان خلت النتيجة لصالح الترجي الرياضي الجرجيسي. يبقى فريق ديانبار منقول من خدمات كما قلنا من لاعب محمد ديان في الدقيقة 10, كما قلنا الآن نلعب ضد 83 في لاعب طبعا خايف تصل على نهاية الوقت الأصلي للمباراة بإدارة دور التمهيد الأول في كأس الكونفدرالية لممثل الترجي لممثل الفريق الممثل تونس الفريق الترجي الجرجيسي.
2: إن شاء الله بالتوفيق للترجي الجرجيسي. شكرا لك نور الدين, نرجعوا لك بعد شوية نكمل معك نهاية المباراة إن شاء الله بالنقص العددي ذي متاع فريق السنغالي ديان بارس. الترجي الجرجيسي نجم يسجل هدف رابع ويبدأ بشوية يتهنى على ترشح للدور القادم الدور الثاني التمهيدي من كاس الكونفدرالية الإفريقية. باهي سيدي, يلا سيدي احنا مازلنا معاكم فان تايم حتى للسبعة متاع العشية. فاصل صغير راجعين ما تبدلوش.
1: فان تايم. فان تايم على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم. فن تايم
2: رجعنا لكم من جديد والخمسة و17 دقيقة فان تايم. كما قلنا لكم بعد شوية ضيوفنا يكونوا موجودين بحذنا لنا في ديوان فهم في تدخل معنا في فان تايم. ولكن فما ما نحكيه ونحكيه على SOS وين في قرى الأطفال. العودة إلى مقاعد الدراسة ما تختلفش على أي عائلة تونسية تحذر لصغارها. الجمعية تطلق اليوم حملة العودة المدرسية والجامعية للموسم 2027 باش تضمن عودة مدرسية ناجحة لأكثر من 10,000 طفل وشاب في مختلف المستويات التعليمية. صغيراتنا مستحقين يحضروا الكرتابة الأدوات المدرسية الكتب اللبسة وكل التفاصيل الصغيرة اللي تخلي صغير يدخل عامه الدراسي فرحان وواثق من روحه. أما باش هذا الكل يكون متوفر الكل الطفل من صغيراتنا الجمعية اليوم تستحق وقفتنا الناس الكل. تنجموا تساهموا في حملة العودة المدرسية بالتبرع عبر موقع الجمعية www.sosve.an أو بالاتصال بمكاتب الجمعية اللي تلقاو كل المعطيات عليهم في الموقع. العودة المدرسية هي فرصة باش كل صغير يبدأ عامه وهو حاسس اللي فما شكون واقف معاه يمن به ويحب يشوفه وينجح. نذكروا أنه الجمعية اليوم تتكفل بتقريبا أكثر من 11,000 صغير باش تدعموا الجمعية وحملة العودة المدرسية. تبرعوا بالمبلغ اللي تقدروا عليه وما ما تحقروش حتى مبلغ معناها 10 20 30 40 دينار أي حاجة يتعاون صغيراتنا في العودة المدرسية على الموقع www.sos.ve www.sosve.an ولا كلموهم على الرقم 858-371-0-02. شكرا لSOS قرى الأطفال SOS. احنا مازلنا معاكم في فان تايم حتى للسبعة متاع العشاء. بعد شوية نمشي ونحضر على نهاية مباراة الترجي الجرجيسي. نذكركم بالنتيجة 3-1 ضد ديان بارس السنغالي. ومازلنا معاكم بعد شوية زادة في فقراتنا. التحق بينا صديقنا رضوان في فقرة زوم فن. نقعدوا معنا ما تبدلوش. هذه فان تايم حتى للسبعة.

0: Fantastic baby.
1: تسمعونا في تونس الكبرى على 90.5.
2: فن تايم. فن تايم.
3: رجعنا لكم من جديد والخمسة واثنين وثلاثين دقيقة على ديوان فيلم انتم تسمعوا في فان تايم. مرحبا بكم من جديد، شكرا على الاستماع وعلى اختياركم للفريقونس متاعنا في الوقت هذا. ونسال مزيد على العبيد اللي حاضرين معنا على الباج يوتيوب تاعنا ديوان فيلم. نشكركم على تدخلاتكم وعلى الكومنتير اللي قاعدين تخليولنا فيهم. متابعتنا المباراة الترجي الجرجيسي في ساعتنا الأولى، وانتهت المباراة بنتيجة 3-1. إن شاء الله بالتوفيق للترجي الرياضي الجرجيسي في المباراة العودة ضد ديانبارس السنغالي. يلا سيدي، بعد شوية باش يكون بحضنا ضيفنا، نحكي معه في مداخلة هاتفية كرام عزوز يكون معنا، ونحكيه على جديده والقادم في قادم الأيام. وضعية هشة، شنية الحكاية ذي وشنية الفكرة هذه اللي باش نحكيه بعد الفاصل.
1: Publicité. مع أورانج بوستي الغنطري بالأفروات.
4: ما تحيرش بالإنترنت والمكالمات، وخذ لوفر جيجا كلام وتمتع بالمكالمات أونليميتي من غير حسابات نحو كل المشغلين، وب 29 جيجا إنترنت. هذا الكل ب 29 دينار و 900 في الشهر.
1: ما لفاش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغنطري بالأفروات. عندك أورانج.
5: الصيانة الوقائية للسيارة والمراقبة الدورية للعجالي تساهم في اقتصاد الطاقة. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
6: أنا كبرت في عائلة قراءة أطفال SOS،
7: عائلة بديت مع أحلام وصنعت معها ذكريات ورسمت هدف للمستقبل كل يوم نقرب له أكثر. طريقة طويلة تفقدني فيها أمي بحضنها ورعايتها،
6: وإطارات ومربين بتأثيرهم،
7: ورفقتني زيدة يد أم تبيع
6: وتمدد بالخير ليا ولخواتي. أنا لقيت فرصة أني نكبر في وسط عائلة حبتني وراهنت على قرايتي،
7: وكل عام الوقت هذا تحط كل إمكانياتها باش فرحني في العودة المدرسية.
6: واليوم فما صغار أخرين يستناو في نفس الفرصة اللي خذيتها أنا.
8: تبرعك أو زكاة ينجم يكون بداية قصة نجاح جديدة ودعم أجر كبير عند ربي. خليك أنت شريك النجاح القادم وادخل على www.sosvo.in وتبرع على حملة العودة المدرسية، ولا كلمونا على 58-371-002.
1: مع أورانج بوستي الغنطري بالماكس بوكس 5G.
4: بعد 30 ميجا و 50 ميجا جديد مع أورانج الماكس بوكس 5G بديبي 100 ميجا، يعني أكثر انترنت وأكثر سرعة للفرجة والقراية والجيم. تبرانشي منا كونكتي بالوقت منا. هذا الكل بحسن سوم ب 69 دينار و 900 في عوض 99 دينار و 900 في الشهر.
1: مالا فيش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغنطري بالماكس بوكس 5G. عندك أورانج.

0: فاني تايم
1: الخمسة وخمسة وثلاثين دقيقة على ديوان فام. رجعنا لكم انتم تسمعوا في فان تايم. رجعنا مع ضيوفنا وضيفنا اليوم فنان جمع بين التمثيل والإخراج والإنتاج والإدارة الثقافية وعاش تجارب مختلفة على الركح في التلفزة وفي السينما وكان لمدة سنين وسنين مرتبط بواحد من أهم المعالم الثقافية في تونس المسرح البلدي. اليوم إكرام عزوز يدخل مرحلة جديدة بعيد شوية على المسؤولية الإدارية وأقرب للإبداع والمشاريع الفنية خاصة مع أعمال مسرحية جديدة وفضاء ثقافي يواصل في تقديم برمجة متنوعة. باش نحكي معهم بعد شوية على جديد ووضعية هشة وباش نحكيه على دي هي اللي موجودة أول مسرحية السي إكرام عزوز. سي إكرام أهلا وسهلا ومرحبا.
2: أهلا وسهلا والتحية لي لجميع مستمعي فان تايم العزيزة الغالية.
1: عايشك.
2: وأنا سعيد جدا بالاستضافة.
1: عايشك سي إكرام.
2: ديما نقوله من قلب الحدث لنا في قفصة في مركز الفنون الدرامية بقفصة والتمارين على قدم وساق على العمل اللي إن شاء الله آخر سبتمبر يكون حاضر اللي هو دي هي بنت إيفان اللي نعرفوها نحن بالكهنة. هذه الشخصية التاريخية رمز للمرأة التونسية الشجاعة المحاربة الأمازيغية اللي متشبثة بجذورها واللي حب الوطن عندها إيمان. فباهي أن نشتغل على هذا الجانب اللي فيه شخصيتنا التونسية اللي فيه أيضا تاريخنا وتراثنا. معناها المركز الفنون الدرامية بقفصة الحق اللي هو خارج من مسرح جنوب قفصة معناها الفرقة تاع اللي كان في عبد القادر مقداد مديرها واللي خدمت برشا على التراث معناها تاع قفصة ومتاع الجنوب التونسي. نحن في نفس هذا الإطار معناها نخدم على شخصية كتب كثير دوما هذا المؤلف مسرحي التونسي المتميز اللي نصوصه يشتغل عليها في عدة دول عربية. أعطانا دي هي من مدة ونحن نشتغل عليها مع الممثلة عواطف مبارك معناها بنت قفصة نشتغل على كيف يمكن تقديم دي هي الآن وكيف يمكن أن ندافع عن المرأة التونسية بدون تعصب معناها له معناها أمازيغي له الشخصية التونسية ما نزال ننظر لها وكيف يمكن أن نتحدث على هالتراث وهالتاريخ بأسلوب فني جميل. معناها التصوير فيها تريتمو على الملابس الأمازيغية بلمسة معناها معاصرة أيضا ديكور الفضاء الرقي الساحر لأن باش نشتغل على معاني شعرية معناها في وسط النص معناها خدمة إن شاء الله في مستوى راقي وبقراءة لتراثنا التونسي بعصرنا بأسلوب متاع العصر هذا كيفاش نجم تشد جمهور هذا العصر والإنترنت والدنيا
1: بالضبط.
2: وانت تحكي على بطلة تونسية علاش نعتبروها بطلة علاش معناها هالمرأة هذه تمثل أيضا شخصية تونسي اللي هو معناها عنده شجاعته وعنده مواقفه عنده حب الوطن واللي دافع عليه. هالمعاني هذه لازمنا نرجعوا لها لأني أعتقد أن الثقافي والفني والمسرحي كان طول عمره رؤية فكرية ومشروع حوار في البلاد في برشا مواضيع. فبصراحة كلنا مشينا للترفيه برشا وتحلينا على أنه معناها وكأنه الجانب الترفيهي غلب وتقريبا غاب حتى التجارب المسرحية الجادة اللي كانت في فرقة مدينة تونس المسرح مع محمد كوكا اللي كانت مع عبدالعزيز المحلي. فهذه رجعة إلى عمل في مستوى فتح حوارات.
1: هو سي إكرام بلا في النقطة هذه بالذات هل الجمهور هو اللي تبدل الذوق متاعه ولا الفنان اللي يبدل طريقة الخطاب متاعه تجاه الجمهور التونسي؟ هذاك علاش خسرنا شوية كما قلت أنت النوعية الجادة ذي والطرح الجاد للمسرحيات والمواضيع.
2: يعطيك صحة السؤال ياسر هام راهو أنا بالنسبة لي نحن ما بين نارين، كيفاش نجم تكون فنان وفي نفس الوقت ما بتخش؟ معناها نحن في الموسيقى واضحة يقولك ما باش تولي عربي، معناها كأنه اللي يطلع معناها العرس في السطح وكل العزف أمام المخمورين وكل، فتلقى مثلا لطفي بوشناق ما يعملهاش، زياد غرسة ما يعملهاش، صابر ما يعملهاش، لكن مش معناها يغنوا في الكدي، يعني ما همش يعملوا في حاجات ما تحركش المستمع وما يشيخش عليها. يجيوا باش يعملوا عروض، الصورة أيضا معناها العرض الفني المتكامل، ما هوش واحد لبسك الكوستيم وحط الكرافات بتاع العرس ومشي يغني ويغني وهو مش محضر حتى بروجرام وشي متاعه وشي مش متاعه. فهني نوس هذا معناها نتصور معناها مؤسسة مسرحية كما مركز الفنون الدرامية بالقفصة وعملت بلاغ واختاروا نصوص معينة، يلزم الموضوع يكون في صلب ماذا نريد أن نقول في هذا الوقت، ولماذا نطرح قضايا هوية في هذه الفترة.
1: بالضبط.
2: راهو المغرب موضوع كبير، الأمازيغ وتاريخ الأمازيغ. نحن في تونس عندنا قراءتنا الخاصة وعندنا ديما نعتبرها تونس كارفور، فيها هذا الكل وفيها أيضا العلم وفيها أيضا الحضارة التونسية وفيها كل من مروا على تونس وخلوا بصمة. وعندنا بطلة جميلة معناها حقنا كما نفتخر بحنبال، ربما الإيطاليين خادمين على حنبال أكثر منا، كما نفتخر بحنبال، نفتخر بدي هي بنت تيفان اللي يسميوها الكاهنة. فصراحة هذا دور من أدوار المؤسسات العمومية اللي تحب تخدم على الثقافة.
1: واضح سي كرام، نقطة مهمة والله. حكيت لنا أنت توا، قلت لنا اللي أنت موجود في قلب الحدث، موجود في قفصة، وسعى عبد القادر مقداد والله توحشناه، تقابلش معاه غاديك ليه كذاش نحويل وحكي لنا.
2: أكيد أنا باش نشوفه وبصراحة معناها سبق أني حتى في برشا أعمال وكلمت واحد معناها بالنسبة لي لا عودة، لكن الشخصية الحلوة والإنسان الجميل ما ندخلش القفصة من غير ما نقعد أنا وياه ومن غير ما نشوفه
1: طبعا،
2: ونحبه كثير. خاطر أنا أتذكر حتى وأنا صغير كي كنت نجي المهرجان قفصة المسرح يرسل لي معناه مساعده من الفرقة باش نعدي معاه نهار ويوريني ديكور متاع واد الربيع ويوريني. بصراحة اللي يجي مركز الفنون الدرامية قفصة زوز قاعات تمارين وعروض ومكيفة وفي أحسن ظروف، هذا إنجاز. معناها في جنوبنا التونسي ناس خليت بصمة خليتها لغيرها، ويبقى معناها شخصية هامة كما نحكي على دي هي، نحكي على عبد القادر مقداد
1: طبعا.
2: وصوت راهو في فترة من فترات، في فترة بورقيبة وفي فترة بن علي، راهو زاد المسرح النقدي كان موجود، المسرح السياسي كان موجود من خلال تجارب جميلة جدا. لازمنا ديما نرفع القبعة للناس اللي كانت تناظر بشكل ثقافي وفني محترم ويجلب جمهور.
1: صحيح.
2: هذاك علاش يجلب جمهور، راهو مش كان العمل الترفيهي الساذج، راهو كنا نجبو جمهور بمارسيل خليفة، وكنا نجبو جمهور بدوريد لحام ضيعة تشرين وعلى نخبك يا وطن. راهو ديما انت وما تقدمه، راهو الجمهور كي انت تهزه الى ذائقة فنية محترمة يولي يجيك. معناها خاطر في فترة من فترات الأخيرة ولينا نحكي يعبي ما يعبيش.
1: صحيح.
2: وكأننا حفلة عمومية، معناها ما هيش راهو ما هيش الغاية من وجود مؤسسة ثقافية اسمها وزارة الثقافة وتتمتع بالمال العمومي اللي هو مقتطع من أموال الشعب أنها تبحث على يعبي ولا ما يعبيش. فهذا كان حق الخواص اللي بش يرجع فلوسه ولا حاجات من نوع هذا.
1: صحيح.
2: أن هذه مساهمة من المواطن حتى نشبع ثقافة وحتى نعود الراجع بعضنا. نحن توا في فترة حرجة جدا، معناها شخصيتنا ومواقفنا ورؤانا ويزمنا بالحق نعود الراجع توا التونسي يشكونه وكيفاش نجم يجمع ما بين العصرنا وهالرقمنا وهالواحد والخصوصية.
1: صحيح.
2: بحر كبير
1: هو.
2: يعني قد ما نخدموا عليه وشوية.
1: صحيح صحيح، مش سهل جملة، وذي دور الفنان والجانب الثقافي، وما لازمش نتخليه على هذا مهما كان. بخلاف هذي سي كرام، أنا عجبني التجديد هكا والأفكار والكذا. وضعية هشة، شنو حكاية وضعية هشة ذي وحكاية الوان منشو كذا؟
2: نطبخ على النار هادئة.
1: أيوة. مثال شعطينا شوية هكا.
2: معناها لفيصل حمدي النص زاد ابن جهة قفة، والموضوع هو المسلمين رانا بالحق فئة مش ماخذة حقها في الحوار المجتمعي نتاعنا. راهو بالحق عنا ناس تخرج تقاعد تذبل كالشمعة،
1: نحسبهم خرجوا من السلسلة، خرجوا من السلسلة اللي نعيشوا فيها في حياتنا اليومية،
2: خصوصا في المجتمع اللي راهو حتى الروابط الأسرية قاعدة تضرب بشكل كبير. راهو توجدت دور مسنين معناها حتى لطبقات مختلفة، عباد ما عادش تمشي العائلات معناها إلا ولات بالمساج يعيدوا على أبوهم وأمهم، ثم وما يعرفوش الجانب النفسي عند العباد دوما. راهو هام جدا، راهو المسألة ما هيش مادية، راهو ساعات تلقى أم تضرب 15 يوم الحياة لا تسوى شيء وتليفوناتها تنتظر دخلة متاع ولدها حتى بربع ساعة. ما يعرفش الطفل ذاك أهمية أنه شخص يكلك 15 يوم، يعني تصور 24 ساعة في 15، وهو ها ولدي قال نهار الجمعة جاي باش يجي يطلع لي.
1: بالضبط.
2: يدخل على 15 دقيقة تعيش فيهم هي فرحة كبيرة واحد ثم يختفي. العباد اللي ما عادش كانوا مسؤولين في إدارات تليفونه ما عادش يخطف لأنه ما عادش مسؤول. ما عادش حتى الصداقات تفقدت لفئة معينة من المسلمين رانا يتعبوا ويدخلوا في حالات انقباض ومراجعة لحياتهم الكل. تلقى واحد يدخل الإدارة اللي خدمت فيها يشيلها بعد 10-12 سنة ويشد الصطب على العبيد وكأنه عمره ما عدى نهار غادي. فالوضعية الهشة هذا الشخص اللي يخلط العمر معين يحبوا نلفتوا ليه لنظار بأسلوب كوميدي اجتماعي نحكيه عليهم خطر هم دي فينومين نرى. اللي كان أمني وقعد له الرفلكس الأمني مش مستعرف اللي هو خرج تقاعد وتقاعد نقص كان يطلب بطاقة
1: تعريف
2: الشارع اللي معناها محليهم.
1: صحيح.
2: الشخص من تاريخه من حكايته تقى رجل كبير وكان معناها يعزف على الطبلة وغيره، تقى كي يكبر أي عرس شوف أنت حتى في الفيديو تقى يشطح وشايخ ويرجع الجو بتاع الطبلة وصغره.
1: صحيح.
2: سون دي جون يسر معناها تجاوزوا الخبث والمصلحية لأنه ما عادش طالب حد.
1: بالضبط. ما
2: طالب الإنسان طالب الاعتراف به كونه قدم وعطاء. فساعات نمشي لدور المسلمين نحس بحاجات خايبة برشا. راهو المسألة ما يشفر الرعاية الصحية وتوفير ماكلة باهية واحد، راهو الشخصيات هذيك وضعيات هشة لابد أن ننتبه لها.
1: بي في إطار العمل ذي نحكيه على ون مان شو سي كرام، هو أنت خذت تجربة ذي قبل ولا؟
2: خذتها بمسرحية سلفي.
1: بالضبط.
2: يعني سلفي عملت بها جولة كبيرة في أنحاء العالم وفي تونس، ونعتبر أنها معناها تجربة جميلة. أما أخرجت أخرجت الكوكب.
1: أصعب أصعب سي كرام ولا أسهل؟ كي تبدأ واحدة في
2: الركعة أصعب. أصعب. راهو نفشل معناه ممثل سواء في مونودرام ولا في وان مان شو راهو نفس يتيح لك نجم تفقد انتباه بيبليك.
1: وي
2: راهو معناها يلزم تكون عندك من الكاريزما ومن حضور ومن حرفية ان الجمهور يقعد منتبه معاك, وحتى كونتيل ديتاش يبدا معاك معناها
1: صحيح.
2: حتى راهو توا في حياتنا يجب عليك اللي يقول لك ساعة ولا ساعة ونص نجم ينتبه في توا نتاع
1: ضد العلم
2: وتشوف برتابلوك جاتك ميساج
1: هو الريل 30 سكوند ويزربوا فيه بيتعدي 30 سكوند ما يكملوهمش حتى عب
2: هذاك علاش هذا كله يلزم نوع من الذكاء تقرا له حسابه
1: صحيح.
2: حتى تقنيا تفيق جمهور الصورة يلزم تكون معاك فتراه في فترة من فترات انه لمين بلا حد شيء لمين مهدي ونفس منصب دويب ومتي وزكية خرافة تحتها معناه ما توا انت مطالب انك تستغل ايضا جانب الصورة وتستغل ايضا جانب المهتمات الروحية باش اللي يجيك ويا شبعك من كل شيء
1: صحيح.
2: شفت وريت وعملت بعض المسرحيات في بعض الدول الاوروبية واللي قام يعمل يعمل حوار ثنائي بين الشخص وذاته من خلال الجرام باش يصنع الابهار ويصنع فباهي ان يكونوا معناها حاضرين معناها ومهدين من الاليات الجديده
1: صحيح.
2: لكن تبقى ايضا ما يلزم على والمنشوه حقيقي فيه لعب درامي كان ممثل بعد تجربه معينه باش على قليل انا نقول لهم الممثل راهو كل كونسبت على البنك يبدا يصرف منه والعبيد معديت لك شويه فروج اما واحد البارح في الايام يطلع ويقلقك وما يبنبيش صيح وما يعبرش تلقى روحك ضيع لك وقت وتقلقت فمغامره هذاك علاش نخدموا فيها بشويه فتركيب شخصيات فأيضا سينما على الركح وإن شاء الله إن شاء الله
1: إن شاء الله إن شاء الله بالتوفيق سي كرام عزوز في الزوز تجارب ذوما كلمة الختام ليك أنت شكرا ليك
2: أنا أقول ديوان نارا
1: ديوان
2: هتفهم ربي فضلتم
1: عايشك
2: وفرحان دينا وين يبدأ عنا خبر يوصل مستمعي ديوان هتفهم لأنه مستمعين في مستوى راقي ونحبهم وإن شاء الله تخرج الأعمال وتواكبونا وربي يفضلك
1: إن شاء الله شكرا ليك سي كرام عزوز كان معنا في المباشر في فان تايم نشكرك برشا إن شاء الله بالتوفيق في قادم الأعمال والمسرحيات والومشو زادة اللي بيش يكون حاضر على قريب وإن شاء الله بالتوفيق للفنانين الكل والناس الكل اللي قاعدة تخدم وقاعدة تحاول وقاعدة تنتج في الفترة هذه نسلم عليكم أنتم زادة مستمعينا ونسلم على العباد الكل نقولكم مازلنا معكم بعد شوية التحق بينا صديقنا رضوان في فقرة العادة والحلقة الأخيرة من زوم فن ومزلنا بالضيوف زاد في ساعتنا الثالثة قدوا معنا ما تبدلوش إذا يا فان تايم حتى للسبعة

0: Publicité.
1: Ma Orange boost il rentrée, belle fibre 100 mégas.
2: Elle rentrée, مشكل للقراية. Elle rentrée, فرصة باش تبدا عادية جديدة على انترنت صحيحة بلا فاليات الهيلة واحسن الاسوام. مالا ما تخممش برشا وخذ الفيبر اورانج 100 ميجا اللي ولات 64 دينار و900 في الشهر في عوض 99 دينار و900.
1: مالا فاش تستنى؟ امشي لاقرب بوتيك اورانج وبوست الرونتري بالفيبر.
2: عندك اورانج.
3: مع ادفانس المشروع عليك والتمويل علينا. صاحب مشروع ومستحق تمويل؟ أدفانس تحط على ذمتك قروض توصل لـ40 مليون. إجراءات سهلة وبسيطة وخدمات متميزة. لأكثر معلومات اتصل بمصلحة حرفاء أدفانس على 36 410 510. أدفانس، مع بعضنا نقدمه.
4: الغنطري سكولير لازمها تكون فرحة لكل الصغار. اليوم مع سينيال وبالشراكة مع المساحات الكبرى نجم تساهم في الفرحة هذه. على كل برودوي سينيال تشري 500 مليم يمشي وأدوات مدرسية للصغار، وهكا نحافظ على صحة سنية ونفرح الصغيرات. مع سينيال كل ابتسامة تهمنا.
5: بغيف الخلاعة فات والقراية رجعت، وانا كي اتوديون لقيت اقوى برومو فيبر بوكس باقوى سوم. ال 50 ميجا بسوم ال 30 ميجا ابتداء من 55 دينار و900 في الشهر كهو. بغيف هكا الغونتخي ولا بلاش.
6: اريد طور عالمك.
7: ديوان اف ام فلاش نيوز.
8: موجز السادسة مساء، ديوان اف ام، عسلامة. الهيئة الوطنية للمحامين والاتحاد العام التونسي للشغل والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان يطلقون مبادرة تونس أولا لتأسيس إطار تنسيقي يوحد جهود المجتمع المدني ويدفع نحو إرساء مسار سياسي وتنموي بديل، وفق ما صرح به عميد المحامين التونسيين أبو بكر بالثابت لبرنامج منك نسمع على ديوان فهم، مضيفا أن توحيد الجهود يهدف إلى دفع السلطة نحو الحوار والإصلاح حسب قوله.
9: الأسباب هو الوضع اللي وصلت له البلاد واللي تمر به في جميع القطاعات واللي كنا نعينوها وننبه فيها في قطاعات مختلفة، مثلا بالنسبة للهيئة الوطنية للمحامين في قطاع المحاماة والقضاء بصفة عامة والحقوق والحريات، بالنسبة لاتحاد الشغل في القطاعات المهنية، وقلنا تهمنا القطاعات الاجتماعية ووضع البلاد الاقتصادي، وبالنسبة للرابطة كذلك في حقوق والحريات بصفة عامة وفي مقدمتها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية. احنا نبهنا من نتيجة السياسات العمومية، من عدم وجود التشاركية، غياب الحوار.
8: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعلن عن فتح باب الترشح بداية من الغد لفائدة الطلبة التونسيين المقيمين بالأردن وبلدان مجلس التعاون لدول الخليج العربية للتمتع ب 45 مقعدا دراسيا بالمؤسسات الجامعية العمومية الأردنية بعنوان السنة الجامعية 2026-2027، وذلك في إطار برنامج التبادل الطلابي مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الأردنية. وتشمل الترشحات التي يتواصل تقديمها إلى العاشر من سبتمبر الجاري الطلبة المقيمين بالإمارات العربية المتحدة والبحرين والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان وقطر والكويت، على أن تعطى الأولوية للطلبة التونسيين المقيمين بالمملكة الأردنية الهاشمية. تونس تستضيف من 6 إلى 18 من سبتمبر الجاري تمرين البحري متعدد الأطراف بالتعاون مع القيادة الأمريكية بإفريقيا وبمشاركة حوالي 400 عسكري وملاحظ يمثلون 13 دولة، وهي الجزائر وليبيا والمغرب ومصر وتركيا ومالطا وإيطاليا وفرنسا وإسبانيا وبلجيكا وجورجيا والولايات المتحدة الأمريكية، إضافة إلى تونس البلد المضيف. وستستقبل 5 بواخر عسكرية للمشاركة في هذا التمرين الذي يهدف إلى تعزيز التعاون الإقليمي وتطوير القدرات العملية المشتركة في مجال الأمن البحري وفق بلاغ صادر عن وزارة الدفاع الوطنية. الجمعية التونسية لقرى الأطفال سويس تختتم فعاليات الدورة الصيفية لمخيم الأمل الاثنين التي امتدت من أواخر جوان إلى نهاية أوت الماضي بمشاركة 2231 طفلا وشابا توفدوا من 12 ولاية. أكثر تفاصيل مع رئيس الجمعية محمد مكديش في تصريح لديوان فهمة.
0: مخيم الأمل الاثنين انطلق في آخر شهر جوان إلى آخر شهر أوت، استقبل 2231 طفل وشاب من 12 ولاية. الأطفال اللي جاونا هم أطفال مستفيدين من ضمن 10,000 طفل مستفيد في الجمعية التونسية لقراءة فن سويس، استقبلناهم في 6 مراكز تقريبا. وكذلك كان فما مخيم في جرجيس خاص، كذلك الأمهات جاءوا معها مع صغيرات متاعهم. وكذلك في قرية أكودا كان مخيم للمواهب لاكتشاف المواهب في الرسم، في الموسيقى، في الرقص وفي المسرح.
8: وفي أخبار العالم، قوات الاحتلال تشن غارة بمسيرة على مرتفعات علي طاهر جنوبي لبنان. الاتحاد الأوروبي يؤكد عمله مع الولايات المتحدة والشركاء بمجموعة السبع للضغط على إيران والإسهام في خفض التصعيد وتعزيز الاستقرار. نهاية الموجز قدمته لكم سحر بن بلقاسم، والمشوار متواصل مع نادر في فلاش سبور في أمان الله.
1: على ديوان FM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM ولي ريزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM، وزادة على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان FM ما يفوتك شيء. صوتكم
10: ديوان FM فلاش سبور.
11: مرحبا بكم في الفلاش سبور. البداية مع المسابقات الافريقية، ترجي الجرجيسي حقق الفوز على نادي ديامبرز السنغالي 3 أهداف مقابل هدف ضمن ذهاب الدور التمهيدي الأول من كاس الكاف. الفريق السنغالي كان مبادر بالتهديف عن طريق الحاج ديالو في دقيقة 13، ثم عدل الترجي الجرجيسي عن طريق خليل قصاب في دقيقة 35. نفس اللاعب سجل الهدف الثاني في دقيقة 56 من ضربة جزاء، وسجل سامبا ديوف الهدف الثالث في دقيقة 70. المنتظر أن يكون لقاء الإياب بين الفريقين نهار السبت 12 سبتمبر في العاصمة السنغالية دكار. نسمعوا شنو قال المدرب منصف مشارك بعد الفوز على نادي السنغالي.
12: أهم حاجة كما حكيت اللونتام دي ماتش نتاعنا ما كانت باهية، بأن كانت المعلومات بصراحة شحيحة برشا على الفريق السنغالي، تبدلوا معناتها على حسب المقابلات عملوها تبدلوا برشا. هم البطولة في السنغال مازال ما بدأتش، لذا ما عندناش معناتها فكرة كبيرة عليهم، لكن بعد 10-14 ساعة عرفنا نقاط قوتهم نقاط ضعفهم، وبالرغم أن كنا متأخرين في النتيجة رجعوا الأولاد وكانت عندهم عزيمة كبيرة. وأهم حاجة هي الجماهير اللي جات اليوم بصراحة عملت علينا ضغوطات كبيرة من الجانب الإيجابي اللي هو نحب الناس، هذه تروح فرحانين. شكر كبير لأهالي صفاقس، أهالي بن قدام، وكل من شجع الترجي الرياضي الجديسي، وبطبيعة جماهيرنا الغاية تستاهل الخير، والناس أهم حاجة بالنسبة لنا أنهم يروحوا فرحانين. هذه شوط أول اليوم، مازال شوط ثاني في دكار، مازال ما تحسم حتى شيء، مازالت لازم نركزوا لبيت بيت. توعدنا فكرة كبيرة على فريق المنافس، إن شاء الله نحضروا لها كما يلزم السفر الجاية بقول الله، إن شاء الله نرجع بالثالث كاسون من دكار.
11: غدوة السبت تلعب زوز مقابلات في كاس الكاف. النادي الصفاقسي في نيجيريا يواجه شوتينغ ستارز انطلاقا من الأربعة متاع العشية، وفي دوري أبطال أفريقيا النادي الأفريقي بداية من 7 متاع العشية في مواجهة ضد نادي جولي بال مالي بحضور 25,000 متفرج. مباراة بشغيب عليها كل من الصادق محمود وحسام حسن رمضان بداعي الإصابة. فالرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم غدوة بداية مواجهات الجولة الثالثة، دفعة أولى فيها زوز مقابلات بتقدم من 4:30 متاع العشية في 15 أكتوبر في بنزرت. نادي البنزرتي يستضيف أولمبي البيجي بإدارة الحكم وليد المنصري، وفي الفار باش يكون البرتغالي فيليبي بيريرا. في نفس الوقت في ملعب الطيب المهيري فريق تقدم رياضي بساقيت الدير يواجه نادي حمام لنف، حكم رئيسي حمزة جعيد وحكم فار باش يكون محمد علي قروية. نهار الأحد 6 سبتمبر انطلاقا من 4:30 متاع العشية في حمد العقربي في رادس، الترجي الرياضي التونسي يواجه مستقبل مرسى، تحكيم لباديس بن صالح وأسامة بن إسحاق في غرفة الفار. في أولمبي سوسة النجم الساحلي يستضيف شبيبة العمران، تحكيم لمنتصر بالعربي وفيليبي بيريرا في غرفة الفار. وفي الملعب البلدي بالمتلاوي نجم المتلاوي واجه أمل حمام سوسة، تحكيم لمحرز الملكي ومجدي بلاغة في غرفة الفار. نذكر أن كل لقاءات باش تكون منقولة عبر منصة ديوان سبورت. مصادر إعلامية مغربية أكدت أن الترجي التونسي دخل في مفاوضات مع النادي المكناسي من أجل التعاقد مع المدافع المغربي كريم بوناغات. بوناغات 25 سنة، نجم يلعب كقلب دفاع وظهير أيسر. نفس المصادر قالت أن النادي المكناسي يحاول إبقاء على مدافع من خلال تحسين شروط عقده، لكن رغبة بوناغات في خوض تجربة جديدة قد تدفع بالصفقة نحو الحسم في الأيام القليلة القادمة. إدارة اتحاد بن قردان أنهت إجراءات التعاقد بصفة رسمية اليوم الجمعة مع الثنائي فادي الطياشي وياسين بن عبد الله على سبيل الإعارة لموسم وحيد. في الهوند، الجامعة التونسية لكرة اليد تستنكر انتقال لاعب الفريق يوسف الحبيب إلى قطر. الجامعة قالت أن اللاعب غادر إلى قطر دون علم أو استشارة أو تنسيق مسبق مع ناديه نادي الفريق مع إمكانية تغيير جنسيته الرياضية، وهو ما اعتبرته الجامعة تصرف خطير خاصة في ظل ارتباط اللاعب بعقد ساري المفعول مع الفريق إلى غاية 30 جوان 2029. الجامعة قالت أنها باش تقوم برفع قضية جزائية ضد أي وكيل لاعبين أو شخص ينتحل صفة وكيل لاعبين ويثبت تورطه في عملية انتقال يوسف الحبيب إلى قطر دون استشارة النادي. الختام بأبرز المقابلات في البطولات الأوروبية، انطلاقا من 6 متاع العشية في الليغا الفرنسية، ليون يواجه سير 8 ودرج قمة كبيرة بين باريس سان جيرمان ونادي موناكو. في الليغا الإسبانية، انطلاقا من 8 متاع الليل ريال بيتيس يستضيف ريال مدريد. في البريمير ليغ، بداية من 8 متاع الليل إبسويتش تاون يستضيف ليفربول. وفي الكالتشيو الإيطالي 8 غربع جينوا يواجه كومو. أكثر تفاصيل على أخبارنا الرياضية تلقاوها كالعادة على سيتنا ديوانافام.net. بعد شوية يرجع لكم رامي الفوراتي وبقيتك برنامج فانتايم.

0: Publicité. Femmabox 5G ou Femmabox 5G élu produit de l'année. Maxbox 5G Orange, تبرانشيها منا تكونكتي منا. فيها ويفي 6 يوصل للدار الكل. وفيها زادة توربو جيمينغ للمغرومين باللعب اون لين. كان جو جيمينغ ستريمينغ ولا سكرولينغ مع الماكسبوكس 5G عندك انترنت تري او ديبي من غير حتى لودينغ باش ما تفلت حتى لحظة. مش فخرة. أما الماكسبوكس 5G أورانج حاجة أخرى. عندك أورانج.
1: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدوا نكبروا اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم. فن تايم فن تايم
2: الستة وتسعتاشن دقيقة على ديوان فهم. مرحبا بكم في ساعتنا الثالثة من فن تايم. زلنا معاكم حتى للسبعة متاع العشية. بعد شوية مازال عنا ضيوفنا حاضرين يكونوا موجودين معنا في فان تايم. ولكن الحلقة الأخيرة لرضوان. رضوان هلا وسهلا ومرحبا.
3: عسلامة عسلامة يا
2: شي الجو يا خوي.
3: والله يا عسلي
2: نهاية الموسم.
3: هاوكا جيتك باللبيت اليوم وبلا أحزان اليوم.
2: وائلك فوري وائلك فوري. يلا سيدي آخر حلقة بزوفان وبعد نحكيه شوية. يلا سيدي
3: زوم فن. دونك باش نحكيو اليوم على واحد من الفنانين اللي اساميهم تحيرت في الفتره الاخيره اللي باش يكون موجود في مسرح قرطاج. نسمعوا.

0: اللي كان عنده دور كبير في تقديمه للمنتج نصر المحروس مؤسس شركة فري ميوزك. الانطلاقة الفعلية ليه جت عام 1998 من خلال أغنية احلف واللي صدرت ضمن ألبوم فري ميكس وان بمشاركة أسماء كيف حسن الأسمر وخالد عجاج، وبعدها بعام أصدر ألبومه يلي ماشي عام 1999 وحقق انتشار واسع في السنوات هذم. كانت مجموعة ألبوماته متصدرة الساحة الفنية، يلي ماشي 1999 ثلاث دقايق وما أوف
1: بتكلمني
0: سيبون أنا ما عنديش
1: مصري
0: أنا مش معاهم أنا غلطان يا ترى ومعايا، لكن كان عنده خلاف يعني بعيد شوية على الساحة الفنية، خلاف طويل مع المنتج نصر محروس، الخلاف اللي استمر لسنوات وخلى بهاء ما عادش يخرج ألبومات جديدة لفترة طويلة. وفي نهاية حصل الاتفاق بين الطرفين ووقع أخيرا نصر محروس لبهاء إبرام ذمة، الشيء اللي خلى بهاء حر ينجم يتعاقد مع شركات إنتاج أخرى. بعد هالأزمة هذه بدأ فصل جديد في مسيرته خصوصا مع روتانا من أبرز الأعمال وقتها دلوقتي عجبناكم عام 2022 ضمن ألبومه سيجارة. بهاء سلطان اللي يتميز بصوت قوي وإحساس واضح مع تنوع في الأسلوب الموسيقي اللي استعمل فيه بين البوب وبين الطابع الغنائي المصري الفولكلور وغيره. التنوع هذا في أغانيه عاونوه من الانتقال من أغاني التسعينات والألفينات إلى أغاني الجيل المعاصر هذي. في 2026 ارتبط اسمه بعدد من الأعمال الجديدة من بينهم مشاركته الغنائية في مسلسل سوا سوا، كيف كيف نحكيه على أغاني بعضهم يتجاوز 42 مليون استماع على سبوتيفاي، كيف أغنية بالراحة يا شيخة وغيرهم من الأغاني. بهاء سلطان باش يكون موجود في مسرح قرطاج نهار 11 سبتمبر بعودة جديدة ونفس جديد.
1: بالضبط هذا هو بهاء سلطان نجم من نجومه والرجعه نتاعو زاد باهي برشا الحق نتاع ربي
0: ورجعته باهي برشا
1: سوكسي كبير برشا في الاخر. انت يا خويا نهايه كذا موسم صيف حكينا على
0: التجربه قبل والله هي تجربه باهي رامي اصلا جوي بوليتيك جيوبوليتيك شرق اوسط حروبات كل شيء فانا قراح الثقافه
1: ايش بي
0: لكن تجربه حلوه برشا. 60 يوم ما قدمتش تحيه، نحب نقدم اليوم
1: تحيه
0: دونك نحب نقدم تحيه للناس اللي بقات تتبع فينا من جويليا حتى كشل توا، كيف كيف نقدم تحية زاد لخالتي اللي تعبتها برشا العائلتي في الكيف وتحديدا قلعة سنان، كيف كيف للكيب الكل تعدي وانا فامي كيب فان تايم اللي كنتي رامي الريم العفيف الغربي، كيف كيف أصدقائنا في رجي فاروق وحسام، وكيف كيف زاد عزيز وجدان وجمع الكل وشادلية زاد باش ما ننساهاش. تحية كبيرة برشا وكانت تجربة حلوة برشا برشا.
1: يا ولدي دار دارك وإن شاء الله تكون معنا لهنا في ديوانك فما جديد إن شاء الله يكتشفوه العباد بشوية بشوية خليوا الأمور بالسترة وكذا. نشكروك برشا زيد رضوين يعطيك ألف صحة، خذت على روحك نهار كيما اليوم أخوي الراجل من الخمسة بتاع الصباح لهنا في الراديو، إن شاء الله بالتوفيق ليك يعطيك ألف صحة وإن شاء الله تاخذ كل حاجة تتمناها في الدومين هذايا وإن شاء الله بالتوفيق ليك في قادم التجارب. ميرسي بوكو رضوين ربي يفضلك. إحنا مازلنا معاكم في فان تايم حتى للسبعة سيدي فاصل صغير الموزيك راجعين. يا ترى بها سلطان الله الله الله يا ترى يا حبيبي قال اخر شيء الغنية انت سميتها ذكرني قبيله
0: انا لي
1: ابو اف
0: ابو اف
1: وانت بتحكي لي الله لحافظ الكلمات الله سيدي يا ترى

0: تسمعونا في تونس الكبرى عكدة 90.5
1: فان تايم. فان تايم
2: الستة وخمسة وثلاثين دقيقة على ديوان فام. رجعنا لكم من جديد. نسلموا العباد اللي التحقت بينا توا, العباد اللي فكرة هبة. إن شاء الله طريق إسلامة, إن شاء الله ليلتكم زينة. سيسر روحكم في الكيس. دبة دبة توا وقيت شوية راحة كذا, نفهموا روحنا. نتحسك الأجواء ما زالت صيفية, ولكن دوب السيانس العباد تخش تعمل قهوة, تحاول تبدل شوية جو الطقس هاوكا, أبرك شوية ومتنفس شوية على سخانة العادة. إن شاء الله ليلتكم أسعد الليل. يلا سيدي, احنا في آخر نص ساعة من حلقتنا اليوم. بحذنا نظيف, سعيدين جدا إنه يكون بحذان الفنان اللبناني, ولا خلينا نقول التونسي, ولدنا ذي وكذا, روني فتوش. اهلا روني, شنحوالك؟
3: الله يسعد لي مساكم يا حبيب قلبي. انا يشرفني ان اكون تونسي, وهذا شرف لي
2: طبعا
3: قلبي, ولو لا فرق ما بين العين والعين, عين لبنان وعين تونس يعني.
2: طبعا مرحبا بك, نشكرك برش على قبول التدخل معنا في فان تايم. روني, نحكي على دورة باهية, دورة باهية سنة في تونس, اخر حفلة ان شاء الله على قريف جولة صيفية ليك في تونس. احكينا عموما على الجولة هذه, على الحفلة اللي ما زالت, احكينا على الاجواء الكل.
3: والله بصراحة اسعدت وبكل فخر اني التقيت بالجمهور التونسي من خلال المهرجانات, وأنا بهاي المناسبة أوجه تحية إلى وزارة الثقافة والسيدة الوزيرة على دعمها واهتمامها في الثقافة التونسية, واهتمامهم ومحبتهم للفنان اللبناني روني فتوش. فهذا كان شرف ووسام اللي أنا أنه يخلوني أتلاقى مع جمهوري التونسي اللي أنا دائما بشتقله من سنة لسنة بلتقي فيه بالصيف من خلال المتعهد الكبير وخي وصديق وحبيبي الأستاذ سفيان سيالة.
2: واضح بي روني, توا علاقة كبيرة نحكيه تربتك بتونس وبجمهور تونس, انت توا موجود في صفاقس, شي الأجواء غاديك احكي لنا؟
3: والله جيت على صفاقس لأنه عندي تصوير وحبيت أن يكون موجود معكم على المباشر, ولكن أنا اعتذرت لأنه أنا مش من عوادي أني اعتذر, دائما بقول إيه دائما حتكون معكم, وخاصة ديوان FM إلى فضل ومحبة كبيرة على قلب روني فتوش. فأنا لأنه عندي تصوير عمل جديد حبيت صوره بين مدينة خرفنا الجزيرة الجميلة
2: طبعاً.
3: وناخذ مشاهد هيك من البحر وأماكن هيك مميزة قديمة, والمدينة القديمة في صفاقس هو موضوع الأغنية هيك بيتطلب. وهذه لأول مرة معناها ما بيكونش معي عارضة أزياء, كانت الفكرة أنه تكون معي طفلة وغني لطفلة تونسية, لأنه حبينا نفوت الجو جو الأطفال التونسي بالأغنية اللبنانية العربية.
2: طفلة صغيرة معناها في العمر,
3: اي طفله صغيره, اي ستايل جديد يعني فكره, لانه دائما بنحط مانوكان ودائما بنحط عارضه ازياء. لا اليوم بدلنا الفكره, طفله تونسيه قمه من الجمال, دخيل عيونها دخيل قلبها
2: ما شاء الله.
3: يعني موتتنا بالتصوير قد ما هي متعلقه بام وابوها, فخلينا دائما ورا الكاميرا ام وابوها وحبينا ناخذ بعض المشاهد
2: خذي وكون جمال
3: شوي. بس هي تمثل الطفله التونسيه الروعه الجميله الأخلاق. فأنا سعيد جدا أنه اخترت طفلة تونسية أنها تكون بعمل عربي كبير.
2: وشني اسم الغنية روني؟
3: بحبها, أنا بحبها بجنون, يلي عيونها أحلى عيون.
2: الله
3: هي الطفلة التونسية يعني عنوان الأغنية بحبها. وأكيد أول ما تنزل أنتوا لكم حصة الأسد, يعني أنتوا أول ناس رح بتبيعوا الغنية.
2: نحكي لهنا على أغنية للكبار والصغار, معناها السيب للكل اللي موجود.
3: هلا كل واحد يفسرها كيما يحب, عارف كيف بالتونسي كيما يحب. بحبها بجنون وعيون أحلى عيون, أما أنا حبيت يكون معي طفلة تونسية صغيرة.
2: يعطيك ألف صحة. بخلاف ذي روني, عني شي حويجة أخرى في لبنان في علاقة بالعالم العربي, يحكي لنا؟
3: والله عم نحضر عمل كبير إن شاء الله, يعني هني ثلاث أعمال رح ينزلوا على مدار السنة إن شاء الله. عامل أغاني جميلة من ألحان فنانين كبار, وكله مصور, كله كليبات, يعني لأنه أنا دايما أبديت, يعني أنا ما بوقف ولا حدا في يوقفني ولا برضه حدا يوقفني, لأنه طالما الله خلق فيي هالقوة ومحبتي لجمهوري وثقتي للناس وثقة الناس فيي, فما ما ما ما ما حدا بيقدر يوقفني. بحب دايما الاجتهاد, بحب دايما النجاح, وعندي النوع من الطيبة اللي تربيتها ببيتي اني احترم جمهوري واحترم فني. هذه هي النقطة المهمة بالإضافة إلى المهرجانات اللي عملناهم بتونس وما زال عنا آخر مهرجان إن شاء الله حيكون بالمدينة الجميلة مدنين بعشرة الشهر ومن بعدها منغادر على المغرب الحبيبي عنا كمان مهرجان كبير وعرس ومن بعدها انطلاقا إلى بيروت لتحضير لتور طويل بأوروبا يتخلل الأعياد وال
2: ان شاء الله بالتوفيق باهي الخدمه والانتاج ان شاء الله موفق في جميع التجارب فماش ديوت مع واحد تونسي هكا فنان تونسي فنانه تونسيه روني شيء
3: طلب مني قبل ما وصلت على تونس مع فناني شخصيه كمان قلت له لو سمحتوا تبعثوا لي شو عنده انتاجات او صوت او يعني لحتى افهم الموضوع اللي نحب ينعمل العمل معه فعجبني اول شغلي اخلاقه وادبياته فناني تونسي تشرف في الأدب والاحترام الفني وهذا اللي ساعدني معناها اسمها آمنة فجينا بدنا نعمل ديو فأنا طرحت عليها فكرة قلت لها لأنه بعدك يعني بالبدايات الفنية فخلينا يا عمري نكون قريبين من الناس في أغنية معروفة أكثر ما نعمل أغنية خاصة قال اللي تشوفه أنت مناسب نحن تحت أمرك وعملنا أغنية نزلت على صفحتي باليوتيوب وعلى انستغرام وعلى تيك توك اسمها يا دلع يا دلع للمرحوم السبوحة
2: حلو إيه. برشا ان شاء الله باهي برشا باهي برشا زاده تشجيع الفنانين الشباب وانه يوصل صوتهم مع فنانين كونفيرمي في الاخير روني ان شاء الله بالتوفيق كما قلنا في قادم الاعمال كانت هنين على اخواتنا في لبنان شي الاجواء غاديك
3: والله الحمد لله جو بلبنان جو منيح الحمد لله يبعد عنا الحروب ان شاء الله دائما نعيش بسلام ان شاء الله الشعوب العربيه تعيش بسلام أمين. وتعيش ببحبوحه مثل ما بيقولوا بحبوحه ماليه واتمنى لكل الناس تعيش بخير مثل ما بتمنى لنفسي أمين. واتمنى للناس تعيش بسعاده مثل ما بتمنى لنفسي واتمنى كل الناس تصير من الاغنياء مثل ما اتمنى لنفسي
2: امين, أمين
3: يا رب انت بالذات حبيب قلبي بتمنى لك كمان الخير لك ولإدارة الإذاعة المميزة لأنك حي رامي بالحقيقة أنت إنسان متخلي
2: عايش.
3: ولكل العاملين بهالراديو المميز لنكون بالحقيقة بتدوروا على الأفضل وعلى النظافة بالتعاطي مع الفنانين العرب ومحبتكم للفنانين اللبنانيين هذا وسام لكل فنان لبناني أنه يتعامل معكم لأنه أنتم محبين راديو ديوان
2: شكرا لك نشكرك برشا روني فتوش الفنان
3: والتحية الكبيرة للشاذلية يا عم الله يخليك
2: مالك
3: هذيك الروح هذيك الروح والقلب شاذلية
2: الله الله والفرحة في الريجية
3: أنا أكمل لك كل الاحترام لأنه عند محبة لروني فتوش أنا بعتبرها وسام على صدري بالحقيقة
2: تشكرك هيك تشكرك هي من غاديك من وراء الستار لهنا شكرا لك روني على قبول التدخل معنا
3: دخيل عيونك واتمنى دائما استمعوا لنا الجمهور الغالي على الاغاني اغاني روني فتوش واجملهم احمر اخضر وبني
2: الله الله الله ان شاء الله ان شاء الله الاغاني الكل ناجحين بقدره ربي والمشاريع القادمه الكل تكون ناجحه شكرا ليك وتحيه لاخواتنا في لبنان زيادة نحبهم برشا لبنان من احسن الاماكن اللي نجم يشوفها الانسان في حياته ان شاء الله ربي يفضلهم ومن اعز الناس اللي تنجم تحكي معهم نشكركم برشا على استماع ونشكر صديقنا روني فتوش واحنا مازلنا معاكم حتى لسبعة بالموزيك نحب نسلموا على الناس الكل توا في نهاية حلقتنا لليوم ونسلموا على العبيد اللي كانت موجودة في البرنامج هذا فان تايم بيسير نجيت في آخر أربع أيام باش نختم الموسم الصيفي معاكم في البرنامج هذايا اللي كانوا من 3 لسبعة بعد ولا من 4 لسبعة صديقتنا عفاف في شهر جويلية كامل نسلموا عليها برشا عفوفة كيف ريم نور الدين نسلموا عليها برشا اللي كانت موجودة أوت كامل الناس الكل اللي كانوا موجودين لهنا وساهموا في البرنامج هذا وساهموا في البرامج الصيفية ككل نحكي على البرنامج هذا تحديدا رضوان كيف مرام شادلية نشكر برشا فاروق عزيز نشكر حسام نشكر وجدين الناس الكل اللي كانوا موجودين وأثوا وحاولوا يوصلوا صورة حلوة لكم انتوما مستمعين ومشاهدين على الفاج يوتيوب زيادة العباد اللي تخلي في الكومنتير ان شاء الله ربي يفضلكم وان شاء الله نكونوا في المستوى في قادم الايام خاصة في البرامج الشتوية اللي تنطلق إن شاء الله نهار اثنين وعودة البرامج اللي استنستوا بهم لهنا على ديوان فام إن شاء الله نكونوا ديما في المستوى نشكركم على الاستماع وعلى وفاكم لديوان فام إن شاء الله نتقابلوا في قادم المواعيد خليكم مع روني فتوش وإن شاء الله ملتقانا في أقرب فرصة

0: راديو ان اف ام صوت كوم. باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.dionfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك اي شان يوتيوب ديو ان اف ام. ديو ان اف ام صوت كوم. على ديوان اف ام كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل وتواكب اهم الاحداث وتظاهرات برامج سياسيه اجتماعيه ثقافيه فنيه ورياضيه هذا الكل اكثر تلقاوه كان على ديوان اف ام ولي ريزو سوسيو تاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك وشين يوتيوب ديوان اف ام وزادا على السيت تاعنا www.diwanfm.com. على ديوان اف ام ما يفوتك شيء. صوتكم ديوان اف ام فلاش نيوز
1: موجز السابعة ديوان اف ام عسلمة. المدير العام للبناءات والتجهيز بوزارة التربية أنيس الكوكي يفيد بأنه تم إنجاز أكثر من 1200 تدخل في إطار مختلف برامج صيانة المؤسسات التربوية بكلفة جملية قدرت بنحو 400 مليون دينار. والكوكي يضيف في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء بأنه تم تخصيص اعتمادات استثمارية بقيمة 68 مليون دينار لتنفيذ برنامج بناء الأسوار وتعهد الأسوار القديمة وذلك بهدف تعزيز سلامة التلاميذ والإطار التربوي وحماية المؤسسات التربوية. المدير الجوي للتجارة وتنمية الصادرات بقفصة سامي المرشاوي يفيد بأن نسبة التزود بالكرس المدعم على مستوى الجهة بلغ 19% وفق ما صرح به لديوان فما.
2: فيما يخص وضعية التزويد خاصة بالكراس المدعم بولاية قفصة فإن في الوقت الحالي تعتبر معنا فما تحسن تدريجي حيث معنا تم بلوغ نسبة 19% معنا من حاجيات الجهة المقدرة ما يفوق 330 ألف منها تم كراس إجماليا كراس مدعم تم معنا توزيع فيما يقدر ب 63 ألف وهو معنا يعتبر رقم متوسط إلى حدود هذه الساعة إلا أنه معنا فما تطمينات على أن يتوفر تدريجيا الكراس إن شاء الله يكون موجود من هنا لبداية العودة المدرسية معنا بصفة تدريجية على مستوى تجار الجملة موجود لجميع الأدوات المدرسية معنا فماش نقصان كسسوا على مستوى الكتب أو كراس المدعم أو الغير المدعم.
1: إلى شأن الدول وسائل أعلام عبرية تفيد بأن جيش الاحتلال سيشن هجمات على لبنان خلال الساعات القادمة ويأتي ذلك بعد ساعات من إعلان وزير دفاع الاحتلال أن جيش الاحتلال أخرج مقاتلي حزب الله من أنفاق تحت تلة علي طاهر الاستراتيجية في جنوب لبنان فيما لم تصدر الجماعة أي إلى حد الآن أي تعليق بهذا الخصوص. وزارة الخارجية القطرية تعلن وصول طائرة تابعة للقوات المسلحة القطرية إلى كولومبيا تحمل على متنها مستشفى ميداني مجهز بالكامل لدعم الشعب الكولومبي عقب الزلزال الذي ضرب البلاد مؤخرا. نختم بالتوقعات الجوية لهذه الليلة حيث يكون طقس صافيا إلى قليل السحب وتتراوح درجات الحرارة ليلا بين 22 و 27 درجة بالشمال والمرتفعات وبين 28 و 32 درجة ببقية المناطق. ختم الموجز الإخباري نلتقي في مواعيد إخبارية قادمة في أمان الله.
0: سوايي أليرت البرمجة الشتوية على كارت من الاثنين للجمعة ابدأ نهارك بصباح الخير تونس من 6 ل 7

لك تحل راديو الرونديفو مثل الجمعة في ناجي تريبونال ودريبة. الكرة عندك مثل الأربعة مثل الخمسة في إكس غتايم، وكل خميس وجمعة تبعد تفوت واستاد ديوان كل عشوية سبت وحد. ناس ديوان الرونديفو اللي ما يتفلتش من الخمسة للسبعة، في 60 دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع الأكتواليتي حتى للتسعة. كمل السهرية نص الليل مع نايت كلوب.

صوتك حتى ترند مع ديوان ترانز ميكس نورمال. وعندكم على حكايات البغا نورمال ملا تبع بالعريف كل سبت وحد أبغتيغ من الماضي ساعتين أولد جولد ميزيك نوستالجيك تسمعوهم شاك سامدي على ديوان فام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل. Come.

0: بوبليسيتي.
1: أنا كبرت في عائلة قراءة في الأسواس،
2: عائلة بيت مع أحلام وصنعت معها ذكريات ورسمت هدف للمستقبل كل يوم نقرب له أكثر. طريق طويلة رفقتني فيها أمي بحضنها ورعايتها
1: وإطارات ومربين بتأثيرهم،
2: ورفقتني زادة يد أمت بيا
1: وتمدد بالخير ليا ولخواتي. أنا لقيت فرصة أني نكبر في وسط عائلة حبتني وراهنت على قرايتي،
2: وكل عام الوقت هذا تحط كل إمكانياتها باش فرحني في العودة المدرسية.
3: واليوم فما صغار أخرين يستناو في نفس الفرصة اللي خذيتها أنا.
4: تبرعك أو زكاة ينجم يكون بداية قصة نجاح جديدة ودعم أجر كبير عند ربي. خليك أنت شريك النجاح القادم وادخل على www.sosvo.in وتبرع على حملة العودة المدرسية، ولا كلمونا على 58 371 0002.

0: على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5.
1: سويي أليرت، البرمجة الشتوية على كارت. من الاثنين للجمعة ابدأ نهارك بصباح الخير تونس من 6 ل 7.

بالك تحل راديو الغونديفو مثل الجمعة في ناجي تريبونال ودريبة الكرة عندك مثل الأربعة مثل ثلاثة الخمسة في إكس غاتايم وكل خميس وجمعة تبع تفوت واستاد ديوان كل عشوية سبت وحد ناس ديوان الغونديفو

0: حياتك حتى ترند مع ديو ان ترند ميكس نورمال. وعندك مع الحكايات البارانورمال ملتبع بالعريف كل سبت وحد ابغتيغ من الماضي ساعتين اولد جولد ميوزيك نوستالجيك تسمعوهم شاك سامدي على ديو ان اف ام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكاية غريبة اما صارت تلقاوها في سارية كل حد من العشرة نص الليل. ديوان فام فلاش نيوز
1: موجز الثامنة. ديوان فام مع السلامة. رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري تصدر منشورا يتعلق بتأمين المنظومة الرقمية الوطنية بالهياكل العمومية ضد التهديدات والمخاطر السيبرنية المتنامية، لا سيما المتعلقة بحماية المواقع الإلكترونية الرسمية والمنصات الإلكترونية للخدمات العمومية وضمان الاستمرارية إسداء هذه الخدمات للمواطنين والمؤسسات دون انقطاع. إيقاف الصحفي ورئيس تحرير موقع الكتيبة محمد اليوسفي أمام مقر إذاعة إكسبرس أف أم من قبل فرقة أمنية وفق ما أكده منشط الإذاعة وليد برحومة في تصريح لديوان أف أم. وأوضح برحومة أن محمد اليوسفي كان من المنتظر أن يحل ضيفا بالإذاعة عشية اليوم للحديث حول الكتاب الذي أصدره موقع الكتيبة بعنوان تونس العطشة. قريبا تعزيز أسطول النقل بولاية سيدي بوزيد ب 31 حافلة جديدة ستساهم في تحسين خدمات النقل وخاصة النقل المدرسي والحد من معاناة التلاميذ بالمناطق الريفية والنائية، وفق ما أفاد بعضو المجلس الوطني للجهات والأقاليم عن ولاية سيدي بوزيد لحبيب الخوذي في تصريح لديو نفهم. إلى شأن دولي، أسعار الغذاء العالمية ترتفع في أوت الماضي إلى أعلى مستوى لها منذ أواخر عام 2022 في ظل تأثير سوء الأحوال الجوية والاضطرابات الناجمة عن الحرب في منطقة الشرق الأوسط والبحر الأسود، ما زاد المخاوف بشأن إمدادات المحاصيل الأساسية وفق ما جاء في تقرير صادر عن منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة. مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان تفيد بأن الاحتلال هجر أكثر من 33 ألف فلسطيني من ثلاث مخيمات في الضفة الغربية عام 2025، مشيرة إلى أن ذلك يثير مخاوف من ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وتطهير عرقي. ختم الموجز الأخباري، يأتيكم الآن لفلاش سبور مع عبد القادر الرقي في أمان الله.
0: ديوان فم كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل وتواكب أهم الأحداث وتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية، هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان فم ولي ريزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان فم، وزادة على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان فم ما يفوتك شيء. صوتكم ديوان فام فلاش سبور.
2: مساء النور الناس كل، مرحبا بكم في فلاش سبور. البداية بشكون مع المسابقات الأفريقية. ترجي الرياضي الجرجيسي حقق اليوم فوز أمام نادي ديامبرز السنغالي 3-1 ضمن ذهاب الدور التمهيدي الأول من مسابقة كأس الكاف في ملعب طيب المهيري. الفريق السنغالي كان بادر بالتهديف عن طريق الحاج ديالو في الدقيقة 13 من المباراة، ثم ترجي الجرجيسي عادل عن طريق خليل قصاب في الدقيقة 35. نفس اللاعب كان ضعف النتيجة دقيقة 56 من ضربة جزاء. البونتو الثالث كان سجله سامبا ديوف في الدقيقة 70 من المباراة. من المنتظر أنه لقاء العودة بين الفريقين يكون نهار السبت 12 سبتمبر في العاصمة السنغالية داكار. وغدوة بشكون زوز مباريات في المسابقات الافريقية. نحكي على كأس الكاف، النادي الصفاقسي في نيجيريا يواجه شوتينغ ستارز النيجيري بداية من الأربعة متاع العشية. سي اس اس كان أجرى اليوم آخر حصة تدريبية، البارح زادة كانت حصة فيزيوناج. حسب الأصدقاء جينا من نيجيريا فإنه الفريق جاهز وكل الملاعبية على ذمة الإطار الفني. بالنسبة لدوري أبطال إفريقيا، النادي الإفريقي أيضا أنهى اليوم التحضيرات إعدادا لمباراة غدوة السابعة متاع العشية في مواجهة جوليبا المالي في استاد حماد العقربي بحضور 25,000 متفرج ونفاذ كل التذاكر بالنسبة لجماهير النادي الافريقي. زوز غيابات غدوة محمد صادق محمود وكذلك حسام حسن رمضان بداعي الإصابة. الرابطة الأولى لكرة القدم غدوة بداية مواجهات الجولة الثالثة دفعة أولى يلقوا فيها زوز ماتشوات بداية من 4:30 متاع العشية مباراة النادي الرياضي البنزرتي ليستضيف فيها الأولمبي البيجي. حكم اللقاء نذكر وليد المنصري في الفار باش يكون البرتغالي فيليبي بيريرا في نفس التوقيت في استاد الطيب المهيري. تقدم الرياضي بساقة الدير باش يواجه النادي الرياضي لحمام الأنف. حكم رئيسي باش يكون حمزة جعيد. حكم الفار محمد علي قروية. بقيت الماتشوات نهار الأحد 6 سبتمبر ديما 4:30 متاع العشية الترجي الرياضي التونسي يواجه المستقبل الرياضي بالمرسى. الحكم بديس بن صالح. في الفار أسامة بن إسحاق النجم الرياضي الساحلي ذات شبيبة العمران بسفارة منتصر بالعربي. في الفار البرتغالي فيليبي بيريرا بالنسبة لنجم المتلوي والأمل الرياضي بحمام سوسة. حكم اللقاء محرز الملكي في تقنية الفار مجدي بلاغة. مصادر إعلامية مغربية أكدت أن الترجي الرياضي التونسي دخل في مفاوضات مع النادي المكناسي من أجل التعاقد مع المدافع المغربي كريم بوناغات. بالنسبة لبوناغات 25 سنة قادر على اللعب كقلب دفاع وظهير أيسر. ونفس المصادر تقول أنه الفريق المغربي يحاول إبقاء على مدافع من خلال تحسين شروط عقده، لكن رغبة بوناغات في خوض تجربة جديدة ممكن برشا تدفع بالصفقة نحو الحسم خلال الأيام القليلة القادمة. إدارة اتحاد بن قردين أنهت إجراءات التعاقد بصفة رسمية اليوم مع الثنائي فادي الطياشي وياسين بن عبدالله في نطاق الإعارة لمدة موسم واحد. ختام أبرز مباريات الدوريات الأوروبية في الليك آن في فرنسا، ليون يواجه نادي أوسير بالنسبة لثمانية ودرج قمة كبيرة بين البي اس جي ونادي اس موناكو. في الليغا في إسبانيا حاليا بدأت مباراة ريال بيتيس وريال مدريد. في البريمير ليج في إنجلترا ثمانية إبسويش تاون يستضيف نادي ليفربول. في الكالشيو الإيطالي ثمانية غربا بدأت مباراة جنوا وكومو. أكثر تفاصيل كالعادة على سيتنا ديوانافان.net. كان معكم قدور، خليكم أبقيت برامجنا في الأمان وتحية تونس.
0: Plus de musique. Plus de hits.

0: food.com. ديوان FM Flash News.
1: موجز تاسعة ديوان FM مع سلامة. النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس استأذنوا للإدارة الفرعية لمكافحة المخدرات بإدارة الشرطة العدلية بالاحتفاظ بالمحامي غازي المرابط وأحد مروجي المخدرات محل تفتيش ومحكوم بأربعين عاما سجنا من أجل ترويج المخدرات وفق ما أكده مصدر قضائي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. هذا وقد تم الإذن بالاحتفاظ بهما لمدة 5 أيام من أجل جرائم تكوين عصابة لترويج المخدرات وغسيل الأموال على إثر ضبطهم بحالة تلبس داخل منزل المروج المفتش عنه الذي بتفتيشه تم حجز كمية كبيرة من المخدرات تجاوزت 8 كيلوغرام كوكايين و4 كيلوغرام من مادة القنب الهندي ومبلغ مالي قدره 394 ألف دينار. مركبة طفولة بولاية توزر تعلن عن توفير مستلزمات وأدوات مدرسية متنوعة وملابس لفائدة 430 تلميذا من مكفولية دولة بمركبات طفولة حسب ما فاد به المندوب الجهوي لشؤون المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن بتوزر طيب بن يونس. وأوضح بن يونس بأنه تم اقتناء مستلزمات متنوعة بلغت قيمتها 80 ألف دينار بالنسبة للملابس والأحذية و50 ألف دينار للأدوات المدرسية و20 ألف دينار للمواد الصحية، وتم توزيعها على مركبات الطفولة قصد تمكين مستحقيها منها قبل افتتاح السنة التربوية. الإدارة العامة للمستشفى الجامعي سهلول بسوسة تخصص اعتمادات مالية بقيمة 600 ألف دينار لإنجاز مشروع تهيئة ومعالجة الهواء بوحدة ما بعد العمليات التابعة لقسم جراحة القلب والأوعية. وأوضحت إدارة المستشفى إثر جلسة عمل وزيارة ميدانية تفقدية لحظيرة الأشغال أن هذه الوحدة التي تصل طاقة استيعابها 12 سريرا ستدخل حيز الاستغلال الفعلي خلال النصف الأول من شهر أكتوبر القادم. إلى شأن الدول، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن الحرب مع إيران تمثل أمرا بسيطا بالنسبة للولايات المتحدة، مؤكدا أن طهران لن تحصل على سلاح نووي. كما أكد ترامب أن الولايات المتحدة تسيطر على مضيق هرمز، مشيرا إلى أن العديد من ناقلات النفط والسفن لا تزال تعبره. ختم الموجز الأخبار، نلتقي تماما العشرة في أمان الله.

0: الأصوات اللي استنستوا بها.
1: نهاركم مزيين وبالخير مليان.
2: صباح الأنوار، تحية كبيرة للجميع.
3: يا فتح يا رزاق يا عليم، يا ربي لا مال عليك.
4: مرحبا بكل من التحق في المتابعة
0: في تواتر الأحداث.
5: مساء النور، أهلا وسهلا.
6: على سلامتكم، أهلا وسهلا بكم، حياة طيبة.
4: إن شاء الله تكونوا بألف خير. أهلا وسهلا ومرحبا.
7: بونسوار، مرحبا بكم، على سلامتكم.
4: تحية لكم الناس كل
8: من ما كنتوا تسمعوا فينا
9: وين ما كنتوا. تحية كبيرة لكم، شكرا على اختياركم ديوان FM.
10: شكرا على الاستماع يا عزيزي يا مستمع.
11: رحلة تتواصل بإذن الله تعالى.

واللي سمعه ما نخلي دموعك تتقاتر والهيوم نكسر بيك الخاطر عيني لك والغزرة لغيرك مش الثانية اللي لها باطل ما تشمتهم يوم علينا خبي الدمعة بالتبسيمة يا ناس من الكلام يزين بربي يزين عميت العين لي بيها نخاطر كي يحضر سلطان البيا ما

0: على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5.
1: ديوان فام فلاش نيوز
2: موجز العشرة. ديوان فام مع سلامة. صدور قرار براد رسمي للجمهورية التونسية يتعلق بفتح مناظرة بالشهادات والأعمال بداية من 16 من نوفمبر القادم لانتداب 434 طبيبا اختصاصيا للصحة العمومية بوزارة الصحة. وتتوزع الخطط المفتوحة حسب القرار بين 433 طبيبا في مختلف الاختصاصات لفائدة وزارة الصحة وطبيب مختص في طب الوقاية وطب المجتمع عن طريق الإلحاق بالهيئة الوطنية للتقييم والاعتماد في المجال الصحي. كما تفتح المناظرة لفائدة وزارة المالية لانتداب 3 أطباء اختصاصيين للصحة العمومية في اختصاصات طب الاستعجال وتصوير الطب وطب الأطفال بصيغة الإلحاق، ولفائدة وزارة الداخلية لانتداب 24 طبيبا اختصاصيا للصحة العمومية في اختصاصات البيولوجيا الطبية وطب النفساني وطب العائلة وكذلك بصيغة الإلحاق. قاضي تحقيق بالمحكمة الابتدائية بسليانة يصدر بطاقتي إيداع بالسجن في حق شخصين مع الإبقاء على 3 آخرين بحالة سراح، وذلك بعد استنطاقهم وإجراء المكافحة وسماع بعض الشهود في انتظار صدور نتائج التسخير الفنية وما ستسفر عنه الأبحاث على خلفية حريق جبل بولمان ببرغو الذي اندلع يوم الخميس الماضي وفق ما فاد به مساعد وكيل الجمهورية والناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بسليانة عيسى القسمي. إلى شأن دولي، جيش الاحتلال يشن غارات استهدفت بلدة نبطية وصور ما أدى إلى إصابة 4 أشخاص في بلدة الرمادية بقضاء صور في جنوب لبنان وسط تحليق حربي مكثفة. كما سمع أصوات انفجارات في مناطق الجليل الغربي ووادي الحولة وسلسلة جبال الرميم وصولا إلى شمال الجولان وفق ما نقلت وسائل إعلام عبرية. وفي الأردن، اعتراض صواريخ إيرانية شمالية البلاد، وتأتي حالة التأهب في الأردن مع بدء الرد الإيراني على موجة الضربات الأمريكية الجديدة. ختام والموجز الإخبارياتكم الألف فلاش سبور مع عبد القادر الرقي في أمان الله.
1: على ديوان FM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM ولي غيزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM، وزادا على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان FM ما يفوتك شيء. صوتكم
3: ديوان FM فلاش سبور.
4: مساء نور الناس كل، مرحبا بكم في الفلاش سبور. الترجي الرياضي الجرجيسي حقق انتصار ثمين اليوم ضد ديان بارز السنغالي 3-2 مقابل هدف ضمن الدور التمهيدي الاول من كاس الكونفدراليه. مباراه دارت في استاد الطيب المهيري، بدر فيها الفريق السنغالي بالتهديف عن طريق الحاج ديالو في الدقيقه 13 من المباراه، بعدها ثنائيه لخليل القصاب لسجل الهدف الاول في الدقيقه 35، الهدف الثاني بينالتي دقيقه 56، وسجل سامبا ديوف الهدف الثالث في الدقيقة 70 من المباراة. من المنتظر أنه يكون لقاء الإياب بين الفريقين يوم السبت 12 سبتمبر في العاصمة السنغالية داكار، وفي نفس المسابقة غدوة في كأس الكونفدرالية النادي الرياضي الصفاقسي يواجه نادي شوتينغ ستارز بداية من الساعة 4 أمتى العشية. في دوري أبطال أفريقيا، نادي الإفريقي يواجه بداية من 7 نار السبت نادي جوليبا المالي بحضور 25,000 متفرج، مباراة باش يغيب عليها صادق محمود وكذلك حسام حسن رمضان. أكثر تفاصيل كالعادة على سيتنا ديوانا في بوانيات. كان معكم قدور، صباح الخير وتحية تونس.
3: ديوان اف ام.

0: اسمعوا نفيس فيرقص على الفريكونس
1: 9.2.
0: سويي اليرت البرمجه الشتويه على كارت. من الاثنين للجمعه ابدا نهارك بسبح الخير تونس من 6

بالك تحل راديو الرونديفو مثل الجمعة في ناجي تريبونال ودريبة الكرة عندك مثل الأربعة مثل الخمسة في إكس غتايم وكل خميس وجمعة تبعد تفوت واستاد ديوان كل عشوية سبت وحد ناس ديوان الرونديفو اللي ما يتفلتش من

0: صوتك حتى ترند مع ديو ترانز ميكس نورمال. وعندكم على حكايات البغانورمال ملا تبع أبو العريف كل سبت وحد أبغتيغ من الماضي ساعتين أولد جولد ميوزيك نوستالجيك تسمعوهم شاك سامدي على ديو فام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكاية غريبة أما صارت تلقاوا في سارية كل حد من العشرة نص الليل. ديوان فام فلاش نيوز
1: موجز الأخبار. ديوان فام عسلمة. انعقد جلسة عمل بمقر الديوان الوطني للحماية المدنية بحضور وزير الداخلية خالد النوري خصصت للنظر في الاستعدادات الوقائية والعملياتية لمجابهة التقلبات المناخية خلال فصلي الخريف والشتاء، وذلك بحضور الولاة والمديرين الجهويين للحماية المدنية بولاية تونس وأريانا وبن عروس. وتم خلال هذه الجلسة النظر في مدى جاهزية مختلف الهياكل المعنية لمجابهة هذه التقلبات المحتملة من الناحية البشرية واللوجستية وآليات وتعزيز التنسيق بينها، إلى جانب استعراض الإجراءات الوقائية وتدابير العملياتية الكفيلة بالتدخل الناجع والسريع. وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ يفيد بأنه تم ولأول مرة في تونس اعتماد المنهج التصاعدي في أعداد مخطط التنمية 2026-2030 الذي تمت المصادقة عليه بمقتضى القانون عدد 16 لسنة 2026. وأوضح الوزير بأن هذا المنهج ينطلق من المستوى المحلي نحو المستوى الوطني بما يضمن دفع الاندماج الاقتصادي والاجتماعي وخلق مناخ اقتصادي ملائم ومحفز للاستثمار. الحرس الوطني يحتفل بذكرى 70 لانبعاثه، وذلك عبر تنظيم معارض تضمن عينات من تجهيزات الحرس الوطني اللوجستية وتقنية التي استعملها عبر تاريخه، وفق ما فاد به المتحدث باسم الإدارة العامة للحرس الوطني العميد حسام الدين الجبابلي في تصريح لديو نفهم. إلى شان دولي، عواصف رعدية قوية اجتاحت اليوم منطقة تورنتو الكبرى بكندا ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن نحو 65 ألف شخص فضلا عن تسجيل فيضانات وأضرار مادية أهم. ختم الموجز الإخباري، نلتقي تمام منتصف الليل في أمان الله.

0: UNFM Flash News.
1: موجز منتصف الليل UNFM مع سلامة. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعلن أنه بإمكان المشاركين في دورة إعادة توجيه الجامعي من حاملي شهادة البكالوريا لسنة 2026 الاطلاع على نتائج بداية من اليوم حصريا على موقع توجيه الجامعي. وذكرت الوزارة بأنه يتعين على الذين تحصلوا على إعادة توجيه تأكيد اختيارهم بين التوجيه المتحصل عليه في الدورة الرئيسية أو النهائية وتوجيه المتحصل عليه في دورة إعادة التوجيه، وذلك بداية من اليوم على الساعة 10 ليلا إلى غاية يوم الأحد 6 سبتمبر على الساعة 10 ليلا. قاضي تحقيق بالمحكمة الابتدائية بسليانة يصدر بطاقتي إيداع بالسجن في حق شخصين مع الإبقاء على 3 آخرين بحالة السراحة، وذلك بعد استنطاقهم وإجراء المكافحة وسماع بعض الشهود في انتظار صدور نتائج التسخير الفنية وما ستسفر عنه الأبحاث على خلفية حريق جبل بولمان ببرغو الذي اندلع يوم الخميس الماضي، وفق ما فاد به مساعد وكيل الجمهورية ونطق رسمية باسم المحكمة الابتدائية بسليانة عيسى القسمي. فرق الصحة البيئية بالإدارة الجهوية للصحة بقبلي تنطلق في تنفيذ سلسلة من حملات المراقبة الصحية بالأسواق ونقاط بيع الأدوات المدرسية في الجهة بهدف تثبت من سلامة وجودة الأدوات المدرسية واللعب الموجهة لرياض الأطفال وضمان صحة وسلامة التلاميذ وعموم المستهلكين، وفق ما فاد به كهيئة مدير الرعاية الصحية الأساسية بالإدارة الجهوية للصحة علي الطبل. إلى شأن الدول، استشهد 3 أشخاص وإصابة 23 آخرين على الأقل في ضربات شنتها قوة الاحتلال مساء اليوم على مناطق متفرقة من جنوب لبنان وشرقه، وفق ما أعلنته وزارة الصحة اللبنانية. وزارة الخزانة الأمريكية تعلن أن الولايات المتحدة فرضت اليوم عقوبات جديدة مرتبطة بإيران، وأصدرت الخزانة ترخيصا عاما جديدا فيما يتصل بتعامل الأفراد أو الشركات تجاريا مع إيران. ختم الموجز الإخباري، تصبحون على خير.
2: ديوانا فهم تبع الموسيقى.